0: مهما تغيرت وجهاتك أو وجهك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول. أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. المنتخب الإسباني صاحب العلامة الكاملة بست نقاط يواجه تشيكيا الذي خسر بمباراتين متتاليتين أمام كرواتيا وإنجلترا. هذه المواجهة التي سوف تلعب تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أما نحن فنعود لسيناريو شوط المباراة الثاني. الوضع أصبح صعب جدا لكرواتيا وسهل جدا أيضا لتوماس توخيل. ما هو المطلوب منا في الشوط الثاني؟ تغيير لاعبين، تغيير طريقة، تغيير خطة، أو ماذا بالضبط؟
2: بالنسبة لتوخيل أكيد كل الأمور تمام بالنسبة له، فعنده فرصة كبيرة أنه هو يغير بعض اللاعبين في الشوط الثاني. بعض اللاعبين الموجودون مورغان روجرز، أيدن تريند، ألكسندر أرنولد موجود على مقاعد البدلاء، عنده فرصة أيضا مشاركة بعض اللاعبين اللي مشاركوش في أول مبارتين. نتيجة ممتازة في 45 دقيقة الأولى. بالنسبة لكرواتيا عليهم فقط تنظيم الدفاعي. أنت ممكن تكلمت في نقطة، هل هو قدرات انجلترا الفردية في الخط الهجومي هي اللي ادت لصناعة الفارق في الشوط الاول؟ اتفق معاك، ولكن ايضا العشوائية الكبيرة في خط دفاع كرواتيا سهلت الامور على منتخب انجلترا. ممكن تكون منتخب في التصنيف منتخب ممكن يكون اقل من منتخب كرواتيا، ولكن منتخب منظم في الملعب، بيحاول يصعب الامور على منتخب انجلترا، بيحاول ما يكونش فيه مساحات امام هؤلاء اللاعبين اصحاب القدرات الكبيره. فلازم يكون في تنظيم من قبل دفاع منتخب كرواتيا، ولكن ايضا في الناحيه الهجوميه عليهم ايضا استغلال الفرص. اتحت لهم فرص في الشوط الاول، عليهم استغلال الفرص. في اخطاء موجوده في الميس باس بالنسبه للمنتخب الانجليزي، كان كوفيتش لازم ينتهز هذه الفرصه لتقليص الفارق بالنسبه لمنتخب كرواتيا في الشوط الاول.
1: ويجب ان لا ننسى عمر بانه تسجل هدف الدقيقه 8 وقت مبكر جدا تفتح لك المباراه، ومن ثم الدقيقه 21 تضيف الهدف الثاني. يعني كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير بان النتيجه تكون كبيره وثقيله.
3: هو من بدايه المباراه يعني طريقه لعب انجلترا راح نتكلم، لانه يضغط ضغط قوي كثير داخل ملعب كرواتيا، لكن في مرحلة البناء عن منتخب كرواتيا كانوا يعني اللاعبين بعاد عن بعض. هون احنا كنا نعتمد يعني تكلمنا على مودريتش، انه هو يعني خطورة مودريتش وفائدة مودريتش اليوم بالسن 41 انه هو يصاعد الفريق تحت الضغط السريع.
1: ما كان في فائدة؟
3: لا لا، اليوم
1: احنا ما نلوم مودريتش طبعا، اكيد هو يعني هو يلعب امام يعني منتخب صراحة ايضا الوسط عنده وسط مش طبيعي.
3: خط الدفاع كان مرتبك كثير، أخطاء فردية، تحرك من غير كرة كان مو موجود عند المنتخب الكرواتي. الضغط العالي لإنجلترا أجبرهم على الخطأ. فأنت اليوم الكابتن يعني لما يكون في ضغط عالي وأنت ما قدرت تطلع الكرة، عندك حل الكرة الطويلة
2: بالضبط،
3: ترجع تأخذ الكرة الثانية وتبني هجمة من جديد بوسط الملعب. لكن المباراة صعبة كثير على الكرواتي الشوط الثاني، يعني المفروض المدرب يقوم بعض التبديلات. أقل شيء يعني يحافظ على شخصية الفريق الشوط الثاني.
1: هذه فوق السطوح. هذه اللقطات فوق السطوح.
2: موقع ممتاز لمشاهدة المباراة.
1: لا، ويعني واقفين يتفرجوا على المباراة، وأكيد.

0: قدرا بالنسبه للمنتخب الانجليزي الامور صعبه تماما.
1: ارقام مخيفه الشوط الاول 59% استحواذ،
0: سواء استحواذ سواء محاولات على المرمى سواء احراز اهداف
1: ولا ركنيه لكرواتيا كابتن، ولا ركنيه
0: مباشره يعني في الكرات المشتركه، كل الاحصائيات لصالح المنتخب الانجليزي. ده بيبين لك النتيجه تبين قد ايه المنتخب الانجليزي كان ابرز وافضل في الشوط الاول. ولكن بالنسبه لسلافن بيليتش عليه الشوط الثاني فقط فقط محاوله عدم استقبال اهداف، حفاظ على نظافه شباكه نظيفه، وايضا محاوله احراز هدف.
1: هذه مش 70-30 كابتن، هذه صارت 99-1%.
2: لا صراحه يعني منتخب كرواتيا فاجانا بالمستوى، بالبرود الموجود عند اللاعبين، و ما اعرف في شيء غريب موجود عند منتخب كرواتيا. يعني انا اول مره اشوف منتخب كرواتيا بهذه الطريقه، يعني لا باستحواذ، لا بناء لعب، لا استخلاص كره، بالثنائيات الهوائيه الارضيه ما شفنا. يعني حتى بعد الهدف الاول والثاني ما في رده فعل، استمروا بنفس العشوائيه.
1: ممتاز، شكرا لكم. دعونا نعود مره اخرى الى علي محمد علي لنشاهد معكم شوط المباراه الثانيه، مع تذكير بما يحدث لان بيلاروسيا قد تمكنت بالتقدم 1-0 عن طريق سان مارينو. علي تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط اللقاء الثاني هنا في ريكا في كرواتيا، مباراة اللي بتجمع ما بين المنتخب قدم شوط أول حقيقة المنتخب الإنجليزي الحقيقة شكل رائع جدا جدا في الأداء والمستوى الفني الذي قدم في مباراة اليوم، تقدم رباعية نظيفة حقيقة، اكتساح الشوط الأول منتخب إنجلترا، أداء استثنائي، هجوم كاسح على المنتخب الكرواتي اللي نسيوا الدفاع، لعبوا بعشوائية الحقيقة، ارتكبوا أخطاء كبيرة جدا في التمركز وفي الرقابة والانضباط، عشوائية هي يعني ما تلخص حقيقة أداء كرواتيا اللي تقدم عليها منتخب إنجلترا هنا في أبواب مغلقة لكن بحضور جماهير، هي جماهير قلنا أطفال المدارس في كرواتيا نظرا للعقوبة، مع ثلاث تبديلات يجريها سلافن بيليتش طبعا مع بداية شوط المباراة الثاني، دخل ماريو بازاليتش في اللقاء وطلع بيتار سوتشيتش رقم 15، دخل طلع لاعب مارتن باتورينا ودخل مكانه إيغور ماتانوفيتش، وأيضا دخول لاعب أندري كراماريتش طبعا المهاجم الخبرة مكان بيتار موسى، ثلاث تبديلات للمنتخب الكرواتي اللي الحقيقة الشوط الثاني عليه أن يحسن أداءه الدفاعي، عليه أن يقلل الاستقبال الأهداف ويقلص هذه النتيجة. إنجلترا اللي قدمت شوط رائع الحقيقة، هجوم رائع وأداء رائع ومستوى مميز جدا على مستوى وسط الملعب، ظهور كمان سكوت وكذلك أيضا أندرسون تفوقوا على مودريتش وكوفاتشيتش، لكن القوة الهجومية بوجود ساكا وجوردون وبيلينغهام وهاري كين، والأهداف الأربعة في الدقيقة الثامنة هاري كين من صناعة بيلينغهام، في الدقيقة 21 بيلينغهام من صناعة جوردون، دقيقة 39 جوردون من صناعة كوانزا، والدقيقة 45 ساكا سجل من صناعة بيلينغهام اللي سجل مرة وصنع مرتين. كرواتيا ليفاكوفيتش حراسة المرمى، ستانازيتش وفيسكوفيتش وادفارديول وبيريشيتش في الدفاع، وسط ملعب كوفاتشيتش مودريتش ماريو بازاليتش ايفانوفيتش، وفي المقدمة ماتانوفيتش وكراماريتش مع التبديلات الثلاثة اللي قلناها في التشكيلة. انجلترا بيكفورد في حراسة المرمى، كوانزا وكونزا وجيهي وهول، وسط ملعب سكوت واندرسون، وفي اليمين ساكا، في الشمال انتوني جوردون، بيلينغهام خلف النجم هاري كين، حكم اللقاء سفن طبعا جيمالونيسكي الحكم الالماني، الطاقم الالماني الموجود النهارده مع ادوارد بيتينجر وروبرت كيمبتر، وكذلك ايضا توبياس طبعا ريتشل والفار كريستيان دينجرت وجون بيفافر في الفار. 4-0 حتى الآن مجموعة تصدرها الإسبان بست نقاط، يلعبوا مع منتخب تشيك الشوط الأول، استحواذ 37-63، ولكن أول كورة تشوف، أول كورة أمامنا هو، أول كورة وأول محاولة شوف الاستلام بشكل مميز مودريتش، وأول كورة أمامنا هنا للاعب ماتانوفيتش لاعب نادي فرايبورغ الألماني، وأول محاولة في شوط المباراة الثاني كانت ممكن أو يكون كرة التقليص أمامية المرة دي. هذه أمامنا انطلاقات أنتوني جوردون، حقيقة عرض ممتع للإنجليز، مؤسف للكروات. الإنجليز الحقيقة الرباعي الأمامي بيلينغهام وهاري كين وجوردون وساكا الحقيقة أداء استثنائي على مستوى الهجوم، أداء استثنائي، أداء مميز.

0: مميز جدا على مستوى الهجوم في شوط المباراة الأول، والنتيجة المستحقة فعلا في اللقاء 4-0، 12 محاولة 7 منهم بين العارضة والقائمين. 5 ركنية في المباراة ولا ركنية للمنتخب الكرواتي. هنا فريكا، ملعب بيسع حوالي 6000 مشجع. مرة تانية هنا إليوت أندرسون يطلع لطول ليباكوفيتش، إبعاد الكرة ساكا. أهداف المنتخب الإنجليزي منذ الهزيمة في نصف نهائي كأس العالم 2018 أمام كرواتيا في اللقاء اللي كان في موسكو، سجل وقتها بيريشيتش ومانزوكيتش، وكان سجل تريبير من فاول للمنتخب الانجليزي. من ذلك الحين الانجليزي الحقيقه يعني تعادلوا تعادل سلبي في هذه البطوله نسختها الاولى، وفازوا 2-1، وكان سجل لينجر وكين، وكان سجل كراماريتش. فوز كان في ايضا مباريات الامم اوروبا بهدف كان لستيرلينج في المجموعات، وكان ذلك في ويمبلي في 2020 اللعبه طبعا 2021، ثم 4-2 في كاس العالم، هاري كين هدفين وبيلينغهام هدف وراشفورد، وكان سجل باتورينا وسجل كذلك موسى الاثنين اللي طلعوا بالمناسبه. الشوط الثاني يبدا. هذا المنتخب الكرواتي في ملعبه امام جماهيره النهارده يحاول في هذه المباراه، انه عنده 3 نقاط قبل هذه الجوله، والانجليز عندهم 3 نقاط كلاهما خسر من اسبانيا وفاز على تشيك، فاز على جبريتشيك. استلم على طول جيهي أنتوني جوردن، عامل مباراة كبيرة جوردن وبيلينغهام وهاري كين أمامنا، هو 124 مباراة يقترب على بعد مباراة أن يعادل رقم بيتر تشيلتون. أدي أمامنا كوانزا، كوانزا يرجع على طول كوانزا. أليكس سكوت، شوف النهاردة بيلعب تاني مباراة لكن لاعب مجهز، لعيبة إيه اللي فازوا قلت حركه، هو وإيليت أندرسون فازوا ببطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة في العام الماضي لما فازوا على ألمانيا 3-2، كان معاهم إليوت كمان بالمناسبة يعني. على طول كرة على الأرض، استلام أنتوني جوردون، هارفي إليوت لاعب ليفربول وأعتقد لاعب فالنسيا حاليا. محاولة جديدة أمامنا هنا، ما زلنا مع التقدم، رباعية نظيفة. هل يواصل الإنجليزي الأداء الكاسح اللي قدموه شوط المباراة الأول؟ والمنتخب الكرواتي عمل 3 تبديلات على مستوى الأداء الهجومي، على مستوى الشق الهجومي في طبعا هذه المباراة. جوردن بيكفورد بالطلع عملت النهاردة 5 تعديلات عن مباراة تشيك. بيكفورد مكان ترافورد، كوانزا مكان أرنولد، كونزا مكان شالوبا، وأيدن سكوت مكان لويس سكيلي، وبيلينغ هام مكان مورجن روجرز، في حين كرواتيا عمل 6 تعديلات عن مباراته الأخيرة أمام إسبانيا. وأغلب هذه التعديلات على فكرة في الخط الخلفي وفي وسط الملعب، بيسكوفيتش وستانيزيتش وفانوفيتش وكوفاتشيتش وبوتورينا، وطبعا اللاعب اللي اشترك النهاردة بيتار سوتشيتش، كل دي أسماء على فكرة يعني ما كانتش موجودة في المباراة الماضية كأساسيين، النهاردة بيشاركوا أساسيين. أمامية إيفانوفيتش لكن طويل، أمامية طويلة. الإنجليز يحاولوا في شوط المباراة الثاني الحفاظ على الأداء والحفاظ على النتيجة التي تقدم في هذه المباراة. نتيجة إيه؟ يعني طبعا فوز عريض حتى الآن برباعية. توماس توخيل الألماني فكر بقى يدي فرصة للعيبة اللي ما اشتركتش، في لعيبة لم تشارك على فكرة على مستوى المباريات حتى الآن، لكن أمامية المرة دي. أدي التحرك مرة تانية، محاولة الوصول من جانب اللاعب أنتوني جوردون، صنع ورن الصديقة، لكن المرة دي جفارديول. الأداء الإنجليزي يتواصل أمام أنتوني جوردون. بص أمامنا الجمهور كله طلبة مدارس في ظل العقوبات اللي قلناها أعلنها الاتحاد الأوروبي، الغرامة المالية 93,000 يورو، وأيضا عدم السفر في مباراة براغ خارج ملعبهم، ما سافرش الجمهور، وحرمانهم النهاردة بالجماهير، ولكن النهاردة اكتفوا بالأطفال اللي حاضرين هنا في ريكا في كرواتيا. 56,000 كيلومتر مربع كرواتيا، وتعدادهم حوالي 3,900,000 نسمة. أدي المرور أمامنا، ساكا لمسة المرة دي، تحرك سكوت، أليكس سكوت أرقام الكبيرة الحقيقة، الهداف التاريخي دافور شوكر طبعا، والأكثر مشاركة هو لوكا مودريتش النهارده، بيعمل إيه؟ بيعمل رقم، عنده 205 مباراة. انطلاقة حلوة المرة دي، إليوت أندرسون عرضية، أوه يا عيني من كل حد وصوب من شتى أرجاء الملعب المرة دي. إليوت أندرسون وهاري كين اللي مصمم النهاردة إنه يواصل أداءه ويسجل هدف في الدقيقة 53، الدقيقة 53 الدقيقة 53. مش معقول الأداء اللي بيقدم المنتخب الإنجليزي. كرة العرضية من إليوت وهاري كين أمامنا، هو بيسجل الهدف الثاني ليه في هذه الليلة ورابع أهداف سجل في إسبانيا وسجل في مرمى تشيك، وكان سجل 6 أهداف في كأس العالم. طبعا هداف إنجلترا في كأس العالم، 14 هدف ليه في كؤوس العالم مع المنتخب الإنجليزي. بص يا جماعة قفل رجله ازاي على الكورة، كورة حلوة قوي من إليوت أندرسون. أدي لاعب الوسط المدافع يتقدم يعمل عرضية على القائم البعيد، تحرك مثالي، تحرك مثالي. أهداف هاري كين تحس إيه يعني الراجل ماكينة الأهداف، هاري كين الإنجليزي ماكينة الأهداف. 5-0 وتنويع بقى، يعني ينوع لك في الأداء وينوع لك في التمريرات وينوع لك في ما يقدم حتى الآن في اللقاء. على فكرة دخل بلازيتش رقم 13، يعني التبديل بلازيتش ماتانوفيتش وبازاليتش وطبعا اللاعب اللي دخل ماتانوفيتش، دول الثلاث تبديلات. كلاماريتش ما شاركش، دفع بمدافع هو نيكولا، فلازيتش مدافع فريق نادي تورينو، وكلاماريتش لسه لم يأتي دور كلاماريتش، كان بيجري الإحباك كلاماريتش لكن لم يشارك. ثلاثة اللي شاركوا فلازيتش 13 وبازاليتش رقم 15 وماتانوفيتش رقم 20. ادي امامنا هو مدافع تورينو الايطالي نيكولا فلازيتش، برضه خبرات. شوف ادي الجماهير الكرواتيه مغلوبين 5، لكن الجمهور ايه، مش هقول سعيد، لكن هم الاطفال سعداء ان هم في الملعب النهارده، هم اللي بيتولوا المسانده والتشجيع في عقوبه للعنصريه وايضا للالعاب الناريه. إيفان بيريشيتش، بوباشيتش ضيع فرصة، إيه ضيع فرصة، ما ضيعش الشوط الأول فرصة، كان جات له فرصة الحقيقة من خطأ كان لإيليت أندرسون صانع الهدف الخامس في المباراة واللي سجل هاري كين النهاردة. ثنائية هاري كين سجل ثنائية في كأس العالم في اللقاء اللي كان في 2026 واللي جمع ما بين المنتخبين في كأس العالم الأخير. دهم لقائين في بطولة أمم أوروبا، 4-2 في لشبونة فازت انجلترا على كرواتيا، وتسجل سكولز وروني هدفين، ولامبرد كان سجل كوفاتش في تلك المباراة وإيجور تيادور، وأيضا كان الفوز اللي قلنا بهدف ستيرلينج في نسخة 2020 في أمم أوروبا. مرة تاني هنا انطلاقة، أدي بيلينغهام السادس لكن يضيع بيلينغهام الكرة. والله الجمهور اللي موجود في الملعب يعني بيشجعوا الإنجليز. بص أمامنا أنتوني جوردون، مشكلة في التمركز وفي الرقابة، العشوائية ما زالت مستمرة، العشوائية لسه موجودة. فرصة بضيعة أمامنا من بيلينغهام في اللقطة الفنية، هيطلع لوكا مودريتش. بص الملعب كله يصفق لوكا مودريتش، وينزل مكانه ياكيتش كريستيان ياكيتش لاعب نادي أوكسبورغ اللي دخل في اللقاء أمامنا هو، واللاعب اللي كان إيه يعني من اللعبة اللي فازت مع أينتراخت على فكرة بالدوري الأوروبي في 2022، يدخل كبديل، لعب في كأس العالم 22 في مباراة المغرب، والنهاردة هو بيشارك اللعب ياكيتش يدخل مكان لوكا مودريتش. طلع مودريتش 5 بطولات كاس عالم و6 بطولات أمم أوروبية مع المنتخب، وادي أمامنا هنا البديل اللي دخل 5 طبعا أهداف كتير على المنتخب الكرواتي في ملعبه أمام جماهير. نتيجة إيه؟ نتيجة طبعا صعبة جدا في اللقاء حتى الآن للمنتخب الكرواتي أمام الإنجليز اللي لم يكتفوا بهذا القدر، المتعة مستمرة، الخمس أهداف موجودة. وادي ساكا اللي شارك في هذا العرس الاحتفالي للأهداف اللي موجودة، 5 أهداف النهار 4 الشوط الأول، كين وبيلينغهام وجوردن وساكا، ثم هاري كين في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، عشان تبقى نتيجة 5-0. إسبانيا كان عندها 6 نقاط تلعب بعد تشيك النهاردة زائد 4، إنجلترا عندها كان 3 نقاط وعندها زائد 1 من فلازيتش أمامنا، ودافع بايرن ميونخ لكن تصل إلى أهو اللي دخل مكان فلازيتش، تصل إيمانوفيتش لكن شوف الضغط، شفت النهاردة، شوف أليكس سكوت النهاردة لاعب بورموس لاعب تشيريز، اللي بقول لحضراتكم النهاردة إيه من مكاسب هذه المباراة، من مكاسب اللقاء. كرة ترى على طول جوردن بيكفورد، 5-0 الشوط الثاني، إنجلترا تؤكد تفوقها بالهدف اللي طبعا سجل في هذه المباراة. إسبانيا النهاردة مع تشيك في إسبانيا، إسبانيا مع تشيك النهاردة في مباراة هتلعب في إسبانيا ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري الأمم، طبعا ضمن المجموعات التصنيف ايه عندنا ايه وبي وسي، ودي نقول لحضراتكم موقف المجموعات الأربعة التصنيف ايه مع لقاءات حتى هذه المباراة. ليفاكوفيتش في كابوس ليلة كابوس النهاردة، حارس مرمى برشلونة في غياب جوان غارثيا، هو يعني تشيزني لعب مباراة الدوري الأبطال وهو لعب مباراة إشبيلية أمامنا ليفاكوفيتش انضمام، وكان حارس اللي ظهر مع فنار باهتشا وجيرونا وكان مع دينامو زغرب قبل الانتقال إلى برشلونة في طبعا هذا الموسم. دفاع على راحته قوي مارجيهي وسط ملعب إيليت أندرسون صنع هدف في الخامس، أنتوني جوردون بوستو مستوخل وقفلوا فين بوستو مستوخل، أنتوني جوردون أمامنا 25 سنة، أنتوني جوردون 25 سنة لسه الانجليز ما عملوش ولا تبديل حتى الان، لسه الانجليز ما عملوش الا التبديلات الثلاثه اللي تمت للكروات وتابعوها ايضا بتبديل رابع خروج مودريتش ودخول اللاعب ياكيتش، وكان سبق ذلك دخول كل من ماريو بازاليتش ونيكولا فلافيتش وإيجور ماتانوفيتش مكان بيتار موسى ومارتن باتورينا وايضا بيتار سوتشيتش، دول الأسماء اللي خرجوا من هذه المباراة. ماريو باتشاليتش لاعب فريق نادي أتلانتا الإيطالي اللي فاز مع أتلانتا بالمناسبة بلقب الدوري الأوروبي في 2024 على حساب بار ليفركوزن. استلام على طول 60 دقيقة من المتعة 5 لا شيء، بيلينغهام بيلينغهام منتخب الإنجليزي يتبقى له في لقاءات هذه المجموعة مباراته القادمة في ويمبلي أمام تشيك إن شاء الله يوم 6 أكتوبر يوم الثلاثاء القادم، ثم هيلعب مع كرواتيا وإسبانيا إن شاء الله في 12 والأيام في شهر نوفمبر إن شاء الله، المباريات اللي هتتلعب في 12 نوفمبر و 17 نوفمبر اللقاء الثاني. لا 12 وعفوا 12 و15 12 نوفمبر و15 نوفمبر 12 نوفمبر و15 نوفمبر ان شاء الله المباريات المتوقعه. انجلترا رابع التصنيف العالمي في حين كرواتيا المركز 14 عالميا. ادي انطلاقه كوفاتشيتش كوفاتشيتش ايفان بيريشيتش بحث عن حفظ ماء الوجه امام المنتخب الانجليزي، ايفانوفيتش ايفانوفيتش لكن مرة ترتيب دفاعيه على طول تمركز بقى المره دي، بص اليكس سكوت سكوت لكن تعود ثاني الى المنتخب الكرواتي، فلازوفيتش امامنا فلازيتش فلازيتش تصديره لكن خارج الملعب، يجور ماتانوفيتش لاعب من المهاجمين المميزين ماتانوفيتش على فكره، ملعب المباراه اول ركنيه في المباراه 5-1 في الركنيات للانجليز، اول ركنيه الكرواتي اول ركنيه لمنتخب كرواتيا اللي بيبحث عن ايه العوده ايه من بعيد، ولكن هو تقليص النتيجه وتقليل عدد الاهداف هو ده المهم في هذه المباراه. ركنيه على طول ملعوبه لكن يطلع يطلع بيكفورد توقيت مناسب بيكفورد توقيت مناسب لكن الخطا امامنا فلازيتش فلازيتش فلازيتش امامنا هو بيحاول فلازيتش لمسة المرة دي الاستلام يفرق أمامنا محاولة الوصول أمامنا هنا باشاليتش ماريو باشاليتش المنتخب الكرواتي عندهم أعلى من كده بكتير لكن أمامنا هاري كين سجل هدفين النهاردة ورفع رصيده في 124 مباراة إلى 89 هدف دولي مع المنتخب الإنجليزي. مرة تانية إيليت أندرسون ترجع له مرة تانية، شوف الأدوار الهجومية أدوار هجومية إيليت أندرسون لم يكتفوا بجوردون في الشمال وساكا في اليمين وبيلينغهام في العمق مع هاري كين أمامنا، هو شوف بيلينغهام هو راح راس حربة وينزل يستلم هاري كين أمام القائد والنجم للمنتخب الإنجليزي. ماذا ينقصه عشان يكون بقى يعني نحط كده من الرموز هو أفضل مهاجم أكيد في تاريخ إنجلترا مع كامل التقدير لمن لعب من قبل، لكن هو المهاجم الأفضل بالأرقام، لكن هو يحتاج لبطولة. ماذا يحتاج؟ النهارده الحكم الإنجليزي قال لك يحتاج بطولة، عشان يقدر يعني يعني يغلف هذا الجهد الكبير اللي قدمه مع المنتخب الإنجليزي والأداء اللي قدموه إنجلترا وسوء حظهم في الوصول مرتين لبطولة الأمم الأوروبية وخسارة لقب الأمم الأوروبية أكيد طبعا أمام إيطاليا وأمام إسبانيا على التوالي 2020 و2024 اللي طبعا تلعبت 2020 في 2021. كوفاتشيتش كوفاتشيتش تمريرة أمامية إيفانوفيتش لكن على راحته على راحة راحته مارجي. بص بقى هنا شوف الهدوء والتمركز والأمور المحسومة حتى الآن في المباراة. هذا الأداء اللي بيقدم من جانب المنتخب الإنجليزي أعتقد يعني أداء يعني فائق الجودة. يعني ما تقول فائق الجودة وده فائق الجودة هو ده فائق. النهاردة إسبانيا هتلعب في أوفيدو هتلعب في نويفو كارلوس تارتيه ملعب أوفيدو. هو النهاردة هيكون مسرح أحداث مباراة إسبانيا وتشيك إن شاء الله حصريا على قنوات بي إسبورتس ضمن مباراة فرق التصنيف A. مجموعة الأولى فرنسا 7 نقاط بلجيكا 6 إيطاليا 4 تركيا لا شيء. مجموعة الثانية اليونان صدارة 7 نقاط هولندا 5 ألمانيا 4 صربيا لا شيء. مجموعتنا أمامنا إسبانيا وإنجلترا هيبقوا 6 نقاط لكن إسبانيا تلعب مع تشيك إن شاء الله وكرواتيا عندها 3 نقاط ولا شيء من النقاط لتشيك. ثم المجموعة الرابعة البرتغال عندها 9 نقاط ثم بعد ذلك بقى كل من النرويج والدنمارك وويلز ولكل منهم 3 نقاط. ليفاكوفيتش ليفاكوفيتش تمريرة استلام أمام ده هنا عن طريق اللاعب اللي بيحاول طبعا اللاعب بلازيتش. بلازيتش تحول للمرة دي منتخب كرواتيا بيحاول لكن فين قطعت الكرة قطعت الكرة اللي فاتت من ياكيتش. التبديل اللي دخل مكان مودريتش 5-0 كتير قوي 5-0. بيليتش مباراة ثالثة لبيليتش اللي لم يكن غريب عن المنتخب دربهم من 2006 ل 2012 قبل أن يعود في هذه المرحلة خلفا لزلاتكو داليتش. عنده خبرات بقول لحضراتكم مع الأندية الإنجليزية في وست هام وست برام وواتفورد ومع الأندية السعودية مع اتحاد جدة وأيضا مع نادي الفتح وتجارب في بكين جوان الصيني وأيضا في صفوف خيادته اللي بشكتاش التركي. على طول في الجانب اليمين دفع باللاعب بلازيتش ادي محاولة هنا تهرب الكرة من باشاليتش تصل إليوت. إليوت مرة ثانية هنا التحضير لاعب كوانزا إليوت أندرسون أخطأ في الشوط الأول خطأ واحد لكن ضيع كوفاتشيتش فرصة لا تضيع. الشوط الثاني حتى الآن أقل من الشوط الأول اللي كان فيه المتعة وفيه الأداء والفرص والاستحواذ والسيطرة لكن أنتوني جوردون أمامنا هو وادي ستانيزيتش مدافع بايرن ميونخ وادي الكرة العرضية المرة دي هاري كين كان يبحث عن الهاتريك السادس ليه مع المنتخب الإنجليزي. عنده 5 هاتريك مع منتخب إنجلترا عنده 5 هاتريك منهم هاتريك كان في كأس العالم في مرمى بانما في 2018. ادي مرور ينتزع الاهات امامنا اللاعب ايفانوفيتش. بص مغلوبين 5 لكن ده الجمهور ده بالمناسبة بس انا دايما بعيد واكرر ده جمهور المدارس جمهور الاطفال اللي بيحضر النهاردة في مباراة اليوم واللي بيتفرج على حفلة اهداف الانجليز هنا في ريجيكا ملعب المباراة مدينة الثالثة طبعا بعد زجرب وبعد قلنا سبليت في كرواتيا. يوغوسلافيا كان لها شأن كبير في بطولات كأس العالم ويعني تواجدت حتى في أولمبياد ذهبية وعندها 3 فضيات وكانت وصلت إلى وصافة الأمم الأوروبية 60 و68 وبين الفرق اللي وصلت أيضا 4 كأس العالم مرتين يعني من التاريخ يوغوسلافيا. ثم تفكك الاتحاد اليوغوسلافي طبعا كان هناك زعيم هو جوزيف بروز تيتو اللي استمر من 45 لعام 80 بعد كده بقى تفككت الاتحاد اليوغوسلافي بقينا شفنا صربيا وكرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا والبوسنة والجبل الأسود وكوسوفو والمرة دي التحرك من جانب المنتخب الإنجليزي صاحب العراقة وصاحب التاريخ وصاحب كأس عالم هي كل ما حصل عليه. والسادس جاي امامنا اهو، السادس جاي، السادس جاي، السادس جاي. مش ممكن الاخطاء الدفاعيه. ستانيزيتش مدافع بايرن ميونخ كانه ايه صعبان عليه ان الانجليز ما جابوش السادس. تصل الى هاري كين اللي يصنع والمره دي يسجل امامنا. ساكا في هذه الليله عنده هدفين، وهاري كين هدفين، وبيلينغهام هدف، وجوردون هدف، والحفله مستمره. ولم يكتفي منتخب كرواتيا انه يعني باخطاء، بص عنده هدفين في ثلاث مباريات، النهارده هدفين في الليله اللي ايه يعني ليله صعبه جدا. خسروا من اسبانيا في هذه البطوله 6-0، لكن النهارده صعبه قوي. بص امامنا ايه اتمررت وارتطمت في ساكا، ثم هاري كين يصنع، والمره دي ساكا بص يستنزش، لا شايف ولا بنتكلم على سوء التمركز، نتكلم على العشوائيه، نتكلم على الأخطاء الكارثية هنا، حتى الخروج بالكرة. وبص أمامنا يعني النهاردة الليلة صعبة قوي على دومينيك ليفاكوفيتش، صعبة على ليفاكوفيتش قوي، صعبة قوي. وهدف ساكا في الشباك الخالية أمامنا هو، والنتيجة 6-0، 6-0. تبديل أمامنا، هيطلع مين؟ هيطلع أليكس سكوت ويدخل إبراتشي. إذا إبراتشي ده هيعمل ثلاثة، ده هيعمل ثلاث تبديلات، هيطلع كين وسكوت وجاردنر. شوف امامنا اهو هيعمل ثلاث تبديلات، ثلاثه، ويدخل جاردنر ويدخل روجرز ويدخل ايزا. ثلاث تبديلات منتخب الانجليزي يعمل ثلاث تبديلات بديلا امام تشيك. وادي امامنا اللي جه بعد اصابه كانت طبعا للاعب مينو، جاب هذا اللاعب اللي بيشترك النهارده جيمس جاردنر. جيمس جاردنر يلعب مباراته الدوليه الرابعه. جارنر لعب بديل في مباراة إسبانيا، جيمس جارنر. وأيضا مورجن روجرز طبعا لاعب البلوز، لاعب تشيلسي، لاعب أستون فيلا السابق، اللي بيظهر أمامنا هنا مورجن روجرز أمامنا هو في هذه المباراة. ثلاث تبديلات، طلع سكوت وطلع كين وطلع كمان جوردن. هذه التبديلات اللي تمت في المباراة من جانب المنتخب الإنجليزي في هذه الأمسية في هذه الليلة. ثلاث تبديلات، دفعة واحدة للإنجليز في الدقيقة كم؟ الدقيقة 69. بقت 6-0، 6-0. صعب، صعب النتيجة، صعب النتيجة. اتنين في وسط الملعب دلوقتي، هيلعب جيمس جاردنر لاعب نادي إيفرتون، أبناء على فكرة مان يونايتد اللي دخل رقم 18، واللي لعب في مباراة إسبانيا بعد ما شارك لأول مرة في اللقاءين وديين أمام أورجواي واليابان، كان في مارس قبل أن يستبعد من قائمة كأس العالم جيمس جاردنر. ويدخل كمان إبراتشي إيزا اللي كان واحد من اللي شاركوا مع الإنجليز في كأس العالم الأخيرة، وأيضا في أمم أوروبا، اللاعب اللي انضم إلى صفوف نادي الأرسنال قادما من كريستال بالاس. طبعا لاعب موهوب على فكرة، ده يعني لو قلت الأسماء غير المصابين، الأسماء المستبعدة، أسماء كتير قوي الإنجليز يعني عندهم، يعملوا في يعني فرقتين ثلاث، دين هاندرسون في حراسه المرمى، ورامستيل وبوب واورايلي وليفرمنتو في الدفاع، وستونز وجيمس وسبنس وبيرن وماجواير وبين وايت وتوموري، وفي وسط الملعب رايس وبالمر ومينو وهندرسون، يعني ايضا اسماء كثيره الحقيقه، وواتكنز وراشفورد ومدويكي وتوني وفودن وبوين، يعني نقول مين وسولانيكي، يلا قائمه، وبارنز وهارفي بارنز. 6-0، 6-0 في كابوس على كرواتيا النهاردة في هذه يعني أحيانا الضرة النافعة. يمكن طبعا لا للعنصرية اللي عملوها، لكن النهاردة لو في حضور جمهور عادي وليس الأطفال اللي أمامنا هو اللي بيعبروا يعني عن سخطهم باستخدام الهواتف. والسابع، السابع راح، السابع راح، السابع راح. فرصة الهدف السابع بتروح أمامنا هنا في هذه الأمسية، والكابوس اللي بيقع على المنتخب الكرواتي في هذه الليلة. إنجلترا لا ترحم، رحمة طبعا مولى سبحانه وتعالى، لكن يعني إذا انضم يعني ساكا وهاري كين كل واحد يسجل هدفين، وهذه البراعة والحس في كل فرصة تتاح، تبقى الأمور صعبة. حوار أمامنا هو مع سفين، مع سفين حكم اللقاء سفين طبعا جوبلينيسكي. ماتيو كوفاتشيتش خد انذار، انذار كوفاتشيتش، انذار كوفاتشيتش. ستانيزيتش خطأ قاتل في الهدف السادس اللي جابه ساكا، هدف قاتل في الهدف اللي جابه ساكا. هذه السلام على طول عن طريق اللاعب ماتانوفيتش. ماتانوفيتش ماتانوفيتش بلازيتش بلازيتش. لكن بص بص شفت جيمس جاردنر، شفت المنافسة النهاردة. أليكس سكوت في أول ظهور كأساسي وفي لقائه الدولي الثاني بعد مباراة تشيك يظهر بهذه الكيفية ويدفع كمان بجيمس جاردنر اللي مقدم مباراة مميزة قوي مع نادي إيفرتون هذا الموسم. ساكا ضيع. شوف بقى لما نتكلم على الأرقام، أرقام صعبة قوي في هذه الليلة على منتخب كرواتيا. خسروا أمام إسبانيا 6 لكن كان ذلك في إسبانيا، لكن هنا في ملعبهم حوالات 17 لإنجلترا مقابل 8، الركنيات 1 مقابل 5. حتى الآن 546 تمريرة بدقة 94% من 580 تمريرة في مقابل 313 من 645 دقة 91%. لكن كلمني على الفاعلية، كلمني على الأداء. براتشي أمامنا، إيزا إيزا أمامنا، براتشي إيزا يتقدم والإنجليز لسه الشهية موجود، لسه الشهية موجود، لسه الرغبة موجودة لدى الإنجليز، رغبة في إضافة مزيد من الألام على طبعا الكروات في هذه المباراة. مورجان روجرز، روجرز من المواهب، روجرز. ادي ابراتشي، ابراتشي لاعب الجانس الى زميله ساكا بطل الدوري الموسم الماضي نادي الارسنال. تغطية دفاعية المرة دي على طول. ادي اللاعب بيسكوفيتش مدافع فريق نادي برايتون. والله حركوا لاعبي كرواتيا في اندية كبيرة، لكن المشكلة ان المنتخب الانجليزي ما زال عنده الرغبة في اضافة مزيد من الاهداف. هل هتكون المباراة سببا في رحيل بيليتش في هذه الليلة؟ لان خسران 6 كتير كتير على كرواتيا 6 الحقيقة في هذه المباراة. مرة ثانية انطلاق ساكا، ساكا خرج كين وخرج سكوت وخرج انتوني جوردن، بنشوف جاردنر وبنشوف براتشي ايزا وبنشوف كمان اللاعب مورجان روجرز البديل. خطأ قاتل يعني النهاردة، مباراة يعني كارثية. خطأ استانيزيتش أمامنا والكعوب اشتغلت والمهارة. أدي ساكا لكن ما فهموش المرة دي مورجان روجرز. أدي الانطلاقة، فلازيتش البديل. شوت أول 4-0، 4-0. شوت ثاني 6-0. مورجان روجرز عدى بمهارة. مورجان روجرز مرة تانية هنا محاولة عن طريق الكابتن أصبح بيلينغهام، كابتن إنجلترا أصبح بيلينغهام. هادي بيلينغهام نجم النجوم مع ريال مدريد. 25 أكتوبر حصريا إن شاء الله سنكون على موعد مع الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد. شوتيلو، شوتيلو هيدخل بديل. شوتيلو مكان استانيزيتش. شوتيلو لعب اساسيا لكن وسط ملعب في المباراه. يطلع امامنا هنا لاعب بايرن ميونخ استانيزيتش بعد الخطا القاتل، ويدخل امامنا شوتيلو ويرجع، هيرجع فلازيتش. اعتقد هيرجع فلازيتش في الطرف اليمين بجوار فيسكوفيتش وبجوار جفارديول وبيريشيتش. ركنيه سادسه ليفاكوفيتش، يبدو متجهما وجهه يعني ايه من العلقه النهارده. 6-0. يشيل على طول ليفاكوفيتش، استلام إليوت، إليوت أندرسون، لمسة حلوة بيلينغهام لكن مقطوعة عند مورجان روجرز. مورجان روجرز اللي اتقطعت منه. مورجان روجرز انطلاقة المرة دي. إبراتشي إيزا، إيزا. واحد يقول لي يعني الإنجليز الثلاثة المتألقين النهاردة مين؟ طبعا ساكا نجم من النجوم، لكن ثلاثة المتألقين هاري كين بايرن ميونخ يعني مش في الدوري الإنجليزي، بيلينغهام ريال مدريد دوري الإسباني، وأنتوني جوردن دوري إسباني كذلك أيضا مع نادي برشلونة. مرة تانية محاولات المنتخب الإنجليزي الاحتفاظ بالنتيجة ويعني استعداد للمباراة القادمة إن شاء الله يوم الثلاثاء، هتكون في ملعب ويمبلي أمام منتخب التشيك أمام إسبانيا في مدريد. ستكون مباراة المنتخب الكرواتي أمام إسبانيا في لقاء العودة بعد الخسارة كانت 1-4. شايلين كتير كرواتيا في هذه البطولة. ياكيتش، ياكيتش هو اللي بيلعب ظهير ايمن دلوقتي. ياكيتش يعني الحقيقة بيليتش ما فكرش يحمي نفسه من الهزيمة الثقيلة النهاردة، ما فكرش ازاي يخرج من هذه الهزيمة الثقيلة في هذه المباراة. مورجان جيبس وايت الذي انضم ايضا، مورجان جيبس وايت على فكرة انضم للمنتخب الانجليزي ضمن اللاعبين بعد الاصابات اللي المت بليفرمنتو وبمينو، وطبعا بالمر كان اتصاب، يعني قائمة كبيرة الحقيقة. يدخل بعد قليل جيبس وايت الذي لعب في مباراة اسبانيا ولعب مباراة شيك، لعب بديلا في مباراتين، هيشارك امامنا هنا بعد قليل، لعب نوتنغهام فورست، هيكون بديل بعد قليل في هذه المباراة. مرة تانية انطلاقة محاولة مورجان روجرز، السقوط، لكن جنب الكرة حكم اللقاء، جنب الكرة حكم اللقاء. اعتقد هيكون ايضا بديل قادم هو لاعب مايلز لويس سكيلي لاعب نادي الارسنال. سكيلي هيكون بديل، ادي هيطلع هينزل لويس سكيلي رقم 16 وهينزل مورج جيبس وايت، يطلع هول لويس هول ويطلع إليت أندرسون، وإنجلترا كده بتخلص تبديلاتها بدخول مورجان جيبس وايت. أمامنا هنا اللاعب اللي فاز بكأس العالم للناشئين، جيل بتاع فودن بقى، وجيل كان مميز قوي في 2017، لاعب نوتنغهام فورست دخل، ودخل كمان كبديل اللاعب الآخر لويس سكيلي نجم الجانرز نجم الأرسنال. طب سؤال لجمهورنا كده اللي بيتابعنا، فكر كده مين نجم المباراة، تختار تحتار هاري كين ساكا بيلينغهام، مين نجم المباراة في رأي الجمهورنا اللي بيتابعنا واللي بيتابع اللقاء، من هو نجم هذه المباراة في المنتخب الإنجليزي؟ أنتوني جوردون، مين؟ ساكا هدفين، هاري كين هدفين، بيلينغهام هدف وصناعت هدفين، يعني هتحتار هاري كين هدفين وصنع هدف، جوردون سجل هدف وصنع هدف. انطلاقة المرة دي على طول، الكرة الملعوبة من جانب المنتخب الإنجليزي، انطلاقة من الجانب اللي بيحاوله من خلال استغلاله الأطراف النهاردة الإنجليز قص وياكيتش أمامنا مع دخوله، عمل تعديل في الخطوط. سلافان بيليتش 58 عام، ثالث لقاء لي في ولاية تانية طبعا بعد ما كان تولى 2006-2012. ملعب على فكرة الحضور فيه 6342 مشجع ممتلئ الملعب بالجمهور، لكن 100 فقط بالإنجليز. اللي اتحرموا النهاردة الإنجليز على فكرة من الحضور في متابعة منتخبهم بهذا الأداء القوي، مورجان جيبس وايت أمام منتخب مهلهل كرواتيا. بص يعني لقطة إيفان بيريشيتش دي بتعبر كتير قوي، منتخب وصل كاس عالم 7 مرات، أمم أوروبا 7 مرات، منتخب الحقيقة من المنتخبات اللي دايما عندها حظوظها وقدراتها، لكن أعتقد هو جيل بعد الخروج في كاس العالم أمام المنتخب البرتغالي، أعتقد يعني كانت لازم يكون نقطة من أول السطر، لكن أكيد بيليتش ما يقدرش يعمل إحفاله التجديد على نطاق واسع، حاول يحتفظ ببعض الأسماء والخبرات. أمامية المرة دي إيفانوفيتش واحدة من الانطلاقات، هل يسجل هدف شرفي منتخب كرواتيا؟ لكن كوانزا كمان ركز على الأعمار للمنتخب الإنجليزي، الأعمار كوانزا 23، لويس هول 22، مين تاني، جيهي 26، جاردنر 25، سكوت عدوا 23 سنة، إليت أندرسون 23 سنة، ساكا 25، لا ده كبر كده ساكا، جوردون 25 سنة، طبعا الاثنين الأكبر هم هاري كين 33 و بيكفورد 32، وحتى كمان بيلينغهام يعني ما شاء الله 23 سنة. توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي بعد نجاح في رأيي في كأس العالم، خسر بصعوبة أمام المنتخب الإنجليزي بعد ما تفوق في مجموعته وفاز على المنتخب الكرواتي، كان 4-2 وتعادل مع غانا، وفاز على بنما وتخطى الكونغو 32 والمكسيك دور 16 3-2 والنرويج 2-1، ثم خسر من الأرجنتين نصف نهائي 1-2، وبعد ذلك فاز على فرنسا 6-4، ويواصل النهاردة الأداء والعروض أمام هدف قادم هنا في هذه اللحظات. ماتانوفيتش المطالبة بركلة الجزاء، لكن جنب كورة سفان إسفان جابرونيسكي حكم المباراة. هل هناك ركلة جزاء لمنتخب كرواتيا أو الجمهور بيصر؟ هل في ركلة جزاء؟ لكن حكم مصمم ما فيش حاجة. الدقيقة 83 في ليلة صعبة قوي على الجماهير الحاضرة النهاردة، الجمهور المتواجد في مباراة اليوم اللي بيحضر هذه المباراة. شوف مكاسب هذه الكرة بتاعت ميتانوفيتش وسقوط إيفانوفيتش اللقطة اللي فاتت. على فكرة جارنر ممكن يلعب ظهير أيمن، لكن لما ضمه بعد إصابة ليفرمنتو وبينه وإعلان القائمة إن جارنر يلعب في وسط الملعب وليس كظهير أيمن، لكن لما نشوفه دلوقتي يكون خيار كظهير أيسر، يعني مع التعديلات اللي حصلت في التشكيلة بقى ظهير أيسر، ولويس سكيلي في وسط الملعب. يعني في حاجات برضو هي رؤية مدرب. واحد يقول لي طب يعني هو رؤية سكيلي ممكن يلعب ظهير أيسر زي ما بيلعب في نادي الأرسنال. إذا تبص جارنر اهو في الجنب الشمال، هو رقم 18 رجع أمام ده جارنر كظهير أيسر في اللقطة اللي فاتت. مرة تانية هنا انطلاقة باشاليتش كوفاشيتش إيفان بيريشيتش. هل تكون نهاية الرحلة إبراتشي؟ إذا انطلاقة المرة دي، أدي بيلينجهام 4-3 طلع كرة تحت ضغط خطرة جدا دي، لكن على طول ساكا المرور المرة دي، ساكا ارتداد لاعبي المنتخب الكرواتي، لكن برضه الرقابة مش موجودة. أدي استلام على طول، أدي اللمسة هنا من جانب بيلينجهام، ولكن المرة دي بيلينجهام إلى خارج معه. شوف يعني بيلينجهام وفورجن روجرز قريبين قوي من بعض في الشكل، لكن طبعا بيلينجهام رقم 10 وكابتن المنتخب الإنجليزي. بص استلم لكن خلاص تحس لعبة المنتخب الإنجليزي اكتفوا بهذا القدر في ليلة فيها الكثير من الأمور. النهاردة إنجلترا بأداء مميز جدا في مباراة اليوم وست أهداف نظيفة وأون تارجت. بص الأرقام يا جماعة، الأرقام إيه؟ تسع كرات. جماهير الصغار اللي بتحضر أمامنا هو بدأت تتجه خارج الملعب. قدم الإنجليز أداء ممتع، لكن كروات النهاردة تراجع بشكل ملحوظ. منتخب يعني هو في التصنيف رقم 14 أو 13، بس أعتقد يعني ليس ضمن الكبار. ترى بتقدم أداء استثنائي، جمهور الإنجليزي يقول لك عايزين الأداء ده في فين؟ عايزينه في كأس العالم، اللقب الوحيد اللي كان لإنجلترا طبعا في 1966. مودريتش نتيجة واضحة طبعا، مودريتش أسطورة، ستبقى أسطورة دائما يا مودريتش. طبعا السن خلاص، اللياقة البدنية أكيد طبعا راحت، لكن الأداء والخبرات عالية أوي النهاردة في مباراة يعني لن ينساها مودريتش حتى الآن. استلام المرة دي لويس سكيلي في وسط الملعب، يسقط لويس سكيلي. عجبني انا موضوع اللي يعني توخل برضو ايه مدربين اللي عندهم خبرات كبيره ودرب انديه كبيره يعني في ماينس ودورتموند وباريس سان جيرمان وايضا تشيلسي وبايرن ميونخ. توماس توخل يعني يبقى من الاسماء الكبيره يعني في عالم التدريب شئنا ما بينا يعني. ومع الانجليز بدي مرحله. ادي مورجن روجرز استلام، السابع. الكرة الأمامية ملعوبة إيه وانطلاقة ليفاكوفيتش. كابوس يا حبيبي، كابوس النهار. مورجن روجرز أمامنا هون، طلق حلو قوي قوي في اللقطة اللي فاتت، تمريرة أعتقد من جيهي، والانطلاقة أمامنا هو سبعة الإنجليز. إيه إنجلترا تلتهم كرواتيا في هذه الليلة في ريكا بهذه النتيجة القاسية جدا، سبعة لا شيء. بص اللي ده بيلينجهام. هل في تغطية من إيفان بيريشيتش؟ بص الراجل بقى راح وعلى واسع اهو، وليفاكوفيتش يعني بدون اي حيلة أمامه شوارع النهاردة. حارس مرمى برشلونة في كابوس هذا الحارس اللي عنده إمكانيات مميزة جدا، وكان من الحراس الحقيقة في 22 كان منافسة كبيرة قوي مع ميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين على أحسن حارس النهاردة يتعرض، لكن بيلينغهام بقى نديله الجايزة النهاردة. بيلينغهام هو يستحق الجايزة. بيلينغهام سجل هدف وصنع ثلاثة، سجل هدف وصنع ثلاثة في هذه الليلة. واللي سجل طبعا مورجان روجرز، هدف لمورجان روجرز في هذه المباراة اللي بالمناسبة عنده هدف وحيد كان أمام ويلز في لقاء ودي، النهاردة بيضيف تاني أهدافه في اللقاء. على فكرة بالمناسبة يعني صديق طفولة مورجان روجرز، صديق طفولة لبيلينغهام، عشان كده شفنا التناغم والتفاهم اللي كان موجود. ادي العشرة اللي اون تارجت على المرمى، والنتيجة القاسية جدا جدا جدا، سبعة لا شيء في مباراة اليوم في كابوس على المنتخب الكرواتي في ليلة صعبة جدا جدا جدا. وقد تكون هذه الهزيمة الهزيمة ايه الاصعب في تاريخ كرواتيا على مستوى المنتخبات. بلازيتش واحدة بالكرات النادرة القليلة على مرمى المنتخب الإنجليزي، كرة من بلازيتش لكن بعيد بعيد بعيدة بعيدة أمامنا، الكرة اللي فاتت تمر إلى خارج الملعب. أسوأ هزيمة أمام إسبانيا ستة لا شيء النهاردة، دي الهزيمة الأسوأ. بص الأونسايد، بص بقى بص التمريرة مين ده، بيلينغهام صديق الطفولة يلعبها له وينطلق ويمر بالقدم الشمال. مورجان روجرز نجم فريق نادي تشيلسي والمراوغة ليفاكوفيتش، والهدف السابع بطريقة رائعة. هل ينقذهم إسفان جيبولونيسكي حكم اللقاء وينهيها؟ لأن النهاردة في ورطة في ورطة في ورطة في هذه الليلة، بطولة كان هو الوصيف فيها الكروات في 2023 وخسروا ركلات ترجيح أمام المنتخب الإسباني، والفريق اللي وصل يعني إلى كأس العالم وصافة 2018 كأس العالم، واللي ظهر في أمم أوروبا مرتين ربع نهائي 96 و2008. إبراتشي إيزا لكن يضيع إيزا أمامه. إبراتشي إيزا يضيع في اللقطة اللي فاتت في لقطة كان ممكن يكون الهدف الثامن في مباراة اليوم، اللي إيه من كتر الأهداف الورقة خلصت. أنا دايما بسجل الأوقات والتمريرات والركنيات، الورق عندي خلص، الورقة خلصت في قائمة الأهداف، وكان هيضيف الثامن أمامنا هنا إبراتشي إيزا نجم الأرسنال المنتخب الإنجليزي يقصو على المنتخب الكرواتي في ليلة صعبة هنا في ريجيكا في كرواتيا في انتظار صافرة النهاية. سبعة لا شيء، هاري كين في الدقيقة الثامنة في هذه المباراة والدقيقة 53، بيلينغهام في الدقيقة 21، جوردون في الدقيقة 39، ساكا هدفين في اللقاء 45 و68، واختتم مورجان روجرز بالهدف السابع في الدقيقة 87. سريعا هنختم اللقاء لأن هناك لقاء قادم مرتقب منتظر ما بين منتخب إسبانيا ومنتخب تشيك في أوفيدو. إسبانيا بطلت كل حاجة، بطلت كأس العالم وبطلت الأولمبياد وبطلت أمم أوروبا، صحيح خسرت نهائي هذه البطولة أمام البرتغال في النسخة السابقة. دقيقتين ووقت أمام هوس ليفان بيليتش، والنتيجة اللي قد البعض يراها صعبة جدا، الهزيمة الأسوأ في تاريخ كرواتيا في ليلة لم تكن ليلة الكروات، لأن الجمهور كان من الأطفال والأداء كان بالفعل أداء هو مش هقول أطفال لكن أداء هو، لاعبين كبار وأسماء كبيرة، مودريتش كوفاتشيتش بيريشيتش تاريخهم كبير، لكن النهاردة سقطوا في بحر الظلمات. بحر الظلمات يا لطيف يا رب، يا لطيف على الأهداف السبعة النهاردة في مباراة اليوم. سبعة على شيء، صدرت المجموعة، ادي أمامية المرة دي، ادي ما زال التنوع مستمر. إبراتشي أمامنا إبراتشي إيزا يحاول مرة تانية التمريرة، عايز يا راجل اديها له بقى صح، ادي المورجان روجرز صح، ودي ممكن أمامنا هو التمريرة كان معاك اتنين، وادي أمامنا هو توماس توخيل راح يحيي سليفان بيليتش ويوسيع على هذه الليلة الكابوس في هذه الليلة. سبعة الإنجليز هنا في ريجيكا في كرواتيا لا شيء كرواتيا، ست نقاط للمنتخب الإنجليزي، تجمد رصيد كرواتيا عند الثلاث نقاط، هزيمة ثانية في ليلة لم تكن ليلة مودريتش ورفاقه الإنجليز بقسوة كبيرة. هدفين لكين، هدفين لساكا، هدف لجوردون، هدف كذلك أيضا لمورجن روجرز، وكذلك الليلة أيضا لم تكن ليلة المنتخب الكرواتي. شكرا لكم لأخذ قادمة وإلى اللقاء.
1: شكرا علي محمد علي، واهلا بحضراتكم من جديد في رجيكا في ملعب كرواتيا، حيث نتيجة ثقيلة وكبيرة وقاسية للمنتخب الكرواتي هذه المرة من المنتخب الإنجليزي، حيث قد خسر المنتخب الكرواتي في عام 2018 بستة أهداف من أمام المنتخب الإسباني في سبتمبر 2018 في إلتشي، وهي الأشهر، ولكن هذه النتيجة هي النتيجة الثقيلة والكبيرة التي حققها المنتخب الإنجليزي بسباعية نظيفة في هذه المباراة، محطما أرقاما كبيرة ومميزة من خلال هذه المواجهة بعد أن تمكن المنتخب الإنجليزي من انتصار بسباعية، ولكنها هي السباعية الثانية بعد أن انتصر المنتخب الفنلندي على سان مارينو بسباعية أيضا قبل أسبوع من الآن، ولكن هذه المرة هذه النتيجة التي حقق من خلالها المنتخب الإنجليزي العديد من الأشياء المميزة الخاصة بهذه المباراة. كين الذي أصبح لديه 89 هدفا في مسيرته الدولية بعد أن كان 87، أما جوردون الذي تمكن من إحراز هدفا أيضا لمنتخب بلاده أصبح لديه 9 مساهمات بدل 8 مساهمات تهديفية في آخر 10 مباريات. دعونا نعيش معكم هذه الأجواء في هذا الملعب الصغير حجما والكبير نتيجة بعد أن تمكن توماس توخيل ورفاقه من الانتصار. هذه الإحصائية النهائية للمباراة بعد أن استحوذ المنتخب الإنجليزي على أرقامها بشكل كبير جدا، 58% نسبة الاستحواذ، أما في عملية التهديف فهي سباعية نظيفة، الركنيات أعلى، التسديدات أعلى، الاستحواذ أعلى، التمريرات الصحيحة أعلى أيضا نسبة كبيرة للمنتخب الإنجليزي من خلال هذه المواجهة بعد أن تمكنوا من تصحيح أوضاعهم بعد خسارة ربما قاسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين من المنتخب الإسباني بذات المجموعة، ولكن في هذه المرة عاد المنتخب الإنجليزي بمستوى وأداء ونتيجة وتواجد أيضا بشكل مميز في هذه المباراة. بعد فاصل قصير سنعود لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.

0: في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصريا على بي إن سبورتس.
1: إسبانيا بالعلامة الكاملة بفضل مدربه أيضا ولاعبيه أيضا والذين سيستعدون لمواجهة تشيكيا بتمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة مع لاعب لامين يامال كوكيريا، وبفضل أيضا مدربهم المميز ديلافوينتي الذي لا يزال يقدم الأداء الكبير والمميز مع المنتخب الإسباني، أفضل منتخب في العالم. أهلا بحضراتكم من جديد، دعونا نمر ونتعرف كيف استطاع المنتخب الإنجليزي من الانتصار بسباعية نظيفة هذه المباراة أمام كرواتيا مع أحمد المحمدي وعمر السوم. أهلا بكم مرة أخرى، نتيجة ثقيلة كبيرة ومستحقة أيضا.
2: فوز سهل ومقنع بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، وأيضا عشوائية كبيرة من جانب المنتخب الكرواتي خاصة في الشوط الأول. وتتذكر في الهاف تايم قلت لك المباراة انتهت بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، ولكن البداية كانت سيئة تماما، يمكن الأخطاء الدفاعية في الميس باس قدر المنتخب الإنجليزي أن هو يسرع في أدائه، الباص للأمام هاري كين للهدف الأول، وبداية كانت ممتازة وسهلة بالنسبة للمنتخب.
1: ده الماتش كابتن بدأوا العصر وخلصوا بالليل.
2: وأيضا الأهداف الأخرى، يمكن شوف المساحات اللي موجودة في دفاع منتخب كرواتيا، قدر ساكا بكل سهولة، وأيضا ترويض ممكن يكون غير جيد بالنسبة لجوردون، ولكن قدر أنه هو يلعب عرضية ممتازة لجود بيلينغهام. وأيضا الهدف الثالث مساحة لكوانسا في الجانب الأيمن، قدر جوردون أنه هو يستغل العرضية بشكل ممتاز بضربة رأس ممتازة ليضيف الهدف الثالث. مساحات الكبيرة اللي موجودة دفاع كرواتيا سهلت الأمور تماما، حتى في الكاونتر أتاك كان في كوميونيكيشن ممتازة، تفاهم ممتاز ما بين جوردون وجود في الجانب الأيسر، عرضية رائعة، تمركز سيء تماما من لاعبي كرواتيا، إيدر ساكا أنه يحرز الهدف الرابع، وده انتهى الشوط الأول بأربع أهداف. فالمفروض يكون في ردة فعل من جانب منتخب كرواتيا في الشوط الثاني، ولكن بالعكس تماما منتخب الإنجليزي حاول وأصر أنه هو يزيد عدد الأهداف بتمريرات رائعة في وسط الملعب، ساكا أندرسون وأيضا المخضرم هاري كين في المكان المناسب بيحرز الهدف الخامس. شوف الأهداف منتخب إنجلترا متنوعة، من عرضيات كاونتر أتاك، اختراق من العمق، استغلال الأخطاء، كل الأمور ديت موجودة في مباراة واحدة في كرة القدم. فيش مدافع في العالم بيعمل كده، بيبص بالعرض لما يكون موجود مهاجمين بخطورة مهاجمي منتخب الإنجليزي، قدر ساكا أنه يحرز الهدف السادس. شوف بقى الهدف السابع، وده بيبين لك قد ايه العشوائية اللي موجودة في منتخب كرواتيا. انت عندك مدافعين بطاء، ازاي بتلعب هاي لاين في وجود السرعات اللي موجودة؟ قدر مورجان روجرز أنه يستغل الأخطاء الدفاعية، مراوغة الحارس، 7 أهداف. مباراة سهلة وممتعة بالنسبة لتوماس توخل ولاعبي المنتخب الإنجليزي.
1: يعني عمر 7 أهداف مع إضاعة ربما أيضا 3 أهداف أخرى ما بين الشوط الأول والشوط الثاني، وهذا الترتيب المؤقت على أقل تقدير بعد نهاية هذه المباراة، حيث المنتخب الإنجليزي ب6 نقاط بانتصارين وخسارة واحدة، لكن في فارق الأهداف لديه فارق كبير جدا بعد سباعية نظيفة حققها من خلال هذه المباراة. وبالتأكيد المواجهات المباشرة ستكون لصالح إسبانيا على اعتبار بأنه هو في المركز الأول وقد انتصر على المنتخب الإنجليزي ب3-2. مع الاحترام والتقدير للمنتخب العريق الكرواتي، تشعر كأنها تمرين للإنجليز مع مباراة ربما جدية للكروات.
3: يعني صحيح طارق، المنتخب الإنجليزي سيطر على المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة. أنا اللي عجبني المنتخب إنجلترا حتى مع زيادة عدد الأهداف ظلوا ملتزمين بالانضباط التكتيكي والتنظيم، إن كان على المستوى الخطوط أو الدفاع. ما شفنا أي ردة فعل منتخب إنجلترا، تكلمنا تحت الهواء أنه يعني أحيانا لما تخسر أنت تقسيمه بالتمرين لاعب يعصب ينرفز، في شيء غريب صاير من منتخب الكرواتيا، هي مشكلة داخل المنتخب، لعيبة باردين بشكل مو طبيعي.
2: فيش ردة فعل.
3: الردة الفعل الوحيدة اللي شفتها من الحارس متضايق على عدد الأهداف اللي دخلت عليه، المدافعين عادي. يدخل هدف ياخذ الكره يروح سنتر. غريبين. ولا انا شفت مباريات كثير، دائما المنتخب او النادي او اي مباراه الفريق اللي يخسر بعدد كبير يعصب ينرفز يصير في حاله طرد، ما في ولا رده فعل ولا شيء، يعني بطيئين هلوم مرهقين.
1: كان الفريق مستسلم كابتن،
3: مستسلمين من اول هدف. اول هدف لما غلط فيه من بعدها كرواتي وقف، ما يعني مثل ما تفضلت شبه تمرين كان لمنتخب انجلترا. شوف المساحات، شوف لما تصعد انت مع الرقم 10 او رقم 9 لازم يكون في تغطيه. مودريتش تغطيه صفر كانت بهذا الهدف. يعني كل ما دقيقه بعد دقيقه المنتخب الكرواتي ينزل تحت.
2: حتى عمر يعني تكمله لكلامك في الحصص التدريبيه بيكون في شراسه اكثر،
3: بالضبط
2: بيكون في تحدي اكبر. لكن اليوم اليوم حاله اللامبالاه اللي موجوده عند لاعبي منتخب كرواتيا، انا اسوا مباراه اشوفها منتخب كرواتيا في الست سنوات الاخيره صراحه. مش بس في ممكن تخسر مباراه في كره قدم، ده طبيعي ووارد في كره القدم الخساره، ولكن في طريقه للخساره، ولكن هذه الطريقة
3: أحمد طريقة انت سيئة. أنت اليوم منتخب كرواتيا قاعد تلعب مع عمار، مع جماهير عمارة تحت 14 سنة، صح؟
2: صح.
3: هذول تعلق بأذهانهم هذه النتيجة،
2: صحيح.
3: فأنت اليوم جيل كامل ممكن بالمستقبل ما عاد يثق بالمنتخب،
2: صح.
3: يعني أقل الفرحة والأطفال الموجودة بالملعب بهدف واحد مثل ما تفضلت بين الشوطين لحفظ ماء الوجه،
2: صحيح.
3: ما في ولا ردة فعل ولا شيء، يعني هذا باص على يعني غريبين. لا غريبين
2: برضو تكلم على اللاعبين والأخطاء اللاعبين في أرضية الملعب. المدرب أيضا يتحمل مسؤولية عدم التنظيم في الملعب في بعض الأحيان. لما تكون كمدرب خسران الشوط الأول بأربع أهداف لازم يكون في ردة فعل منك كمدرب في الشوط الثاني، سواء بتغيير بعض اللاعبين، سواء بتغيير طريقة اللعب، سواء أنت كمدرب أنك أنت لازم تكون في ردة فعل، لازم يكون في شراسة في أرضية الملعب. ده ما شفناهوش تماما بالنسبة لي منتخب
3: كرواتيا. ما في لا توجيه، حتى لما تجي الكاميرا لعنده ما في ردة فعل عادي. خلص قبل لا تنتهي المباراة بدقيقتين ثلاث راح يسلمون على بعض المدربين.
2: عمر تذكرت البط،
3: شوف البط، شوف شوف شوف
2: تذكرت البط قبل المباراة عند مدافع منتخب كرواتيا. أنت كمدافع بطيء، أي حتى لو حتى ده ستايل لعب المدرب، أنت كمدافع بطيء ما ينفعش أنك تلعب هاي لاين وتسيب كل المساحات دي، لأن المنتخب الإنجليزي سواء لاعبين

0: مودريتش بخط مهاره اللاعبين اصحاب الخبرات. فانت كمدرب كبصمه بالنسبه لبيليتش على منتخب كرواتيا لم تاتي بعد.
1: انا كاتحاد كرواتي عندما استقطبت سلافين بيليتش استقطبته حتى يعيد ترتيب الاوراق مره ثانيه للمنتخب الكرواتي، يعيد تنظيمه. اي نعم يخسر، ليس المشكله ان يخسر الفريق اذا كان الفريق الاخر افضل مني، ولكن لا اخسر بسبعه وعلى ارضي.
0: انا اتفق معك ان كل مدرب بيبقى ليه ستايل لعب، بيبقى ليه سيستم فورميشن بيكون بيلعب بيها، ولكن في بعض الاحيان لازم تحترم
2: الخصم.
0: منتخب اسبانيا منتخب كبير يملك لاعبين كبار وقادرين على صناعه الفارق. ايضا المنتخب الانجليزي ما تخسر باربع اهداف امام منتخب اسبانيا، ايضا بسبع اهداف منتخب انجلترا. فانت كمدرب عندك مشكله في انك انت تلاقي الطريقه المناسبه انك انت تواجه المنتخبات الكبيره دي. لازم يكون هو مدرب صاحب خبرات كبيره، ولكن ما تصممش على طريقه لعبك ايضا امام المنتخبات الكبيره. لازم يكون في طريقه لعب
1: صحيح.
0: مختلفه، لازم يكون في حلول مختلفه. ده اللي ما قدرش يعمله بيليتش في المباراه الاخيره امام اسبانيا، وايضا في مباراه اليوم امام منتخب انجلترا.
1: هذا هو مودريتش الذي خرج من خلال هذه المباراه في شوط المباراه الثاني قائد المنتخب الكرواتي بعد ان تمكن المنتخب الانجليزي من انتصار بسبعه اهداف دون رد. دعونا نذكركم ايضا بان تغطيه قنوات بي ان سبورتس الاكيد انها مستمره في هذه البطوله في هذا الدوري، ولكن في مباريات قادمه ستلعب اسبانيا بالعلامه الكامله امام تشيكيا، سويسرا امام سلوفينيا، امام مقدونيا الشماليه، ستلعب امام اسكتلندا. كل هذه المباريات بذات التوقيت 9:45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة لي هذا ما لدينا بهذا الاستوديو، ولكن التأكيد أن التغطية مستمرة بعد قليل وبعد فاصل قصير. قبل ذلك أشكر أحمد المحمدي عمر الصومة، شكرا لكما.
0: شكرا طارق،
1: يعطيكم العافية. بعد قليل سوف تلتقون بالزميل مشاري الخزيم بالتأكيد في مباراة أخرى أيضا عندما يلعب المنتخب الإسباني أمام المنتخب التشيكي في مباراة أيضا مهمة للمنتخب الإسباني بالعلامة الكاملة. بعد فاصل قصير، مع السلامة.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
1: الذهب يا ذهب،
0: الذهب عيون، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، نذكركم في مواجهات ذات أهمية كبرى ومثيرة في تفاصيلها. دائما ما تكون إسبانيا وجه لوجه أمام تشيكيا بتوقيت 10:45 بتوقيت في مكة المكرمة، وبنفس التوقيت سويسرا وجه لوجه أمام سلوفينيا. مدن الشمالية كذلك تستضيف اسكتلندا في تغطية استثنائية وحصرية عبر قنوات بين سبورتس. يا أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين

0: سبورتس، أسعد الله مساكم بكل خير ونرحب بكم في تغذيتنا المستمرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. سريعا اسمحوا لي أن أرحب في نجوم هذا الاستديو كريم حقي. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير مشاري
0: عماد الحسني. أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: حياك الله مشاري، مساء النور لك وللمشاهدين ولا حبيبنا كريم. اليوم أعتقد أول استديو أنا وأنت، لا ولا
1: أعتقد.
2: كنا مع بعض قبل
1: ممكن 2022
2: اتوقع اول استديو انا وياه.
0: شوف انا ذاكرتي يعني ما تكون
1: اعتقد في لكن مونديال 2022
2: ممكن
1: اعتقد ممكن.
0: لكن الاكيد ان وجودكم دائما ما يكون التميز حاضر.
1: الله
0: يذكركم مشاهدينا الكرام في ترتيب المجموعه الثالثه، نتابع تفاصيلها قبل مواجهه اسبانيا وتشيكيا. انجلترا انتصرت بسبوعيه مستحقه امام كرواتيا، لكن اسبانيا بالصداره قبل مواجهه ثالثة في ملعبها وسط جماهيرها أمام تشيكيا بست نقاط مع إنجلترا. كرواتيا بعد خسارتين من ثلاث جولات بالمركز الثالث بثلاث نقاط، وتشيكيا متذيلة ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية. أهلا بكم، تغذيتنا مستمرة واستثنائيا هنا في بين سبورتس من بطولة دوري الأمم الأوروبية. إسبانيا مع ديلوفنتي، التميز والعلامة الكاملة والاستمرارية بالانتصارات. اليوم قد يفكر ديلوفنتي في مسألة إراحة بعض الأسماء في التشكيلة الأساسية والزج بالبدلاء.
1: صحيح، إسبانيا مع ديلوفنتي وصلت إلى القمة، الفوز باليورو، الفوز بالمونديال، تقريبا سيطر على مستوى العالم بالأداء وبالنتائج، يعني مردود هجومي مميز جدا، مردود كفريق على مستوى التحكم في الكرة، على مستوى السيطرة على المنافسين، صارت يعني من أحسن الفرق تقريبا على مرور يعني الزمن. طبعا لك المسؤولية تبقى كيف سيتعامل ديلوفنتي مع هذه الوضعية، التنافس بين اللاعبين، إدخال لاعبين جدد للفريق، إثراء المنافسة في الفريق. أعتقد أن مباراة مثل اليوم بعد فوز أول في المباراة الأولى على إنجلترا ثم فوز ثاني على كرواتيا بنتائج عريضة، أعتقد أنه صار الوقت أنه يغير بعض اللاعبين، وشاهدنا بعض التغييرات خاصة على المستوى الدفاعي، دخول لونرمان، كذلك فريساندا على الجهة اليمنى، جارسيا على الجهة اليسرى تقريبا. يعني
0: بما أنك ذكرت اللاعبين وعذرا للمقاطعة، نشاهد لاعبين مقاطعة مدريد متجمعين كما نشاهد، ولاعبين برشلونة قبل هذه الصورة كذلك في تجمع قبل هنا. نشاهد برشلونة بالباو سيسداد، وهناك لاعبين مدريد ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
1: عمل الصدفة أعتقد، لأنه على مستوى العقلية وعلى مستوى الأداء انسجام كامل لمنتخب إسبانيا للسنوات الأخيرة منذ 2024 40 مباراة بدون هزيمة،
0: 40 مباراة و40 دقيقة وهم على نفس الحال.
1: يعني طبعا أرقام كبيرة، أرقام مميزة تخلينا ناخذ فكرة مميزة على هذا الفريق، على عقلية هذا الفريق، عقلية انتصارية واندماج اللاعبين، تغيير راية على مستوى حارس المرمى، كذلك تغيير يعني لإراحة اللاعبين. في كذلك عامل مميز ومهم جدا مشاري هو الحالة البدنية للاعبين، يعني لاعبين منتخب إسبانيا تقريبا سنتين على توالي مشاركة متتالية في المونديال الأندية ثم مونديال أمريكا ثم مع الأندية، وإصابات يعني في آخر المباراتين خلت المدرب يفكر في التغيير، وهذا شيء طبيعي، وأعتقد أنه في صالح اللاعبين، في صالح الأندية، وكذلك في صالح المنتخب، وخاصة اللاعبين اللي ممكن يأخذوا فرص جديدة في المنتخب الإسباني.
0: كذلك نطقك لاسمي بتميز مشاري يعني كريم، شكرا
1: عماد. عود
0: عماد، حالة مثالية يعيشها المنتخب الإسباني بجو اللاعبين في الانتصارات، كونه بطل لأوروبا وحامل لقب القارة الكبرى بطولة صعبة وبطل لكأس العالم، كثيرة هي الإيجابيات في هذا المنتخب.
2: يعني طبعا لما تتكلم عن بطل كأس العالم، بطل حقق اليورو، بطل حقق ألقاب كثيرة، واضح يعني المستوى اللي قدموه أساسا هؤلاء اللاعبين في كأس العالم والثبات في النتائج والمستويات اللي قدموها، أكيد أن هذه تعطي أريحية على مستوى المنتخب ككل ومستوى اللاعبين. أيضا ما ننسى دور المدرب، المدرب اللي هو ديلوفنتي، مدرب يعني أمانة يعني خلق أجواء مريحة في في في في المنتخب الأسباني. ولذلك اليوم لما تشوف الأسماء خلينا نقول البدلاء موجودين اليوم في مباراة اليوم، أنا بالنسبة لي ما في فرق بين البدلاء وبين الأساسيين، فأنا أشوف أن المنتخب الأسباني لا تنسى أن يمتلك أسماء مميزين خاصة يعني في وسط الملعب مثل رودري وبيدري وأولمو، عندك لامين يامال، عندك هؤلاء اللاعبين مع وجود اليوم في الشق الدفاع التغييرات، حتى التغييرات اللي عملها ديليفوانتي اليوم في التشكيلة في النواحي الدفاعية ترى التشكيلات ما راح تأثر أبدا على المستوى الدفاعي، لأنك أنت تتكلم عن منتخب مشاري، منتخب سجل عليه هدف واحد في كأس العالم. موضوع الاستقرار والانسجام والقوة التهديفية في النواحي الهجومية موجودة. أنا أشوف أن المنتخب الأسباني حاليا يعيش في أفضل حالاته، والسبب هو أعمار اللاعبين الصغار. لما تتكلم عن أعمار صغيرة في تشكيلة المنتخب الأسباني، واضح أن المنتخب الأسباني لها مستقبل في السنوات القادمة وحتى في البطولة اللي راح يشارك فيها. فهذه البطولة شيء جيد اليوم، أنت اليوم فزت على إنجلترا وفزت على كرواتيا 4-1، ولذلك المباراة الثالثة هذه أنك تغير في التشكيل نوعا ما هذا شيء جيد، ولكن رايح قابل المنتخب التشيكي. المنتخب التشيكي في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، منتخب أسبانيا ومنتخب تشيك، تواجهه 7 مرات، فوز 5 مرات للمنتخب الأسباني وتعادلين.
0: بما أنك ذكرت الانتصارات، اليوم المنتخب الإسباني في سلسلة انتصارات تاريخية نشاهدها معكم مشاهدينا الكرام، تظهر يا عماد يا كريم ديليفونتي مع المنتخب الإسباني أطول سلسلة من تجنب الخسارة في تاريخ كرة القدم. يرجى كذلك الاعتبار أن هذا المنتخب بعدم الخسارة من 2024 مستمرة، أطول سلسلة من تجنب الخسارة في تاريخ كرة القدم، هذا يعطيك أننا أمام منتخب استثنائي تاريخي.
2: ولذلك مشاري أنا أقول لك يعني أكيد أن هذه الأرقام اللي قاعدين نشاهدها الحين في المنتخب الأسباني هذا أكيد أنها لها أسباب تراكمات إيجابية في المنتخب الأسباني، منها أول شيء قوة الدوري الأسباني، 2 العناصر الموجودين الصغار، ها بيدري وأولمو، هذه عناصر صغار في السن، فلذلك لما تكون عندك جودة لاعبين وعندك منظومة في المنتخب الأسباني وأنت تبني عليها مش فقط لكأس العالم لأبعد مدى، فأنت أكيد أنك أنت تحتاج إلى العناصر والجودة في هذه التشكيلة. اليوم ما راح نشوف كوكوريا مثلا اليوم في التشكيلة، ما راح نشوف مثلا عندك المدافعين كوبارسي، ما راح نشوف بوبيل، ما راح نشوف عدة الأسماء الموجودة اللي خلينا نقول ما راح نشوفهم في التشكيلة الأساسية، ولكن البدلة مش أقل من الأساسيين. أنت تتكلم على منظومة، على أسلوب لعب، على استحواذ، على هجمات سواء من الأطراف أو من العمق، على مهاجم يسجل لك من أنصاف الفرص. اليوم أكيد تورس أعتقد أنه ما راح يكون موجود بسبب الإصابة، ولكن موجود أويرزابال، موجود في النواحي الهجومية اللي مسجل 5 أهداف في كأس العالم، موجود اليوم في التشكيلة بيكون روبرتو فرنانديز أعتقد بيكون موجود، ولذلك اليوم التغيير في كأسماء في التشكيلة ما راح تأثر على المنظومة وعلى أسلوب اللعب، لأن احنا نعرف المنتخب الأسباني قوي دفاعيا، قوي وسط ملعب، قوي هجوميا، خاصة لما تتكلم عن رودري، صراحة رودري هو ميزان المنتخب الأسباني في وسط الملعب، بيدري كذلك في الصناعة وفي التحركات وفي التمرير مع وجود أولمو في النواحي والمساندة الهجومية، فلذلك تتكلم على منظومة قوية والمنتخب الأسباني منتخب قوي.
0: من ناحية الأسماء تميز وإبداع، من ناحية المدرب ومن ناحية السلسلة بتجنب عدم الخسارة، كثيرة هي الأمور التي تكون واضحة، لكن الأمر البسيط هي الانسيابية في الاستمرارية وتحقيق البطولات والأداء المقنع المميز نشاهده في كل مناسبة في كل بطولة في كل مواجهة.
1: صحيح، أعتقد أن الكرة الإسبانية ترتكز في السنوات الأخيرة أو في 20 سنة الأخيرة على التكوين القاعدي، يعني كل لاعبين تقريبا الكل في مسيرته كله في ناديه، لكن طريقة التكوين متشابهة وعلى في نفس النمط، يعني الاستحواذ، اللعب يعني تحت الضغط، الإمكانيات الفنية، ثم السرعة، وثم خاصة التفكير الدفاعي كفريق، يعني منظومة. ونتفق معك الفريق الإسباني منظومة دفاعية متكاملة، منظومة هجومية متكاملة، لكن مع نجوم ومواهب، نتكلم على لامين يامال على الجهة اليمنى، باين على الجهة اليسرى، أولمو، رودري، بيدري، يعني نتكلم على لاعبين على مستوى عالي جدا.
2: والدليل كريم على والدليل على كلامك ان اليوم قوه المنتخب الاسباني في المنظومه والاستحواذ،
0: والدليل انه انتصر على انجلترا في ويمبلي،
2: انتصر على انجلترا
1: على الكل،
2: انتصر على
0: الجوله الاولى
1: على فرنسا، استحوذ وسيطر على الارجنتين لمده 120 دقيقه تقريبا بدون اي هجمات.
0: انا ذكرت لنا في القريب العاجل وفي نفس البطوله.
2: الدليل على كلام كريم ان المنتخب الاسباني يلعب كمنظومه واسلوب لعب واضح فقط واحد فقط، هو لو لاحظنا ورجعنا استذكرنا المباريات اللي في كأس العالم، مباراة إسبانيا مع فرنسا، الكل كان إن فرنسا راح يوصل نهارا حق البطولة، الكل
1: صحيح.
2: المنتخب الإسباني واجه المنتخب الفرنسي بطريقة الاستحواذ، وسط الملعب قوي بشكل كبير، عدم التسرع، واجه القوة اللي يمتلكها المنتخب الفرنسي اللي هي قوة الأفراد، مبامبي، كوكوريا، دوي، اللاعبين اللي دائما ما يصنعوا الفارق في الثلث الهجومي، ولذلك المنتخب الإسباني
0: ديمبلي
2: كيف ديمبلي عرف كيف يتعامل مع المنتخب الفرنسي.
1: صحيح، وتكلمنا البارح حتى في مباراة فرنسا كيف ممكن المنتخب الفرنسي أنه يواجه وينافس المنتخب الإسباني، أعتقد على مستوى وسط الميدان. يعني مشكلة المنتخب الفرنسي اليوم عنده منتخب مميز، منتخب قوي، لكن على مستوى وسط الميدان ليس لديه القدرة.
0: لكن إسبانيا ما عندها مشكلة،
1: لا
0: الخصوم يجدون مشاكل عندما يواجهون إسبانيا،
1: وهذا الكلام. يعني المنتخب الإسباني صعب أن يجري الريتم تاعه على مستوى وسط الميدان، يعني الفنيات رودري وذكاء بيدري وكذلك أولمو في صناعة اللعب.
0: أكثر ما يعجب كريم في إسبانيا
1: وسط الميدان، طبعا وسط الميدان. هو المنتخب الإسباني قوته يأخذ منك الكرة، صعب أنك صعب أنك تسجل، فبلمدة 90 دقيقة الاستحواذ يكون عالي جدا، يعني 70 دقيقة 75% 75%
0: تدور خلف اللاعبين الوسط.
1: يعني المنتخب الفرنسي، ونرجع لهنا في قوس سريع، يلعب بلاعبين عندهم قوة بدنية، لكن أنت ما عندك كرة.
2: صحيح،
1: صعب أنك صعبك أنك تكسب الكرة ضد المنتخب الإسباني. وعلى زيدان والمنتخب الإسباني، وهذا فتح يعني قوس نغرقه، أنه يشتغل على هذا المستوى، كيف أتقرب من إسبانيا على مستوى الاستحواذ، كيف أفتك الكرة
0: واستحوذ
1: على الكرة أمام إسبانيا. على مستوى الهجومي، يامال، باينا، نتكلم على أولمو، نتكلم حتى فرنانديز، ميكو ويليامز، فيران توريز، يعني لاعبين
0: رغم وجود النجوم نجد منظومة.
1: صحيح،
0: تغيب من خلالها جودة النجم الواحد، وتجد الإمكانيات النجوم ككتلة.
1: نقطة مهمة جدا،
0: دائما
1: نقطة مهمة جدا. المنتخب الإسباني يوظف الفريق، يوظف نفسه للنجم، والنجم يوظف نفسه للفريق، هذه معادلة صعبة. صحيح، في فرق أخرى مبابي صعب أن تدخله وترجع يعني للخلف وتجري يعني 70 متر لتفتك الكرة، صعب، مش متعود، لكن يا لامين وكذلك باينة يعملوه بطريقة جماعية وبطريقة يعني طبيعية مع الفريق.
0: نعم، أكثر ما يعجبك في إسبانيا نفسه؟
2: أنا يعجبني الانسجام الكبير في وسط الملعب، يعني الفريق أو اللاعبين في وسط الملعب بيتحركوا بديناميكية مميزة، يعني كل واحد فاهم بعض كيف التحرك، متى أنا أعطي حل زميلي في أرضية الملعب. التحرك والاستحواذ موجود في وسط الملعب دائما، أنا قوتي في الاستحواذ في وسط الملعب. ولكن يفرق أيضا كذلك في المنتخب الأسباني هو تميز الحلول الفردية في النواحي الهجومية. تكلم على لامين يامال مع المنتخب الأسباني مسجل 57 هدف أعتقد مع المنتخب الأسباني، وتكلم عن جودة، جودة اللي دائما عندها الحلول الفردية. لامين يامال على الجهة اليمنى دائما يصنع الفارق ومؤثر بشكل كبير.
0: جميل، بما أنك ذكرت لامين يامال، أنا الحديث عن لاعب ممتع، لاعب مميز، نجم برشلونة، نجم لاروخا إسبانيا، نجم الأرقام القياسية، لاعب ممتع لا تشجع إسبانيا يجبرك على الاستمتاع من خلال الندهابة. هذا التقرير لنتعرف على النجم لامين يامال.
3: على جدران حي روكافوندا في كاتالونيا تظهر ملامح البداية الصعبة لأبرز مواهب كرة القدم العالمية. من هذه الملاعب الشعبية الضيقة انطلق لامين جمال وهو لم يكمل عامه 16 بعد، ليختصر سنوات المجد ويتحول سريعا من فتى يطارد الشغف في أزقة حيه البسيط إلى النجم الأكثر تأثيرا في الرياضة العالمية. خطواته الأولى في برشلونة أعلنت عن ولادة نجم من طراز فريد، لم يكن مجرد لاعب شاب يمنحه المدربون فرصة الظهور، بل تحول سريعا إلى العمود الفقري لهجوم برشلونة.
4: الله الله الله الله على لامين يامال، كل النصر وكل المدح.
3: تألق لافت في الموسم الماضي استمر بزخم أكبر في الموسم الحالي، مقدما نضجا كرويا يسبق سنوات عمره بكثير. ترجم الفتى الكتالوني السحر في قدميه إلى ألقاب وصعود للمنصات، حصد لقب الدوري الإسباني مع ناديه وطار بمنتخب إسبانيا إلى عرش القارة العجوز متوجا باليورو الأخير، محطما في طريقه كافة الأرقام القياسية التاريخية كأصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ نهائيات البطولة. ولم تتوقف الأرقام عند حد البطولات الجماعية، بل زاحمتها الجوائز الفردية الكبرى بعد أن نال جائزة أفضل لاعب شاب في اليورو وضمن مكانته في تشكيلة القارة المثالية متوجا بجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم. وفي المسار الحالي للدور الأمم الأوروبية واصل يامال عزفه المنفرد، فخلال أول جولتين قاد المنظومة الهجومية لإسبانيا باقتدار ليرسخ مكانته كقائد فعلي فوق أرضية الميدان قادر على توجيه بوصلة الانتصارات.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, pensé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso. Que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él.
3: هذه المسيرة الكاسحة والأداء الاستثنائي المتواصل لم تعد تضعه في خانة المواهب الشابة فحسب، فأرقامه دفعته لتصدر المشهد كمرشح فوق العادة للظفر بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026. فهل ينجح في الحفاظ على الصدارة بسباق التوقعات ويحسم الصراع لصالحه على منصة البالون دور؟
2: تغرير شرح لنا لماذا هذا الإبداع دائما يتميز من خلاله، وتظهر إمكانيات النجم لامين يامال في سن 19 عام بهذه الجودة بهذا التأثير وبهذا التميز. من أين تبدأ عماد عندما تريد أن تبدأ في نجم مؤثر مع نادي كبير بحجم برشلونة ومع منتخب بحجم إسبانيا؟
6: هو الموهبة دائما يعني لازم كان موجودة وحاضرة في اللاعب لامين يامال. يعني لا تنسى أن هذا اللاعب صغير في السن، حاليا هو في 23 سنة وحقق كأس العالم وحقق دوري الأمم الأوروبية 2025 وحقق أيضا كذلك كأس أمم أوروبا اليورو 2024، ولذلك هذه الإنجازات الجماعية ناهيك عن الإنجازات الفردية اللي حققها هو كلاعب، يعني أفضل لاعب شاب في يورو 2024 وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، ولذلك هذه الجوائز اللي يمتلكها هذا اللاعب أكيد يعني تعطيه طموح وتعطيه أنه يحاول أنه كل ما يقدر أنه يؤدي كل ما عنده في أي بطولة لازم يعطي وضع بصمة.
2: وعينك يعني على السن
6: السن
2: صغيرة.
6: أنت تتكلم عن لاعب صغير
2: وأصبح أكثر نضج
6: وأصغر لاعب وهداف تاريخي هو كلاعب يعني حققها سنة من السنوات، ولذلك النضج موجود في هذا اللاعب دائما يعني في تشكيلة ومنظومة المنتخب الأسباني مشاري، يعني في كل مباراة هو لازم يكون له تأثير سواء في الصناعة أو في التسجيل.
2: بما أنك ذكرت التأثير قبل أن أذهب إلى كريم، تأثير لامين يامال أكبر مع إسبانيا أم مع برشلونة؟
6: الاثنين. أول شيء لا تنسى أنه هو في برشلونة
2: الاثنين تهربا ولا نفس النسبة؟
6: لا مش تهربا مشاري، نتكلم عن لاعب مهم في تشكيلة نادي برشلونة ومهم في تشكيلة المنتخب الأسباني، لاعب متكامل والكمال لله حقيقة. نعم. هنتكلم عن تأثير هذا اللاعب. ترى على فكرة لو هذا اللاعب حقق الحين حصل على أحسن لاعب في العالم يستحقها، صحيح إنه يمكن في كأس العالم في كأس العالم يعني ما ظهر بالمستوى، والسبب إن الإصابة ولأنه كان راجع من الإصابة، ولكن دائما لامين يامال في كل مباراة سواء على مستوى النادي أو حتى على مستوى المنتخب تأثيره كبير في الصناعة وفي التهديف.
2: طيب بس أنت ذكرت إنه يعني تأثيره بكأس العالم لم يكن بالصورة يعني المتوقعة، وقد يؤثر هذا الشيء على الكرة الذهبية، وهناك من ذكر أنه حقق الليغا وحقق السوبر الإسباني وحقق كأس العالم ضمن مجموعة. نعم
0: نعم لم يكن بصورة متوقعة بأداء مرضي، لكن لما لا أن يكون هو رجل
2: ولكن الكردانية. يبقى تأثيره في أرضية الملعب مهم، ووجوده مهم في التشكيلة رغم يعني رغم تأثيره بالإصابة في في في المونديال، ولكن كان في كل مباراة كان هو موجود في التشكيلة وكان مؤثر. هو صحيح سجل هدف مع السعودية، ولكن من المباريات الثانية كان له تأثير كبير.
0: جميل، نشاهد معكم أرقام هذا النجم صاحب المركز الثاني في السنة السابقة خلف ديمبلي في الكرة الذهبية. نشاهد كريم أرقام كذلك مميزة، سجل في 36 مناسبة مباراة مع منتخب إسبانيا، 10 أهداف وصناعة 12 هدف. إذن أرقام تحكي بإمكانيات كبيرة وبنجم كبير.
1: صحيح.
0: السؤال نفسه، هل هو ضمن المرشحين وأين تضع ضمن المراكز في الكرة الذهبية، وأين تبدأ في هذه الإمكانيات وهذه الأرقام وهذه الإنجازات؟
1: راح أجيك في الآخر.
0: نعم.
1: أنا أعتقد أنه هو موهبة كبيرة، لاعب مميز، لاعب موهبة، لاعب يعني صار حاسم وصار عنده نظر تكتيك كبير. بنتكلم على المستوى التكتيكي، على المستوى يعني تصرفه لما يمل يكون على الملعب على الجهة اليمنى، يعني محاصرته صعبة جدا في الواحد ضد واحد، يعني جل الفرق تقريبا بتعمل يعني تغطية على اليمين. لما تصير تغطية بيصير لاعبين برشلونة أو لاعبين إسبانيا أكثر تحرر في وسط الميدان، وهذه مشكلة للفرق تقريبا كلها، يعني تحاصروا واحد ضد واحد عندك مشكلة، لأنه صعب أنك تحاصروا صعب ويعدي عليك تقريبا على كل المدافعين. إذا غطيت عليه بزوز لاعبين يصير تحرر من لاعبين برشلونة ولاعبين كذلك المنتخب الإسباني. على مستوى التسجيل، ثلاثة مبارتين ثلاث أهداف في 158 دقيقة فقط، وتمريرة حاسمة في هذه البطولة. كذلك على مستوى التتويجات، ذكر عماد يعني بطل العالم، بطل أوروبا، مرتين بطل الليغا مع برشلونة، يعني لاعب في 19 سنة يصل هذه الأرقام، في هذه أرقام طبعا كبيرة جدا، أرقام لاعب مثل ميسي أنه ممكن يكون في نفس الطريق، والموهبة موجودة ولاعب ذكي جدا.
0: يمكن ميسي بهذا العمر ما حقق نفس الأرقام.
1: ممكن ممكن يعني أنا ما عنديش تفاصيل وتدقيق في هذه الأرقام،
2: كأس العالم ميسي حققها بسن أكبر،
1: لكن على مستوى الألقاب في بداية مسيرته شيء رهيب، شيء كبير. حاجة ثانية يعني على مستوى الشخصية، شوفوا التطور على مستوى تعامله مع الحكام، مع الفريق، يعني في رسالة، في هدوء، خاصة الموسم هذا والموسم اللي فات، وهذا شخصية اللاعب قاعد تتطور، وشخصية اللاعب رايحة في الطريق الصحيح. نرجع لك على سؤالك الأول، طبعا هو مرشح، لاعب فايز كأس العالم، فايز بطولة الإسبانية، من أحسن اللاعبين، من أحسن المواهب، يعني في كل مباراة خطر دائم على كل المنافسين، طبعا هو
0: مرشح. حاليا الفترة الحالية on fire،
1: وخاصة الفترة الحالية، لكن أعتقد أنه التصويت أو يعني الجائزة ترجع لسنة كروية كاملة في منافسة طبعا من؟ هاري كين، نتكلم على مبابي، نتكلم على اللاعبي باريس سان جيرمان، نتكلم على كفارا اللي قليل يتكلمون عنه، لكن كفارا قدم موسم ممتاز جدا، فاز بالشامبيونز ليج، فاز بالبطولة الفرنسية، كان مؤثر مع باريس، ودمبيلي طبعا. أعتقد هذا رباعي أو خماسي اللاعبين اللي متواجدين مع ميسي، لكن حقيقة يعني ميسي لاعب كبير، لاعب يعني بنحبه، لاعب أعطاه للكرة، لكن ممكن الميزان يمشي أكثر اللاعبين مثل يامال، مثل هاري كين، مبابي، وخاصة لاعبي باريس سان جيرمان. لما نتكلم على الفوز بالألقاب والسيطرة على أوروبا، طبعا لا ننسى لاعبين بيلز،
2: لامين سجل أغلب الألقاب.
1: شوف عماد، ممكن نختلف، يمكن جماهير العالم وجماهير تختلف،
0: السنة هذه ليست واضحة
1: في تقارب
2: يعني لامين كبيرة. أنا بالنسبة لي استحقها أمانة،
1: لكن لو فاز يمين
2: يستاهلها
1: طبعا، ولا لا ولا متفرج ولا محب لكرة قدم سيعارض هذا، لأن لاعب مميز ولاعب موهوب،
2: تأثيره قوي.
0: نعم.
2: وبعدين نفس نوعية لامين يامال، نفس نوعية أوليسي، هذين يفرقوا سواء على مستوى النادي أو حتى على مستوى المنتخب. يعني مشاري، احنا تكلمنا عن قوة المنتخب الأسباني والخطوط الثلاثة، يعني اليوم تكلم مثلا عن لما تكون المنظومة قوية، الأسلوب اللعب دائما خاصة في الثلث الهجومة في حلول وفي تحركات بدون
6: بدون كرة وبدون كرة بدون كرة وبكرة هذا يعطيك أفضلية لك أنت كفريق في في أرضية الملعب. ولذلك لما تتكلم عن جودة لاعبين فرمين عندك أولمو عندك بيدري عندك رودري هؤلاء لاعبين يصنعوا لك الفارق في وسط الملعب.
0: عمادي عندما نذكر تشكيلة دي لافونتي تشكيلة إسبانيا تشكيلة كذلك قد تكون لها معايير خاصة
6: يعني احنا يعني شفنا التغييرات اكيد على مستوى الدفاع هناك في تغييرات فقط على مستوى الدفاع ديفيد رايا في حراسة المرمى عندك الاربع المدافعين ايفان فيريسيندا كظهير ايمن فران غارسيا كظهير ايسر روبن وكقلب دفاع مع إمريك لابورت في قلوب الدفاع في وسط الملعب اكيد القوه نتكلم القوه الضاربه دائما في وسط الملعب رودري وبيدري وعندك اولمو كثلاثي في وسط الملعب نتكلم عن لامين يامال اللي دائما ما يصنع الفارق والخطوره دائما على الجهه اليمنى في الحلول الفرديه وحتى في التسديد ولذلك تكلم عن ايضا عن اليكس باينا اليوم بيكون موجود في التشكيله مكان نيكو ويليامز او اليكس باينا يعني الحلول موجوده والعناصر موجوده متى ما كانت موجوده في ارضيه الملعب تكلم في النواحي الهجوميه روبرتو فرنانديز كمهاجم فانا اشوف ان الفريق اعتقد انك هؤلاء العناصر اكيد من عناصر قويه وتكلمنا عن يعني منظومة وأسلوب لعب هذا الفريق المنتخب الأسباني تكلم عن قوة الفريق في وسط الملعب تكلم عن قوة الفريق في النواحي الهجومية.
0: جميل رأيك في هذه التشكيلة كريم؟
1: أعتقد المنتخب الأسباني يعج بالنجوم يعج باللاعبين بعض التغييرات على المستوى الدفاعي لكن شيء طبيعي مع التعب مع الإرهاق اللي صار للفريق وخاصة عدد مباريات اللي صارت في آخر يعني أسبوع آخر أسبوعين لكن أعتقد أنه أسلوب المنتخب الإسباني سيتغير اللاعبين لكن الأسلوب نفسه صحيح. الاستحواذ والفنيات ثم التقدم يعني الهجوم ثم الضغط العالي وخاصة الفرص وهذا شيء يعني شاهدناه تقريبا في السنوات الأخيرة مع إسبانيا ومع دي لافونتي.
0: إذن منتخب إسبانيا منتخب المتعة والإثارة مع دي لافونتي مع النجم لامين يامال حديثنا وتغذيتنا مستمرة في هذا الاستوديو من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام. به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة، قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصريا على بي إن سبورتس.
1: نذكركم مشاهدين متابعين بين سبورتس في تغطيتنا المستمرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، تأتيكم هذه المواجهة غدا الأحد، البرتغال وجه لوجه أمام النرويج في قمة كبيرة ومثيرة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن تغطية استثنائية وحصرية عبر قنوات بين سبورتس. أجواء استثنائية في هذا الملعب، نعيش هذه الأجواء ونتابع. ملعب مميز بأجواء استثنائية، كارلوس سارتيتي الجديد في أوفيدو. كريم، أجواء استثنائية وكاحتفالية لأن ثاني مواجهة في ملعب إسبانيا في منطقة مختلفة حاملة للقب
2: بطل العالم. أنت بطل العالم في بلدك في مكان ثاني، يعني في ملعب ثاني، يعني في منافسة ثانية في إسبانيا. أكيد كل الجماهير الإسبانية عشاق الأروخة، طبعا أجواء احتفالية و خاصة فرحة لمشاهدة لامين، مشاهدة كوكوريا،
1: مشاهدة كأس العالم يتجول في الملاعب
2: كذلك النجم أنا أعتبره أنا من نجوم بيدري رودري، يعني حقا نستمتع بمشاهدة إسبانيا. إذا الإسبان يستمتعوا فأكيد أنه شوف الأجواء مميزة جدا
3: محبين المفوزي
2: طبعا.
1: عماد، يعني اللغة الإسبانية عندك في ترجمة قد تكون مميز في كل شيء، عماد في طلبتك كذلك مميز في السيديو. الأجواء هذه بالنسبة لك مميزة في في في في الملعب يا عمدة؟
4: أنا بحاول أتعلم اللغة الإسبانية عشان بعدين لما أتحاور معك ولا مع كريم.
1: لا لا عندي اللغة الإسبانية تميز. شو الأجواء مميزة؟
4: أكيد يعني تتكلم عن جماهير المنتخب الإسباني، أكيد أنها عاشقة ومحبة لكرة القدم بشكل كبير، فتتمنى هي أن تشوف منتخب بلادها يلعب على أرضها بين جمهورها للحضور وبشكل مكثف في أرضية الملعب، وهذا ما قاعدين نشاهده حاليا على الشاشة. ولذلك أنا أشوف أنه صراحة أكيد أن الحضور الجماهيري له دور كبير في أرضية الملعب، مؤازرتهم هم كلاعبين، أكيد تتكلم عن بطل العالم وبطل اليورو وبطل دوري الأمم الأوروبية في 2025، تتكلم عن منتخب بطل ويمتلك الأسماء
2: ويمتع
4: وممتع كأداء. صح. كأداء كريم، كأداء ممتع،
2: فريق هجومي، فريق يعني يستحوذ.
4: والحلو كريم في الموضوع أن اليوم يعني صحيح أن في تغيير، يعني في وسطنا مثلا يعني مثلا فيرمين ما راح يكون موجود في الدكة، مثلا اللاعبين
2: كوكوريا
4: ما موجود في الدكة، يعني هذا
2: كوبارسي مش موجود
4: في الدكة. اليوم في أسماء جديدة راح نشاهدها،
1: ما يتأثر
4: التغيير، ما يتأثر
2: دخول رايا، نشاهده رايا كذلك أيه. اللي هو كان الحارس الأساسي، لكن طبعا
1: موسم مميز.
2: فأكيد أنه تلعب مباراة في إسبانيا أمام جمهورك أمام جماهيرك، أكيد الجماهير ستستمتع باللاعبين خاصة على المستوى الفني. أولمو، يامال، يعني نجم كبير، احنا نستمتع في كل أسبوع تقريبا نتفرج فيه، وكذلك المنتخب الإسباني أكيد أنه جماهير إسبانيا يعني يعني مبهرة بهذا اللاعب وفخورة بهذا اللاعب، وأكيد عنده عديد اللاعبين أولمو كذلك بينا
4: كريم. وبعدين هذه فرصة أنت فايز مباراتين على إنجلترا وعلى كرواتيا، وهذه فرصة لك أنت أنك تجرب لاعبين على مستوى الدفاع مثلا، لأن فريق تشيك مش من الفرق القوية.
1: صحيح، نتابع معكم دخول لاعبين منتخبي إسبانيا والتشيك وكذلك النشيد الوطني بكلا المنتخبين.

Juan Mata y

Армении, если посмотреть на Испанию.

0: بهذه الأجواء المميزة كأس العالم يتزين الملعب حمله خوان ماتا وسلمه للقائد رودري. تبقى لي أن أشكر كريم وعماد على الأراء الفنية المميزة وتوجه بكم لمتابعة شوط أول مواجهة الأروخة إسبانيا مع تشيكيا بصوت الزميل حبيب الدراجي. مع التذكير بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات من مختلف البطولات الرياضية ومن التغطية المستمرة لقنوات تي في سبورتس المختلفة. حبيب مساء الخير، تفضل لك الكلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بكل خير. مرحبا مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، أهلا وسهلا. نحن هنا في مدينة أوفيد، ولأول مرة منذ 11 سنة إسبانيا تحط الرحال في ملعب كارلوس تارتي في أوفيد لاستقبال منتخب تشيكيا في الجولة الثالثة من مسابقة دور الأمم الأوروبية. الإسبانيا الفائزة بمبارتيها الأولى والثانية، وتشيكيا التي تعثرت في المبارتين على أرضها أمام كرواتيا 2-1 وأمام إنجلترا عندما تعادلت بصفر مقابل صفر، بينما المنتخب الإسباني فاز بمبارتيه أمام إنجلترا في لندن 3-2 وأمام كرواتيا في إسبانيا 4-1. هذه تشكيلة منتخب تشيكيا اليوم بقيادة مدربها سانتياغو دينيا الإسباني منذ أغسطس 2023. كينسكي في حراسة المرمى، شاتشيك على الجهة اليمنى، سلامة على الجهة اليسرى، كرايتشي في وسط الدفاع رفقة شالوبيك، وسط الميدان ماتشيك مع أمبروس وكرول، ثلاثي الخط الأمامي لينجر في الجهة اليسرى، رادوشتا في الجهة اليمنى، ولوتشيك رأس الحربة في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب تشيكيا. منتخب إسبانيا اليوم بدفاع مغاير للدفاع الذي واجه المنتخب الكرواتي قبل 3 أيام من اليوم. يلعب دافيد رايا في حراسة المرمى، فريسنيدا مدافع نادي سبورتينغ لشبونة على الجهة اليمنى، فران غارسيا على الجهة اليسرى، لونورمان مع أيمريك لابورت في وسط الدفاع، رودري مع بيدري أولمو ثلاثي وسط الميدان، ولامين يامال مع أليكس باينا رفقة روبرتو فرنانديز الذي يخوض أول مباراة له مع منتخب لاروخا بقيادة لويس دولافوينتي الذي يدرب الفريق منذ ديسمبر 2022. سبق له أن درب أقل من 19 وأقل من 21 وأقل من 23، وهذا الولد الذي كنا نشاهد لامين يامال أقل من 19 عاما، واحد من أبرز لاعبي هذه المسابقة بهدفين سجلهما وتمريرة حاسمة واحدة في مبارتين ضد إنجلترا وكرواتيا. طبعا متوقع أن نشهد اليوم مباراة في اتجاه واحد لصالح المنتخب الإسباني الموجود على يمين الشاشة بلباسه المعتاد، في حين منتخب تشيكيا على يسارها في أولى الكرات من هنالك على الجهة اليمنى وأولى اللعبات في وسط الميدان، وأول صافرة لحكم المباراة في التماس من هنالك لإيفان فريسنيدا اللي قلنا بأنه يخوض أول مباراة له مع منتخب إسبانيا بقيادة دولافوينتي. كرة من هنا لأيمريك لابورت في غياب باو كوبارسي وكذلك دين هاوسن، وكوكوري على الجهة اليسرى، وكذلك مارك بوبيل للعب المباراة الأخيرة على الجهة اليمنى. ضغط عالي من جانب الإسبان تروح لأولمو، لعب اليمين يمال في أول كرة وأول تمريرة من هنالك من داني أولمو لليمين، يمال بيسرى، كورته مرت على يسار الحارس أنتونين كينسكي حارس مرمى نادي توتنهام الذي يخوض بدوره أول مباراة مع منتخب بلاده، وكذلك عمره 23 سنة كينسكي. اليوم ستتألم وستعاني أمام لامين يامال. رودري يرجع للخلف مباشرة لحارس دافيد رايا الذي يخوض مباراة رقم 15 مع منتخب إسبانيا. رودري، لابورت، طبعا سأذكر اللاعبين الإسبان أكثر من التشيكيين وهذا أمر طبيعي لأن الاستحواذ سيكون إسباني. صعب عليك تذكر كثيرا لاعبي أي منافس لمنتخب إسبانيا مهما كان. أمريك لابورت من عند لونورمون توصل من هنا على الجهة اليسرى لفران غارسيا، فران غارسيا كرة بعيدة على أليكس باينا وراح التماس. غارسيا لاعب نادي بيتيس حاليا، يخوض فقط مباراة الثالثة. هذا مدرب إسباني آخر سانتياغو دينيا اللي أيضا بدوره درب منتخبات أقل من 17 وأقل من 18 وأقل من 21 من 23 في إسبانيا. درب نادي الشحانية القطري لمدة 4 أشهر السنة اللي فاتت. إسبانيا الكرة في الخلف من هنالك عن طريق فريسنيدا لحارس دافيد رايا. كنا المباراة تلعب في مدينة إيفي أوفيدو للمرة الأولى منذ 11 سنة. آخر مرة لعبت المباراة هنا كانت في 2015 ضد سلوفاكيا، فازت آنذاك إسبانيا بهدفين مقابل 0. حكم المباراة هو يوناني باسيليس فوتياس. تدخل قوي من هنالك من شالوبيك لاعب سبورتينغ لعب سلافيا برا. أمريك لابورت يتقدم، أولمو رودري يرجع مرة ثانية من هنا على الجهة اليسرى لفران غارسيا مع رودري مرة ثانية، تروح في الوسط لداني أولمو. فريسنيدا لامين يامال، فريسنيدا في الخلف مع لنورمون. إسبانيا بصدد التأسيس لمنظومة لعب لا كل جديدة أو ترسيخ وتكريس منظومة لعب من أروع المنظومات في العالم مش فقط في أوروبا. شفناها ماذا فعلت في المونديال الأخير. باينا أولمو فران غارسيا باينا، ثلاث لاعبين أمامه توقع عليه. رودري يضغط وما زالت تشيكية من هنا الانطلاق على جهة من عن طريق رادوشتا. رادوشتا يستفيد من تماس. لصالح المدافع شرتشيك. ناباينا يضغط على وسط الميدان أمبروس، وسط ميدان نادي أندرلخت البلجيكي. إسبانيا مرة ثانية الكرة. أمريك لابورت. لابورت أولمو. أولمو رودري، رودري أولمو من هنالك لنورمون. مدافع أتلتيكو مدريد وصل لليمين يمال على الجهة اليمنى. لامين يحاول يدخل من الوسط. لامين خلاها لرودري. رودري مع أولمو. أولمو مع رودري. أولمو. هيدا الكرة، هيدا خطيرة، تسديدة. بابا بابا رائعة. ما زالت الخطورة مرة ثانية من داني أو من فريسنيرا واللي دخل من هنالك على الجهة اليمنى. ما زال الضغط العالي إسباني وتسترجع بسرعة الكرة من هنا عن طريق لنورمون. عبال باينا على الجهة اليسرى. باينا باينا رودري مرة ثانية. تكتل لاعبين فريق منتخب تشيكيا. كرة توصل من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه المدافع فريسنيرا. يرجع لامين يامال. لامين يامال بيني الكرة. لامين دخل الكرة ما زال من هنا عن طريق قلب الهجوم روبرتو. أوه. بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا. يا سلام يا لامين، يا فنان، يا بارع، يا ابن الثمنتاش، ماذا تفعل يا فتى؟ يا لها من موهبة شبانية، يا لها من تسديدة، ويا لها من ترويض للكرة. لامين يامال لا يسجل الأهداف فقط، بل يصنع منها لوحات فنية ولحظات أكيد لا تنسى. يسجل اليوم ثالث أهدافه في المسابقة. هدوء الكبار، جرأة الكبار، ولمسة الفنان الساحر لامين يامال. يا سلام، يضع الكرة في الزاوية البعيدة ويسجل الهدف الأول في المباراة. لامين يامال مرة أخرى يؤكد بأنه موهبة تتجاوز عمرها. نعم، تتجاوز عمرها مثلما تجاوزت الكرة. حارس المرمى كينسكي في هذه اللعبة صغير في العمر وكبير في الفعل. نعم، هو لامين يامال بهكذا الشكل يسجل هدف ولا أروع. امسك راسك، امسك راسك يا دولافوينتي، لأن ما يفعله لامين يامال ولا في الأحلام. نعم، ما يفعله لامين يامال مع البارسا ومع منتخب إسبانيا شيء يجعل شعرك ينبت يا دولافوينتي. مش تتفرطس أكثر مما أنت فرطاس. لا لا لا لا لا، أنا لاعب الفرطاسة لأنه أنا منهم. لا لا، سبع دقائق لعب لمسة واحدة وكرة واحدة وتسديدة واحدة ولعبة واحدة وهدف واحد خلانا ندخل في المباراة نحن كذلك. آه يا لمين ماذا تفعل بنا؟ هذا عمرك 19 سنة فما بالك عندما تصير 29؟ واو. وبعدين 29 بعد 10 سنوات بعد عمر طويل. واو. ولا على باله ولا كأنه هو اللي فعل اللي سجل هذا الهدف منذ شوي. واو واو واو. 8 دقائق لعب 1-0 لإسبانيا أمام تشيكيا. بل لامين يامال أمام تشيكيا. كرة من هنالك روبن لنورمان رودري لامين يامال في الوسط لعبها مباشرة مع داني أولمو رقب كورتو. أولمو لعبها من هنا رايح على فران غارسيا وانطلق باينة وفران وباينة وفران وباينة وفران وباينة استلمها على الجهة اليسرى أليكس يلعبها لفران مرة ثانية العرضية بابا بابا خطيرة ومرة ثانية ما زال رودري لا لا لا لا كاد يأتي الجول الثاني من لعبة أخرى في منتهى الروعة لصالح عناصر المنتخب الإسباني بقيادة أولمو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هايمريك لابورت رودري داني أولمو رودري أرجع للخلف توصل لباينة مرة ثانية باينة مع رودري سحر وفن وبراعة وروعة والقدرة على الاستحواذ على الكرة مش فقط الاستحواذ عليها استحواذ عليها ولعبها وسرعة استرجعها من طرف اللاعبين الإسبان شوفوا لما يضيعوا الكرة يسترجعوها بسرعة أمريك لابورت من هنا موجود داني أولمو تلعب من هنالك في اتجاه لنورمان لنورمان لامين لامين حذاري على قلوبنا يا لامين مازال يرجع للخلف لمدافع فريس نيدا لمدافع فريس نيدا رجعت للخلف وصلت هنا لداني داني أولمو يبحث عن روبرتو فرنانديز روبرتو فرنانديز انت في اول مباراة اذا ما سجلت اليوم مع لامين يامال سوف لن تسجل باينة عرضية من هنالك فريس نيدا ضاعت عن طريق اللاعب لينجر ثم استرجعت بسرعة من هنالك من قبل لنورمان فريس نيدا لنورمان مرة ثانية رودري 10 دقائق لعب داني أولمو رودري مرة ثانية تلعب من هنا أو كانت معدير كانت من بيدري وصلت من هنا ناحية فران غارسيا والكرة تروح تماس بعد هذا التدخل من رادوشكا فران غارسيا بيدري لابورت بيدري بعدين بيدري يشبه أولمو أولمو يشبه فرمانديز وتخلطت علينا الأمور ولكن لامين يامال لا يشبه أحد هاي للكرة من لامين يامال رقب الكرة روضها لامين يامال زوج لعب أمامه لامين يلعب مع فريس نيدا خروج سريع من هنالك من أوجيلينجر على الجهة اليسرى يرجع للخلف شوف بسرعة شوف السرعة الاسترجاع شوف شوف بسرعة كادوا يسترجعوا وانطلق من هنا على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب شاتشيك ورادوشتا وشاتشيك ورادوشتا وشاتشيك مازال وصل عليه رادوشتا على الجهة اليمنى يحاول يمر ولكنه لم يتمكن والكرة تروح في التماس بعد تدخل فران غارسيا لا لا لا لا لا والله العظيم من المفروض بعد ما يسجل لامين يامال خلاص نصفر نهاية المباراة ونسكر التلفاز ونغلق المايك ونروح ننام على طول يعني خلاص شبع شاتشيك رادوشتا شاتشيك شاتشيك محاصر زوج لاعبين شاتشيك كورتو مرت وراحت سهلة لدافيد رايا أمريكا لابورت مع لنورمان من هنالك لصالح عناصر راح لمين راح لمين راح لمين راح لمين با با با با با با لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ترويج في منتهى الروعة باليسرى رفع الكرة فوق راس الحارس باليسرى لامين يامال مرة أخرى عندما تشوفه بهكذا الشكل يوحي لك بأنه ليس هو من قام بهذه اللقطة ولا هو الذي سدد ولا هو الذي سجل ولا هو الذي ضيع لامين يامال الثقة الكبيرة في النفس جعلته زادته روعة وجمالا في أدائه وفي مردوده وفي إبداعاته نعم نعم لامين يامال هو واحد من أفضل لاعبي هذا العصر وهذا الموسم وهذا الزمن بفضل ما يفعله في برشلونة وفي منتخب إسبانيا بعدين أقل من 19 سنة يفوز ببطولة كأس أمم أوروبا وببطولة كأس العالم بالله عليكم مش هذا اللي يكون أفضل لاعب في العالم؟ خلاص للسنة، السنة هذه والسنة اللي جاية واللي بعدها واللي بعد اللي بعدها واللي بعد اللي بعد بعد بعدها وهكذا دوليك. كرة في الخلف من عند اللونورمان مباشرة لحارسه، لصالح المنتخب الإسباني لامين يامال، رجع الكرة من هنالك في اتجاه مدافعه فريسنيدا لونورمان. لبيدري في الخلف لونورمان، لامين يامال استلم، لامين يرجع للخلف لونورمان مرة ثانية، وانطلق من رودري على جهة اليسرى، رودري وباينا، يوصل رودري من هنالك موجود روبرتو فرنانديز، تروح لباينا، باينا باينا بين احضان الحارس كينسكي، هذه الكرة من أليكس. بيدري في وسط الميدان، من هنا باينا، بعدين ما يكتروش عليه، يخلوه يتنفس، يخلوه يرتاح، يخلوه يتموقع وينسيوا الناس فيه وينسيوا المدافعين، وبعدين هوب لامين يامال. لامين يامال هاي الكرة من هنالك لفريسنيدا، يلحق على الكرة فريسنيدا، يستفيد من ركنية أولى في المباراة للمنتخب الإسباني بعد 14 دقيقة لعب. 1-0 للامين يامال أمام تشيكيا. التغطية كانت من إيري سلاما مدافع الأيسر من هنالك في الخط الخلفي لدفاع منتخب تشيكيا. فالركنية لامين يامال، هيل الكرة، هيل الكرة بين أحضان الحارس. التغطية من هنا بواسطة اللاعب رادو أشطال لم يتمكن. رجعت كرة في الخلف في اتجاه بيدري، رودري، رودري والكرة البعيدة لباينا، من هنا رقب باينا، باينا مازال باينا، والعرضية والكرة سهلة بين أحضان الحارس أنطونين كينسكي. كرايتشي من عند سلامة في وسط الميدان، من هنالك كرول، يرجع لكرايتشي لحارس كينسكي. كرة من هنا في اتجاه المدافع شاتشك، يلحق عليه باينا، شاتشك في الوسط مع ماتشك، شاتشك لماتشك، يلا عرضية الكرة بعيدة تماما ناحية سلامة. للآن استلم الآن لينجر في الخلف، كرايتشي، شاروبيك، شاتشيك، شاروبيك مرة ثانية، الكرة تشيكية، ستيفن شاروبيك في وسط الميدان. أول مرة لعبوا 6-7 تمريرات، 8 وصلت من هنالك على الجهة اليسرى، لينجر، لينجر، لينجر، مازال لينجر.

وانطلاقة صعبة لصالح المنتخب الإسباني. وكرة داني أولمو لم تصل ثم تسترجع من هنالك عن طريق اللاعب فريسنيدا لنورمان رودري لابورت. سهولة اللي لعبوا بها الإسبان. الله يدرس اللاعب الإسباني. بيدري فران غارسيا. فران غارسيا يرجع لي بيدري مرة ثانية. مرة ثانية بيدري وبين أحضان الحارس. أولا لا أولا لا أولا لا. مباراة رقم 52 بيدري سجل 6 أهداف مع منتخب إسبانيا. فريسنيدا يخطئ هنا من أمام اللاعب لينجير حكم المباراة صفر الخطأ. 18 دقيقة لعب. بل لنورمان هو الذي ارتكب الخطأ مدافع أتلتيكو مدريد. لا لا لا لا لا لا لا لا أنطونين كينسكي. شوف كيف واقفين لاعبي الإسبان. شوف أربعة أربعة مش هذا ونمط لعبهم. يتحول أربعة أربعة اثنين أربعة ثلاثة اثنين واحد أربعة اثنين ثلاثة واحد. وبعدين تجاوز إسبانيا تجاوزت هذا الشكل من اللعب وهذا الشكل من الحديث الفني عندما تتحدث عن منتخب إسبانيا كيف يلعب. كرة من هنالك فريسنيدا في وسط الميدان مع رودري. رودري وفريسنيدا ومن هنالك لامين يامال. رودري مازال يغير تماما من هنا على الجهة اليسرى. يلا يا فران غارسيا يطوى كأنه اعطاه تمريرة قال له يلا اشترك معنا في اللعب الهجومي. هنا لعبت لباينا رجعت في الخلف ترجع لرودري مرة ثانية. رودري بيدري من هنا فريسنيدا خرج له لامين يامال استلمها لامين راح فريسنيدا لامين راوغ الأول. لامين يدخل لامين يزيد راوغ لامين ضيع استرجع تشيكية. لامين حاول يسترجعها مازال يمين يرجع لامين والانطلاقة من هنالك عن طريق اللاعب كرول ليس هناك وضعية تسلل. الكرة لعبة ليرا دوشتا ثم تضيع بسرعة بل بالأحرى تسترجع بسرعة من جانب لاعبي المنتخب الإسباني. رودري أولمو رودري كانوا يحوس يعني فوق أرضية الميدان. عنده شوية من ميسي أيضا يمشي فوق أرضية الميدان تعطيله الكرة يطير. رودري عنده الكرة الآن قريب منه بيدري يفضل باينا مع فران غارسيا ترجع لرودري مرة ثانية. هايلة لأولمو. أولمو ضيعت الكرة. لا مش أولمو هذا روبرتو فرنانديز. استرجعت الكرة من هنا تشيكية ولكن لفترة قصيرة لأن أيمريك لابورت في الاسترجاع والعودة لدافيد رايا. لنورمان رودري لنورمان لابورت أولمو لنورمان من هنالك لامين يامال كرة قصيرة استرجعت من سلامة. انطلق سلامة لعبها في الوسط مع قلب هجومه لوتشيك. كاد يتفوق روبرتو فرنانديز. كرسي احتياط منتخب إسبانيا فيه لاعبين أساسيين آخرين كوكوريا فيرمين هاوسن ميرينو مينيوس أويارزابال بينو بوبيل سايمون وسوبيمندي. باوكو بارسي مش موجود في كرسي الاحتياط. تغطية دفاعية من هنالك بواسطة فريسنيدا خرج الكرة في التماس. 20 سنة إيفان فريسنيدا هو روبرتو فرنانديز اللي يخوضان أولى مبارياتهما مع منتخب إسبانيا. لمنتخب تشيكيا الكرة تلعب من هنا ناحية شالوبيك يوصلها مباشرة ناحية شاتشيك لعب الأداء رادوشتا كرة لشاتيك والتغطية من هنالك من فريسنيدا. الهجمات المعاكسة خطيرة بالنسبة للإسبان. داني أولمو يتريث ينتظر بعدين حتى

الثقافة الكروية التكتيكية والفنية اللي عندهم اللاعبين كأفراد وكمجموعة تنيم عن أنهم خريجي مدرسة واحدة. يعني تلقى اللاعب لحاله يعرف يلعب أولا ثم يعرف يفكر ويدبر ويقرر ويرجع ويطلع وينتظر ويزيد في السرعة، كل هذه الميكانيزمات نتاع كرة القدم. لامين يامال يرجع لفري سنيدا مرة ثانية في الخلف، يطلبها بيدري لنورمون لابورت، أمريك لابورت من هنا على الجهة اليسرى ناحية فران غارسيا، وينو باينا فران غارسيا يرجع للخلف لابورت لنورمون، فري سنيدا من هنالك توصل الكرة لامين يامال مخبي فري سنيدا، رودري استلم في الوسط لفري سنيدا، لامين يامال هرب راح لامين، كرة لم تصل استرجع تشيكية، رودري حاول يسترجعها، الضغط على حامل الكرة تروح من هنالك لفري سنيدا على الجهة اليمنى، يبحث عن لامين يامال، فري سنيدا لامين يامال، رودري في الوسط، لنورمون مع لابورت، لابورت من هنا رودري من هنا بيدري، ترجع لنورمون، فري سنيدا لامين يامال، باينا كرة من هنا للابورت، فران غارسيا ضاعت الكرة من بيدري، استرجعت تشيكيا، انطلاقة محاولة الانطلاقة، وين رايح وفري سنيدا في التغطية ينقذ الموقف وترجع مباشرة لحارس دافيد رايا. 24 دقيقة لعب، 1-0 لإسبانيا أمام منتخب تشيكيا. كرة من هنالك عن طريق لينجر، مضطر يرجع للخلف لكرول، كرول ولينجر وأمبروس. تشيكيا بدأت تتغير، اوكي هما في مرحلة انتقالية، بعدين وقعوا في مجموعة صعبة فيها انجلترا وفيها اسبانيا، بالاضافة الى كرواتيا اللي خسرت بالسبعة اليوم، نتيجة كارثية على الكروات. رادوشتا باينا، التفوق من هنا ميشاتشيك، لعبت في الوسط مع ماتشيك على الجهة اليسرى من هنالك كرايتشي، سلامة لينجير كاد التضيع، كرول استرجعها، خل لينجير، كرول ضاعت منه، لامين يامال في الاستلام، يبحث عن روبرتو فرنانديز، رجعت لرودري، بيدري فران غارسيا باين قريب، بيدري استلم راحت لرودري، رودري يبحث عن أولمو، يبحث عن روبرتو فرنانديز، تلعب لباينا، باينا بعيدة، بعيدة الكرة هذه تماما، راحت سهلة لأنطونين كينسكي. شاتشيك في الوسط، ماتشيك خطأ من رودري، سفر الحكم اليوناني باسيليس فوتياس. ايه سمتي كرس، سمتي كازور، عندنا مده ما شفناك. تشيكيا الكره من هنا على الجهه اليمنى، ضاعت من رادوشتا، استرجعت من هنا عن طريق ايمريك لابورت، تشعر بانه يلعبوا كره مثاليه اللاعبين الاسبان، فراده وجماعه وفي الحالتين لما تكون عندهم الكرة ولما يضيعوها كذلك. أليكس باينا يرجع من هنالك للنورمون، لنورمون لامين يامال، لا أولمو من هنالك العرضية من أولمو، والكرة في الركنية. شوف السحر وشوف الدلال وشوف الجمال وشوف لامين يامال، شوف كيف لعبها، شوف أوه لا لمسة واحدة يخرجك وحدك، ولمسة واحدة يحطها في الشبكة.
يلا المخرج يستمتع ويمتعنا. بيقدر يقول له انت مجرم يا دميان. سبعة وعشرين دقيقة لعب، 1-0 لإسبانيا أمام تشيكيا في أوفيدو في الجولة الثالثة من هذه المجموعة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية. أليكس باينا في ترفيض الركنية، كرة خارجة. شوفوا أمريك لابورت، شوفوا أمريك لابورت وكذلك للميرمون، البحث عنهما ورودري كذلك من الخلف. راسية من أمريك لابورت، مرة سلامت. نقترب من الدقيقة 30. غير صبال جنبه في الخلف ككوريا. إسبانيا إسبانيا إسبانيا. بيدري عنده الكرة في الخلف لسرع ناصر المنتخب الإسباني، وصلها من هنا على الجهة اليسرى ناحية باينا، باينا لفران غارسيا، فران غارسيا، فران غارسيا، العرضية من غارسيا ورودري يضغط والكرة تشيكية لفترة قصيرة، لفترة قصيرة، لفترة قصيرة، وخطأ، خطأ يصفر حكم المباراة.

فران غارسيا، روبرتو فرنانديز، من هنالك داني أولمو يستفيد من خطأ بعد هذا التدخل من ماتشيك وسط ميدان سبارتا براغ.

تروح للرومو يلعبها لامين لامين هنالك على الجهه اليمنى في اتجاه لامين يامال راحت الكره وخرج التماس. إسبانيا الكرة بيدري بيدري يبحث عن لامين يامال ولكن التغطية من هنالك من يريس لاما ثم هربة تشيكية والتغطية دفاعية من هنالك عن طريق فران غارسيا ولا مرة وصلوا تشيكي لمرمى الحارس دافيد رايا. لم يصلوا ولن يصلوا لو لعبوا 60 يوما مش 60 دقيقة. لعبنا الآن 30 بقيت 60. لسه العناصر المنتخب الإسباني في الخلف

ثم تضيع أي كرة تشيكية في محاولة وهربا من هنالك على الجهة اليسرى. الحكم قال ولا شيء، ليس هناك أي شيء في اللعبة الماضية. الحكم يخلي اللعب ويخلي الأفضلية. كرة لأليكس بينا من هنا، لصالح عناصر المنتخب الإسباني في الوسط مع رودري. تروح الكرة ناحية بينا مع بيدري، بيدري مع أولمو، أولمو يحاول يدخل منطقة عمليات، أولمو مازال داخل المنطقة، أو لا لا هذا فيرناندو روبرتو فرنانديز عفوا. لصالح المنتخب الإسباني أمريك لابورت. توصل لامين يامال على الجهة اليمنى، راحت من هنا لأمريك لابورت مرة ثانية من عند لونورمان. توصل لفران غارسيا، فران غارسيا مع أول مع بيدري، بيدري لي باينا، باينا لي رودري، رودري لي أو لو لو لو با با با با با با با رائع رائع. الكرة هذه الرباعية ملعوبة بشكل ولا أروع، كاد يأتي الجول الثاني من قبل بيدري الذي كان في انطلاقة الكرة وكان في الوصول للكرة هنا. رودري مع البيدري، بيدري مباشرة في اتجاه أولمو الذي كرته صدها الحارس بروعة وأنقذ مرماه من كرة جول ثاني لصالح المنتخب الإسباني بعد ما دخلنا الربع ساعة الثالث من عمر هذا الشوط الأول. ما زالت النتيجة 1-0 للامين يامال وإسبانيا أمام تشيكيا. لامين يامال في الركنية، الجول الثاني، الجول الثاني، الجول الثاني، لا دفاعي دخل خرجها، رجعت مرة ثانية باينة بين أحضان الحارس. رائع رائع من باينة. كرة في الخلف، روبن لونورمان من هنا، أمريك لابورت كرة تلعب من فرانك غارسيا لباينا، من باينا لرودري، من رودري يغير تماما من هنالك على الجهة اليمنى ناحية فريسنيدا، استرجعت من أولمو، رجع لونورمان باينا، ترجع له من عند أولمو، وصل للامين يامال، لامين يامال لأولمو، أولمو داني غير تماما على الجهة اليسرى، كرة ملعوبة لفران غارسيا، فران غارسيا يلحق عليه بيدري، حاول يدخل فران غارسيا وركنية، غارسيا وركنية أخرى لصالح المنتخب الإسباني. صعود لابورت وكذلك لنورمان بحثا عن هدف ثاني، كرة عرضية بعيدة لامين، استلمها بصدره وحب يضربها لامين يامال ولكن الكرة مرت. رودري استرجع الكرة وانطلق من هنالك، رودري رودري رودري لأولمو، أولمو بيدري، رودري أولمو بيدري، رودري أولمو بيدري، رودري وجول ثاني لإسبانيا في الدقيقة 35. لعبة وهجمة ودخلة وهربة، يا سلام يأتي رودري ويسجل هدفه الخامس في مشواره بعد 73 مباراة مع منتخب إسبانيا، انطلقت من رودري ووصلت لرودري وجاء الجول الثاني لإسبانيا. إذا لم يفعلها لامين يامال من هنالك، ولا باينة من هنا، ولا روبرتو فرنانديز في عمق الهجوم، ولا داني أولمو من الخلف، يأتيكم رودري من بعيد ويسجل الهدف الثاني لإسبانيا. 2-0 صارت النتيجة للإسبان. رودري بيدري رودري رودري جول،
هدفان مقابل صفر لصالح المنتخب الإسباني هذه المرة من القلب النابض من القائد من رودري الذي يسجل هدف ثاني. وأي هدف! هدفان مقابل صفر. نتكلم عن اللعبة وعن الهجمة وعن الدخلة وعن الضربة وعن الجول. ياس يا رودري. 2-0. كرة تشيكية. 36 دقيقة مرت. 2-0 في النتيجة. تغطية دفاعية من هنالك عن طريق المدافع فريسنيدا. راحت في الخلف لبيدري. بيدري فريسنيدا. فريسنيدا مع دافيد رايا. دافيد رايا حتى هو يلعب الكرة ويلعب وضعت منه. سرجعت تشيكية ولكن لفترة قصيرة. هاي الهربة راح من هنالك. وينو لامين استلمها لامين يمال على الجهة اليمنى متسع من المكان والوقت. هرب لامين. راح لامين مازال لامين يلعب لباينا. باينا العرضية من باينا والحارس. العرضية من باينا والحارس يتمكن من صد هذه الكرة. لصالح لامين يامال من هنالك. سبع دقائق قاتل نهاية الشوط الأول. لامين يامال. بعيدة كرة لامين. صارت عندك كل هذه القوة يا لامين حتى ترمي كرة بهكذا الشكل ولا على باله. الشوط كله لصالح الإسبان. تمكنوا من تسجيل هدفين، واحد من لامين يامال والثاني من رودري. كرة بالرأس استرجعت من هنالك إسبانية بلجيكية. راحت على الجهة اليسرى ناحية أوجيل لينجير. لينجير مع كرول لينجير والكرة تروح تماس للإسبان. لنورمان يرجع للخلف مباشرة مع حارس دافيد رايا. وصلت من هنا لفران غارسيا. فران غارسيا لباينا. باينا لغارسيا. غارسيا ضيعها غارسيا لصالح عناصر المنتخب التشيكي. وبالرأس من هنالك لنورمان روبرتو فرنانديز. فران غارسيا ضاعت منهما استرجعت من هنا لصالح المنتخب التشيكي وتروح تماس لصالح المدافع شاتشيك. ترسل بعيدا الأمام البحث عن قلب هجومهم. لوتشيك ثم بيدري ثم فرمانديز ثم رودري ثم أولمو. تدخلات الآن قوية من جانب لاعبي المنتخب التشيكي في محاولة لاسترجاع الكرات. أربعون دقيقة لعب لحد الآن على انطلاقة الشوط الأول. 2-0 لإسبانيا أمام تشيكيا. أمريكا لابورت. رودري أفضل لاعب ارتكاز في العالم حاليا. رودري حاليا لا منذ سنوات. لامين يامال يراوغ الأول يزيد الثاني يضيع الكرة استرجعت من هنالك من سلايا وتماس للتشيكيين.
الإسبانية الكرة في الخلف. تلعب هنالك من في اتجاه لامين يامال من عند لنورمون. لامين يامال يوصلها على الجهة اليمنى، كرة صعبة من هنالك البحث عن أولمو، مرفوعة بالقائمة الثانية. باينة باينة عنده كرة الآن، باينة باينة يبحث على الجهة اليمنى من هنالك، يخرج من المراقبة يوصلها لفريس نيدا مع لامين يامال. هيل الكرة والدفاع يدخل وينقذ الموقف ويخرج هذه الكرة. لصالح فران غارسيا في الوسط، ملعوبة رجعت مرة ثانية من عند بيدري. فران غارسيا، فران والعرضية الأرضية، هيلا يا لامين، يا لامين هذه الكرة. ثلاث دقائق خط على نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول. تشيكيا في الوسط، من هنا شالوبيك شاتشيك ونوماتشيك، رجع لي شالوبيك، شالوبيك في الوسط لأمبروز، أمبروز لرادوشتا، رادوشتا يلعبها في وسط الميدان مع كرول، ضاعت منه، استرجعت من روبرتو فرنانديز، لعبت من هنالك من هنا ناحية أمريك لابورت، وصلت لبيدري، بيدري يبحث عن رودري، رودري يبحث عن بيدري، وبيدري يلعبها مع فران، وفران لبيدري مرة ثانية، الآن وجد رودري، رودري، رودري، رودري. فريسنيدا لنورمان، لابورت، بيدري، لابورت، غارسيا، باينا، غارسيا، لابورت، لابورت، بيدري، تاز الكرة، رجعت مرة ثانية، ضاعت مرة أخرى عن طريق فريسنيدا، انطلاقة تشيكية ولكن لفترة قصيرة، وفي خطأ نعم يصفر الحكم للتشيكيين.

0: Shadow pick. Shot check. Kinski. Minun Erika Krejci. كينسكي كرة بعيدة من هنالك راحت تماس للإسبان لصالح إيفان فريسنيدا. لنورمان لابورت لنورمان لامين يامال. يلا يا فريسنيدا لامين يامال يلحق عليه روبرتو فرنانديز. حاول يمر لامين وفرنانديز معاه. لامين يامال يستند على فرنانديز. ترجع للامين. اي اي اي يا روبرتو يا فرنانديز. ثم بيدري يضغط. رجعت للخلف لإيريس لاما. في الخلف مع قلب دفاع كرايتشي لكينسكي. كينسكي من هنا شالوبيك يفضل الكرة البعيدة ناحية شاتشيك. ضاعت استرجعت من أولمو. بينا هيلة لامين يامال. أولمو بينا لامين يامال كاد يأتي الجول الثالث في المباراة. مرة سلامت هايلة الدخلة من بيدري. التمريرة كانت من قبل ماتشك بالخطأ في اتجاه رودري الذي قاد العملية ودخل بالكرة ومرر على بيدري ورجعت له مرة ثانية. الوقت الرسمي لهذا الشوط الأول ينتهي الآن في هذه الأثناء. مشاهدي الأفاضل الحكم إذا احتسب يحتسب دقيقة واحدة ممكن لا يحتسب ولا شيء. دقيقة واحدة. بيدري باينا لابورت فريسنيدا يرجع لرودري مرة ثانية. رودري من هنا على الجهة اليسرى موجود لابورت يفضل يتريث. يلعب ممتازة مع باينا. وصلت لامين يامال على الجهة اليمنى. لامين يامال. رجعت له مرة ثانية يبحث عن المراوغة من عند رودري تسترجع من رودري. من هنالك ناحية بيدري في الخلف والحكم يرجع يصفر خطأ للعناصر المنتخب التشيكي. وقت الرسمي انتهى. الوقت بدل الضائع ايضا انتهى. مشاهدي الافاضل في هذه الاثناء حكم المباراة فاسيليس فوتياس اليوناني يأمر اللاعبين بالمغادرة والعودة إلى غرف الملابس على أمل العودة. وإياكم مع بداية الشوط الثاني بعد دقائق من الآن. تفضلوا بالبقاء معنا. سلام.
1: شكرا حبيب الدراجي. إذن شوط أول ينتهي لمصلحة أصحاب الأرض إسبانيا بتفوق مستحق عن طريق هذا النجم أولا لامين يامال وكذلك عن طريق قائد الفريق من حمل كأس العالم في بداية هذه المواجهة من خوان ماتا. رودري مسجلا هدف ثاني مستحق وهنا يحيي اللاعبين بعد تقدم مستحق في شوط أول من بطولة دوري الأمم الأوروبية. تغطيتنا مستمرة وكذلك الحديث مستمر في هذا الاستوديو لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصريا على بي إن سبورتس.
1: نذكركم مشاهدين متابعين بي إن سبورتس في حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية 20 إتشي ناغويا 2026 اليابان في تغطية استثنائية عبر قنوات بي إن سبورتس، يأتيكم يوم الأحد الرابع من شهر أكتوبر بداية من الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. وبكل فخر واعتزاز نودع الألعاب الآسيوية 20 في اليابان، ونقول أهلا بالجميع في دوحة الجميع في دورة الألعاب الآسيوية 21 هنا في قطر. أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين سبورتس. إسبانيا كريم في تفوق مستحق، تحدثنا في بداية الاستوديو، شرحنا كل الخطورة والمميزات لهذا الفريق وما زالت فعالة مستمرة بداية من لامين يامال ورودري.
2: نفس الكلام تقريبا، الفعالية الهجومية، اللعب الجميل، السيطرة المطلقة. شوط أول سيطر فيه المنتخب الإسباني بشكل كبير، توجه يامال في الدقيقة 6 بهدف ممتاز جدا، مراوغة ثم دخول إلى الملعب ثم تسديد في الزاوية البعيدة صعبة جدا، وهدف رائع جدا من لاعب مميز. تكلمنا على الإمكانيات الفنية وذكاء هذا اللاعب، وخاصة يعني فعاليته في تسجيل الأهداف، هدف ممتاز جدا في الدقيقة 6 من يامال. سيطرة إسبانيا تواصلت، ثم رودري في الدقيقة 35 بعد تسديد الكرة ورجوع أمام رودري، هدف ثاني يعني في نطاق اللعب، وهدفين لصفر باستحقاق لإسبانيا.
1: سويسرا متقدمة على سلوفينيا هدفين لهدف عماد.
3: يعني سويسرا هو لها الأفضلية كانت في التقدم، طبعا سجل في مرماه اللاعب اللي هو إيريك يونس في الهدف الأول لسويسرا بالخطأ، ولذلك شفنا احنا هناك في بوادة، ولكن في عودة كانت موجودة من سلوفينيا، سجل اللاعب اللي هو فيو كنيكزان المهاجم المنتخب السلوفيني هدف التعادل، ولكن كانت رغبة السويسريين كانت أكبر من بعد هذا الهدف، هدف التعادل. سجل الهدف الثاني لسويسرا هو لدان دوي الجناح الأيسر للمنتخب السويسري.
1: جميل. شمال مقدونيا 0 اسكتلندا هدف
2: 1-0 في شوط أول كان مهم جدا لسكتلندا خارج ملعبه. كايرون بوي في دقيقة 7 يسجل هدف الأول وانتصار مستحق في أول الأشواط.
1: عماد ذكرت في بداية الاستوديو أهمية نجاح المنظومة صح. وتفوقها مع تغير الأسماء، اليوم التفوق واضح لديلافونتي مهما كانت الأسماء، الجودة في المنظومة.
3: يعني شوط متوقع وأسلوب لعب متوقع أن راح يكون الاستحواذ والسيطرة والمبادرة للاعبين المنتخب الأسباني، ولذلك احنا شفنا دائما في مثل هذه المباريات خاصة اللاعب اللي دائما خلينا نقول اللاعب الفنان، اللاعب اللي يمتلك في الثلث الهجوم الحس التهديف العالي، شفنا يعني بيدري في وسط الملعب، رودري في وسط الملعب، أولمو بتحركاته، التمرير الكرة في وسط الملعب دائما، والتمرير على الأجناب بشكل أكبر، نفس الأسلوب والنهج المحبب بالنسبة له هو المنتخب الأسباني.
1: ما عينك على الهدف،
3: هدف رائع، تكلم عن اللاعب خلاص على طول الكرة الذهبية، استاهل صراحة أمانة اللاعب، يعني ذو إمكانيات كبيرة، لاعب عنده الحس التهديف العالي، هذه ثالث مباراة يسجل في هذه البطولة.
1: أنت مهاجم عماد
2: برشلوني يا؟
3: لا أنا خلينا محايدين، ولكن
1: برشلوني كريم
2: شكله برشلوني.
3: لا خلنا لا أمانة نتكلم عن لاعب عنده القدرة والإمكانيات في ركن الكرة دائما في كل زاوية من زوايا المرمى، ولذلك تكلم عن لامين يامال اللاعب الأميز دائما في تشكيلة المنتخب الأسباني، هدف رائع جميل أمانة يعني.
1: دائما يسجل على نفس الطريقة
3: وبنفس الأسلوب
1: وبنفس الجودة وتتكرر ويغتنص من خلال الحراس.
3: اثنين متخصصين في ركن الكرة، أوليسي لاعب منتخب الفرنسي، وعندك لامين يامال
1: سابقا روبن وغيره من اللاعبين.
3: ايوه
1: عماد انت مهاجم، شنو اكثر شيء كان يميزك بالضربات الرأسية؟
3: الرأس والباكورد،
2: شرس
1: لكن الكرات الهوائية
2: لكن خطير عماد خطير.
1: يعني وصلت لي معلومة يعني قد تشكك في ما لكن أكيد أن تسجل بالأهداف الرئيسية.
2: لعبت ضد عماد شرس بيركض بيجري في كل
1: أنا أقول منك لعمل نرجع لإسبانيا كريم. إسبانيا ورودري متميز. تختم عماد
3: فضل كريم.
2: مشهد انتباهي هو انتشار لاعبين المنتخب الإسباني، وهذه تقريبا في كل المباريات يعني انتشار ممتاز جدا. لما تكون الكرة على مستوى وسط الدفاع انتشار ممتاز، مساحات تقريبا متساوية بين كل اللاعبين، ثم يعني تحرك اللاعبين والسلاسة في تحرك اللاعبين. يعني فرنانديز ولو أول مباراة يعني بياخذ العمق، أولمو يجي يعني في القريب يلمين على الأطراف بينا، وهذا يعطي حلول للاعبين وسط الميدان، وبيدري وأولمو وكذلك رودري حقا يعني شوط أول ممتاز. في كذلك لما تخسر إسبانيا الكرة يعني تصرف اللاعبين، وهذه فكر المنتخب الإسباني، يعني كيفية الضغط بعد خسارة الكرة. تقريبا 3-4 ثواني يتم يعني استرجاع الكرة ويضغط مرة ثانية تقريبا لمدة 40 دقيقة. لم نشاهد المنتخب التشيكي، وهذه قوة المنتخب الإسباني.
1: لا تتجنى على عماد، كثير يتفق مع عماد في مسألة لامين يامال وجودة يمين يامال وكذلك تميز
2: زود شوية يعني.
3: لا تعطي كل لاعب حقه زود أمانة يعني.
1: هو يعطينا متعة،
3: ممتع
1: كان سجل اليوم،
3: مش الا في التسجيل حتى ممتع في استلامه وتسليمه في الكوره، يعني في ارضيه الملعب دائما، يعني حتى بين المناطق الضيقه هو يعرف كيف متى يركن الكره، دائما عين على المرمى وعلى وين وقفه الحارس. فما اي لاعب يمتلك هذه القدرات والامكانيات. انا اتكلم عن فريق كافراد متميزين في الاختراقات الدفاعيه كافراد.
1: عمر صغير
3: 23 سنه،
1: لا 16 سنة.
3: نعم. فلاعب بهذا العمر ويلعب بهذه الثقة الكبيرة، فمشاري أنا أشوفه صراحة يعني لاعب.
2: شوف الكنترول يعني
1: عماد، الترويض، الكنترول، المراوغة، التمرير،
3: صعب صعب صعب. أيوة صعب دائما في الحلول الفردية، أنت تحتاج اللاعب اللي عنده القدرات في الواحد ضد واحد.
1: شوف
3: لاعب يراوغ حتى ضد ثلاثة،
1: يعني قليلين ترى اللي يلعبون. نيمار، زيدان،
2: يعني كثير. بعد خروج ميسي كنا يعني كنا صعب أنه يجي لاعب مثل ميسي، لكن في سنوات
1: كريم عينك على الفكرة في الإنهاء. ها هي الفكرة نجحت، لكن
2: لعب متنوع
1: يعني خان التنفيذ،
2: يلعب في السخ. شوف يعني الانفراد التنفيذ، يعني شاف الحارس تقدم لكن لم تكن موفقة، لكن تنوعوا في اللاعب، تنوعوا في طلب الكرة، تعاملوا مع اللاعبين، إمكانية رؤية اللاعبين في ظهره. هذه في مباراة كذلك الدوري الإسباني وفي تشامبيونز ليج، يعني في كل مباراة يسوي لك مهارات مثل هذه، فأكيد أنه ممتع، فأكيد أنه لاعب يعني كل الجماهير الرياضية الإسبانية وكذلك العالمية تتمنى تشوف يامال يعني بالطريقة هذه. هذا اللاعبين مشاهد كرة قدم مثل هذا اللاعبين
3: صحيح، بس خلى ميسي على صوبة.
1: كرة قدم حقيقية في قمة الإثارة. شوط أول ينتهي لمصلحة إسبانيا بهدفين لا شيء من بطولة دوري الأمم الأوروبية. حديثنا وتغطيتنا كذلك مستمرة مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا.

0: تغيرت توجهاتك أو مزاجك، تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.
1: نذكركم مشاهدي متابعين بين سبورتس في المواجهة المثيرة الممتعة في كل ما تحمل من تفاصيل كلاسيكو الأرض، كلاسيكو إسبانيا، كلاسيكو المتعة والإثارة. برشلونة يستضيف ريال مدريد في 25 من شهر أكتوبر الحالي، تأتيكم هذه المواجهة ضمن بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن تغطية استثنائية وخاصة عبر قنواتي بين سبورتس. نشاهد البدلاء عماد في خيارات ديلافونتي، قد نشاهدهم في شوط ثاني.
2: طبعا يعني الخيارات متوفرة خاصة في الدكة، يعني تتكلم عن ممكن يكون مارتن في وسط الملعب يكون موجود، ممكن يكون فيرمين يكون موجود في وسط الملعب، فابيان يكون موجود في وسط الملعب، البدلاء موجودين في أي وقت ممكن نشاهدهم. ولكن خلينا نشوف أن الأسبانيا أعتقد أن على المستوى والاستحواذ والسيطرة ما يحتاج تغيير، إلا إذا كان المدرب ديلافونتي حاب أن يشرك لاعبين ويشركهم في الشوط الثاني.
1: ماذا تحتاج لشيك من أجل تعود للمهمة؟ تبدو صعبة وشبه مستحيلة.
3: صعبة يعني تلعب المنتخب الإسباني، عنده كل الإمكانيات وخاصة أنه يستحوذ بشكل كبير على مستوى البدني، أعتقد على مستوى التكتيكي تشيك، رغم يعني معرفة سانتي دينية بالمنتخب الإسباني وهو صديق لديلافونتي، يعني معرفته بالخبايا الكرة الإسبانية، صعب أنك تدافع ضد منتخب عنده نجوم مثل يامال، مثل أولمو، مثل رودري، يعني صعب كثير. لكن أعتقد في نوع يعني فما نجاح نسبي على مستوى يعني الدفاعي، لكن القوة الهجومية والتحولات يعني شوفوا ضعف كبير، لم نشاهد يعني تحولات كبيرة، سرعة كبيرة، وهذا يعني قوة المنتخب الإسباني خاصة في الضغط بعد خسارة الكرة في مناطق عالية.
1: أحد مكامن القوة لديلافونتي ومنتخب إسبانيا ذكرتوها كذلك بداية الاستوديو، ونشاهدها في كل مناسبة مهما كانت الأسماء، مهما تغيرت البدائل، الجودة والفريق حاضر ينسجم سريعا مع المنظومة. وتشاهد إسبانيا بعيدا عن أسماء النجوم بجودة عالية.
2: ما يميز لاعبين المنتخب الإسباني، نتكلم ما فقط اللاعبين الوسط، حتى الهجوم، هو إن هذا اللاعبين قادرين يفككوا أي دفاع.
1: يستمر بنفس الجودة في الشوط الثاني؟
2: أنا أتوقع نعم 100%، إلا إذا كان المدرب حاب إنه يغير في الشوط الثاني، يشرك لاعبين وبدأ في وسط الملعب أو في النواحي الهجومية. لا تنسى إنه موجود أوير زبال كمهاجم ممكن يساعده في الشوط الثاني، غير على مستوى الهجوم. نفس الشيء على مستوى وسط الملعب، فيرمين ممكن يكون، بابيان يكون ممكن يكون في وسط الملعب. ولكن مشاري لا تنسى ان المنتخب الاسباني احنا تكلمنا عليه كثير، ايضا منتخب تشيكي لا تنسى ان المدرب اللي هو سانتي دينيا مدرب مميز في طريقه بناء عناصر مميزه او بناء منتخب، ولذلك هذه البطوله للمنتخب التشيكي ترى اعداد.
3: غير
2: بالنسبه
3: غير له غير سته لاعبين يعني من مباراه
2: اعداد
3: كريم. اكيد انه يعدل المستقبل المنتخب التشيكي.
1: شكرا عماد، شكرا كريم، نعود مره اخرى بكم مشاهدي الكرام لمتابعه حدث مجريات شوط ثاني من مواجهه اسبانيا وجمهوريه التشيك. من جديد الكلمة لحبيب الدراجي، مع التذكير بإمكانكم متابعة مختلف البطولات الرياضية الكبرى ضمن التغطية المستمرة لقنوات بي إن سبورتس المختلفة. حبيب تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مع مجريات الشوط الثاني من مباراه اسبانيا تشيكيا في مدينه اوفيدو، هدفان مقابل صفر كنا تركنا نتيجة الشوط الأول من عمر هذه المباراة لصالح الإسبان بفضل لامين يامال ورودري، مع تغييرين في بداية هذا الشوط الثاني من المباراة، مع خروج لامين يامال في هذه اللحظات تخرج الفرجة وخروج أليكس باينا، كذلك يدخل كل من مينيوز في الجهة اليمنى ويدخل اللاعب يريمي بينو. خلاص حبي ريح ولا مين يمان لازم يريح. ولو انه 19 سنه اليوم سجل هدف في منتهى الروعه. فيكتور مينيوز لاعب نادي ليفربول 23 سنه، هذه رابع مباراه له يلعبها مع المنتخب الاسباني، بينما يريمي بينو لاعب نادي كريستال بالاس ايضا 24 سنه يلعب مباراه رقم 26 مع المنتخب الإسباني. يأخذ مكان لامين يامال تغييران في تشكيلة المنتخب الإسباني مع بداية هذا الشوط الثاني من عمر المباراة. بعد شوط أول تميز بسيطرة مطلقة للإسبان الذين أنهوا الشوط الأول بسبع تسديدات، بأكثر من سبع تسديدات على المرمى وخمس ركلات ركنية، كذلك استفادوا منها بنسبة استحواذ 70% خلال الشوط الأول على الكرة خلال الشوط الأول من عمر المباراة، الذي تأخر فيه لامين يامال في تسجيل هدفه الأول مقارنة بالمباراتين الأولى والثانية في هذه المسابقة ضد إنجلترا عندما سجل في الدقيقة الثانية وضد كرواتيا كذلك. اليوم تأخر وسجل في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. يصبح منتخب إسبانيا يلعب بدافيد رايا في حراسة المرمى، فريسنيدا على الجهة اليمنى، فرانك غارسيا على الجهة اليسرى، أيمريك لابورت مع روبين لونورمون في وسط الدفاع، بيدري ورودري وأولمو ثلاثي وسط الميدان، بينو على الجهة اليسرى، فيكتور مينيوز على الجهة اليمنى، وروبرتو فرنانديز رأس الحربة في الخط الأمامي في أول مشاركة له مع منتخب إسبانيا. في الجهة المقابلة منتخب تشيكيا اليوم بقيادة مدرب إسباني سانتياغو دينيا يلعب اليوم بكينسكي ليخوض أول مباراة له مع منتخب بلاده، شاتشك على الجهة اليمنى، سلاما على الجهة اليسرى، كرايتشي مع شالوبيك ثنائي وسط الدفاع، ماتشيك كرول وأمبروس ثلاثي وسط الميدان لاعب نادي أندرليخت، رادوشتا في الجهة اليمنى، أوجي لينجير على الجهة اليسرى، ولوجيك رأس الحربة وأول كرة في المخالفة لصالح منتخب التشيكي، والدفاع يحاول يصد ويخرجها وما زال والكرة عند دافيد رايا التقطها تقريبا، هل نسموها أول فرصة للتشيكيين؟ سموها ما شئتم. كرة من هنا، فريسنيدا محاصر، فريسنيدا من أمام اللاعب رادوشتا، رجع للخلف لينورمون مع لابورت، بيدري في الوسط، زوج لاعبين أمامه، يرجع لينورمون يبحث عن الكرة في الرجل، كل لاعب عنده الكرة لازم تروح لرجل الزميل، لابورت، لينورمون، فريسنيدا يستفيد من خطأ بعد هذا التدخل من هنا على الجهة اليسرى عن طريق أوجي لينجا. هذه إذا سميناها محاولة هي الأولى لمنتخب تشيكيا في المباراة. لصالح بيدري وسط ميدان منتخب إسبانيا، لامين يامال سجل في الدقيقة الثانية أمام إنجلترا، الثانية أمام كرواتيا، والسادسة أمام منتخب تشيكيا. تلقى من فران غارسيا، من هنالك على جهة اليسرى يبحث عن يريمي بينو، استلمها بينو، رجع في وسط الميدان من هنالك مع أولمو وينو بيدري يلعب لرودري من هنا، بيدري وصلت على الجهة اليمنى لمينيوز، مينيوز قريب منه، بيدري حاول يمر مينيوز وبيدري وكادية الجول الثالث من هذه اللعبة. قلنا لامين يامال وصل إلى الهدف رقم 11 مع المنتخب الإسباني، الغريب أنه خمسة منها جاءت خلال العشر دقائق الأولى من المباريات التي خاضها، يعني يقضي عليك مبكرا. لوتشيك على الجهة اليمنى، من هنالك رادوشتا يلحق عليه، شاتشيك توصل لشاتشيك، شاتشيك يرجع لماتشيك، ماتشيك من هنا، أليكس كرول كرايتشي، كرة البعيدة منه، البحث عن لينجر، وسط المدافع سلامة سلامة العرضية والدفاع يتدخل بيدري ضيعتها. تشيكيون يريدون العودة في بداية هذا الشوط الثاني. ثم مينيوز فيكتور وكأنه جاي من رايح من أوفيدو البيلباو. يدي ميمينو رودري في الوسط يغير تماما على الجهة اليمنى ناحية فريسنيدا يراقبها فريسنيدا من أمام المدافع سلامة راحت لبيدري بيدري مع أولمو أولمو مع بيدري لنورمان لابورت رودري من هنالك ترجع لنورمان كرة رجعت للخلف في اتجاه روبن لنورمان فريسنيدا أولمو في الوسط مينيوز فريسنيدا أولمو بيدري لنورمان لمسة ضربة رجعت كرة من هنا لنورمان مع فريسنيدا مينيوز سوء حظك يا مينيوز انت صغير في السن على كل حال صغير في السن انت اكبر من لامين يامال ولكن عن متميز ولكن صعب جدا انك تلعب مع لامين يامال. مينيوز استلم الكرة على الجهة اليمنى مينيوز حط الكرة لداني اولمو اولمو ومينيوز اولمو مينيوز يرجع للخلف لفريسنيدا مع رودري فريسنيدا بيدري أولمو ضاعت الكرة استرجع التشيكية في خطأ نعم أمام أنظار حكم المباراة لصالح التشيكيين بعد 7 دقائق لعب 2-0 لإسبانيا أمام التشيكية. نعود نذكر بأن إنجلترا فازت بالـ7 على كرواتيا. إسبانيا الآن بهذا الفوز عندها 9 نقاط إنجلترا عندها 6 منتخبان يتأهلان للدور الربع النهائي كرواتيا وتشيكيا كرواتيا 3 و3 نقاط وتشيكيا 0. كينسكي في الخط الخلفي لدفاع منتخب تشيكيا خرجتنا لامين يامال يا لويس دو لافيون فوينتي ضيعتنا كرة تشيكية سلامة استرجعت من هنالك من مينيوز مع قلب دفاعه لنورمان ولابورت لنورمان راية من هنا الكرة للنورمان مرة ثانية لصالح نصر المنتخب الإسباني الكرة تمشي يكون عندهم سواء في الخلف أو في الأمام رودري في الاسترجاع لصالح المنتخب التشيكي وانطلق من أولمو أولمو انطلق وبينو كذلك وصلت على الجهة اليسرى من هنالك لفران غارسيا وبينو استلمها بينو فران غارسيا معه بينو يرجع بينو العرضية بيدري بينو مرة ثانية فران غارسيا يطلبها بينو يحاول يمر وركنية أخرى هي الثامنة لا قال ضربة مرمى الحكم لم تكن هناك ركنية في اللعبة هذه من بينو في وسط الميدان الكرة تشيكية ملعوبة من هنالك على جريمنا مع رادوشتا يلحق أمامه لوتشيك وكذلك لينجير رادوشتا العرضية ورودري بروعة ينقذ الموقف ويلعبها من هنالك مع بينو مع فران غارسيا ثم بينو رودري في الوسط مع بيدري نزيد في الرتم متى ما أردنا نتقدم للأمام متى ما نريد نرجع للخلف كيف ما ومتى ما نريد هو هكذا المنتخب اللي يفرض لعبه أو الفريق اللي يفرض لعبه على المنافس ويفرض مش فقط سيطرته ولكن سيادته على المباراة، يصير هو اللي قرر رتمها ونسقها ومسارها وسيرورتها ونتيجتها بطبيعة الحال. فريسنيدا كرة بعيدة، مينيوز لم يقدر، تغييران بعد شوية في التشكيلة التشيكية، دخول الناديري، ريان ناديري مهاجم نادي الرانجرز، هذا راح يخوض أول مباراة له مع منتخب بلاده ريان ناديري. إذا هو اللي يدخل، شفت أعتقد شفت الرقم 9، تشيكي الكرة في الخلف، كرايتشي يرسل كرة بعيدة من هنا على الجهة اليسرى، البحث عن لينجير يلحق عليها لينجير، معزول لينجير وفريسنيدا يتفوق ويخرج الكرة في التماس. غيران الآن، نعم ناديري، ويدخل كذلك تشيرف، ناديري وتشيرف يدخلان في هذه اللحظات. في مكان ماتشيك، ليستر عناصر المنتخب الإسباني، يقول الحكم نخرج أمبروز كذلك، يعني لوتشيك يصير لوتشيك وأمبروز، يصير عفوا لوتشيك وناديري في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب تشيكيا. كرة إسبانية من هنالك والانطلاق عن طريق فرانك غارسيا، فرانك غارسيا يقترب منه فرمانديز وغارسيا، وستاتي أولمو على الجهة اليمنى يطلبها مينيوز، مينيوز مينيوز مينيوز، كرة بعيدة بعيدة، كرة مينيوز راح خرجت سلامات. نقترب من نهاية الربع ساعة الأول من عمر هذا الشوط الثاني، مع تغيير آخر في التشكيلة الإسبانية. يدخل ميرينو بعد شوية، نخرج أولمو، كان ميرينو لاعب نادي أرسنال مباراة رقم 54، 30 سنة في عمره، كرة إسبانية في الخلف من هنالك مع أيمريك لابورت ولنورمون، فريسنيدا مينيوز من هنا، فريسنيدا يرجع من هنالك، هذا فريسنيدا هي أول مباراة يخوضها مع منتخب إسبانيا، لاعب نادي سبورتينج لشبونة 22 سنة، توصل من هنالك لبيدري، يرجع مع يريمين بينو، بيدري مرة ثانية يلعبها فيها الوسط، فريسنيدا رجع للخلف، تلعب على الجهة اليسرى مع رودري، بيدري بيدري بيدري بيدري ممتازة لأولمو، أولمو راح مونيوز، ضايع من أولمو لأولي مونيوز، وخروج موفق من الحارس كينسكي يتمكن من هذه الكرة. مباراة الجاية لإسبانيا سيواجه فيها كرواتيا، هيدخل كذلك فيرمين لوبيز

رودري يعرفوا يسيروا المباراة عندما يكونوا فايزين بأقل الأضرار وبأقل جهد. أولمو رودري حكم صفر له خطأ بعد ما ضاعت الكرة لصالح المنتخب الإسباني. بعد هذا التدخل من تشيرف لوكاس تشيرف تلعب الكرة إسبانية البحث عن قلب الهجوم روبرتو فرنانديز ترجعت من أولمو لفترة قصيرة ضاعت رجعت للخلف في اتجاه كرايتشي يلعب من هنا وفريس نيدا يتفوق يصفقوا عليه يلعب مباراة رائعة فريس نيدا اليوم لأنها أول مباراة لنورمو بيدري ترجع له لصالح المنتخب الإسباني من ذلك رودري رودري بيدري نخرجوك يا بيدري مش أولمو أولمو ولا بيدري فريس نيدا في الاسترجاع فريس نيدا مازال فريس نيدا محاصر يخرج بروعة من هنا كوبيل عندك منافس كبير بعيد الكرة هذه على روبرتو فرنانديز مخليه روبرتو فرنانديز في أول مباراة عسى أن يسجل أول أهدافه يكون من الناحية المعنوية الأمر مفيد جدا بالنسبة لولد صغير مهاجم نادي الإسبانيول دي برشلونة يلا يا كينسكي الحكم يخلي اللاعب مجرد احتكاك سقط الاثنان وراحت لدافيد الرايا أيمريك لابورت شوف هذا أيمريك لابورت واللنورمان اللي يلعب في التشكيل الأساسي هو كوبارسي ودين هاوسن 22 و20 سنة تشيكي الكرة فريس نيدا يضغط ويخطئ هنا تلعب كرة من هنالك مع شالوبيك مع مدافع شاتشيك شالوبيك كينسكي من هنا موجود كراتشي ماذا تفعل يا كينسكي وصلت لشالوبيك من هنالك كرة في العمق وتسترجع إسبانيا مرة ثانية من هنالك فرانس غارسيا أولمو رودري مرة ثانية من عند مدافع لنورمان توصل فران غارسيا يلعبها مع بينو غارسيا لابورت حاولت إخراج اللاعبين التشيكيين من منطقتهم مع الاستحواذ على الكرة بالشكل الذي يليق بإسبانيا روبرتو فرنانديز ضاعت منه الكرة استرجعت تشيكيا انطلاقة صعبة هاي كرة خطيرة يصل عناصر المنتخب التشيكي من هنالك مع تشيرفي خطيرة وخروج موفق من الحارس دافيد رايا يلتقطها كرة كانت ملعوبة في اتجاه لوجيك لابورت رودري مش مطالبين بأن يزيدوا في الرتب اللاعبين الإسبان تفوقين باثنين صفر يريمي بينو يرجع لفران غارسيا لابورت لنورمان فريس نيدا أولمو ضاعت منه استرجعت من هنا من لينجير لعبها في الوسط ناحية كرول في الخلف شالوبيك شاتشيك رادوشتا شالوبيك شاتشيك شالوبيك مع كرايتشي يرجع لحارسه كينسكي 20 دقيقة لعب ستيفن شالوبيك على الجهة اليمنى رادوشتا في الوسط ضاعت منه استرجعت من بيدري لعبها للابورت لابورت كرة بعيدة البحث عن مينيوز زوج لاعبين أمامه تفوقوا عليه عن طريق العملاق شالوبيك وصلت من هنا ناحية فريس نيدا تعب فريس نيدا هذا لازم نخرجوها هو كذلك لوتشيك ضاعت الكرة لابورت أولمو بيدري انطلق من الوسط بيدري مع فران غارسيا بينو يريمي

بينو بينو بينو افتح له الطريق فران بينو يلعب لأولمو أولمو من هنا الجيري من مينيوز وصلته مينيوز فيكتور مينيوز يرجع لي أولمو مرة ثانية بيدري فران غارسيا لي لابورت لابورت لي بيدري بيدري من هنا فريسنيدا فيكتور مينيوز لفريسنيدا رجعت للخلف الكرة قدرة عجيبة على الاحتفاظ بالكرة من جانب لاعبي منتخب إسبانيا بيدري أخطأ الحكم المساعد يرفع الراية معلنا تماس للتشيكين تغييران يخرج داني أولمو ويدخل ميكيل ميرينو في هذه اللحظات 60 مباراة لعبها مع منتخب إسبانيا أولمو مسجل 12 هدفا وسط ميدان برشلونة يدخل ميكيل ميرينو 54 مباراة بيدري أيضا يخرج هو في هذه اللحظات ويدخل في مكانه فيرمين لوبيز الرباعي كله خرجوا يخرج لامين يامال خرج أليكس باينا خرج داني أولمو وخرج بيدري دخل مينيوز وفيرمين لوبيز ميكيل ميرينو ويريمي مينو والدفاع كله جديد طبعا مقارنة بالدفاع اللي لعب المباراتين الأولى والثانية ضد إنجلترا وكرواتيا تشيكي الكرة ما زالت تشيكيا محاولة التسديد أول مرة يسدد منتخب تشيكيا في اتجاه مرمى دافيد رايا عن طريق أدم لوتشيك كرة بعيدة من مينيوز مينيوز راقبها مينيوز ينتظر المساندة وينو فريسنيدا مينيوز زاد في السرعة يلعب بينية من هنالك كرة ملعوبة رائعة رائعة بابا بابا بابا لا لا كاد يأتي الجول الثالث من هنالك في لعبة من فيرمين لوبيز في القائمة الثانية في اتجاه قلب هجوم روبرتو فرنانديز هاي اللعبة هنا فيرمين لوبيز واو كانت رايعة ليريمي بينو في اتجاه روبرتو فرنانديز إسبانيا مرة ثانية فريسنيدا لنورمان رودري رودري ميرينو ميرينو فران غارسيا وينو يريمي بينو تلعب في العمق لميرينو ضاعت من ميرينو استرجعت تشيكيا من هنالك عن طريق رادوشتا حاول مور يرجع مع فران غارسيا تلعب في وسط الكرة هذه لصالح ناديري ناديري على جهة اليسرى بابا بابا بابا خطيرة غول يأتي الجول الأول عن طريق المدافع إيريس لاما يسجل لمنتخب تشيكيا الهدف الأول من ثاني تسديدة في اتجاه المرمى يفعلها المنتخب التشيكي خطفوا الكرة ولعبوها في هجمة معاكسة وصلت للمدافع إيريس لاما الذي يسجل أول أهدافه مع منتخب بلاده في ثالث مباراة يخوضها مع منتخب تشيكيا تصبح النتيجة 2-1 راح تحلو المباراة الآن لأنه الإسبان يشعروا بالخطر بعد هذه اللعبة من قبل سلامة الذي يسجل الهدف بهكذا لعبة كانت في منتهى الروعة لنورمان متأخر فريسنيدا متأخر والكرة فاتت دافيد رايا ودخلت على الجهة اليسرى من مرمى صارت النتيجة 2-1 لإسبانيا أمام تشيكيا تتمر في التغييرات التي أحدثها لويس دولافوينتي والتي أدت ممكن إلى توازن لكن فقدان شوية تركيز خلينا نقولها تركيز من جانب لاعبي الإسبان وتمكن منتخب تشيكيا من تسجيل هدف أول كرة ملعوبة من هنالك يريمي بينو عرضية والكرة تروح ركنية
إذا ما سجلتوا الثالث يعدلوا لكم، وإذا عدلت منتخب تشيكيا حتكون مفاجأة كبيرة اليوم أمام الإسبان. الفار قال مش ركني. لما تكون ضربة مرمى ويحتسبها الحكم ركنية الفار يتدخل، لما تكون ركنية والحسم الحكم يحتسبها ضربة مرمى الحكم لا يتدخل. تغييران آخران، دخول ستادينيك بعد شوية، وكذلك بوتشا. إسبانيا الكرة عن طريق رودري، رجعت لدافيد رايا في الخلف لسال عناصر المنتخب. با با با با با با يا رايا، كاد يورطهم رايا في الكرة هذه الماضية، تخوف. تلقى من هنالك عن طريق ميرينو، وصلها مباشرة ليريمي بينو حاول يدخل ولكنه لم يتمكن. تسترجع كرة عن طريق رودري، صالح المنتخب الإسباني، لعبها من هنا ناحية فريسنيدا، توصل مباشرة لمينيوز. فيكتور مينيوز ينتظر المساندة، لم يجدها إلا في الخلف من هنالك مع فيرمين لوبيز. ترجع له فيرمين، مينيوز، فريسنيدا. 17 دقيقة بقات على نهاية المباراة. رودري خفض رتمهم الإسبان، ميرينو، فريسنيدا. إذا لم تسجل الثالث سيأتي هدف التعديل. مينيوز لم يقدر ولكنه استفاد من خطأ، معناه أنه إحنا بالنسبة لنا المهم أننا نزيد نشهد هدف آخر مينيمو. تغييران في التشكيلة التشيكية، أعطينا نشوف. كرول يخرج، يخلي مكانه ويخرج الرادوستا كذلك. يدخل بوتشا وصديلك. بافيل بوتشا يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية. أربع تغييرات في التشكيلة التشيكية، أربعة في الجهة المقابلة في منتخب إسبانيا. منتخب تشيكيا يريد أن يحدث مفاجأة كبيرة اليوم، حتى ولو تحصل على التعادل ستكون مفاجأة كبيرة. في المخالفة الكرة، صعود عدد كبير من لاعبي منتخب تشيكيا في تنفيذها. ستاديليك بعيدة في القائمة الثانية، ستاديليك هاي الكرة لصالح منتخب تشيكي، رجعت للخلف. من هنا موجود على الجهة اليسرى خرايتشي، لعبت في اتجاه لينجر، رجع للخلف لمسجل الهدف سلاما، راحت لشاروبيك. شاتشيك شاروبيك تمشي الكرة تشيكية، ضاعت مجددا، استرجعت مرة أخرى فالوسط من هنالك عن طريق اللاعب جيف. شجعوا اللاعبين التشيكيين عندما خرج لامين يامال وخرج أليكس باينا وخرج بعده كذلك كل من أولمو وبيدري. رح ندخل ربع ساعة الأخير الآن من عمر المباراة ونشهد التغيير الآخر مع دخول سوبيمندي بعد شوية. في خامس تغيير في التشكيلة الإسبانية، مارتين سوبيمندي
لاعب نادي أرسنال. كلهم أبطال العالم هذه الأولاد كلهم، وأغلبيتهم أبطال أوروبا كذلك. إسبانيا الكرة، ميرينو ترجع من عند رودري، تلعب من هنا الكرة مباشرة مع لونورمان. لونورمان وصلها لفريسنيدا. فيرمين لوبيس ينطلق من الوسط، فيرمين مازال لوبيس عنده الكرة، يزيد يراوغ، يلعبها الجيد منها، موجود مينيوز. مينيوز وفيرمين، فيرمين ومينيوز ضاعت. كاد يسترجعها مجددا فيرمين لوبيس. دخلنا ربع ساعة الأخير من عمر المباراة، مستوى انخفض، رتمها انخفض. فريسنيدا يتدخل ويسترجعها وتروح تماس، لا الحكم يقول خطأ لفريسنيدا. ارتكب أولينجر، رودري يخرج، على الخماسي كله خرج، السداسي كله خرج، الخماسي ده كروبرتو فرنانديز. مارتين سوبيمندي ياخذ مكان بيدري، ياخذ مكان رودري. خرج رودري وأولمو بيدري ولامين يامال، هو كذلك أليكس باينا. أشرك أكبر قدر ممكن من اللاعبين المدرب لويس دي لا فوينتي. كرة تلعب من فيرمين لوبيس في الخلف من ذلك مع أمريك لابورت اللي يصير القائد الثاني بعد خروج رودري. فران غارسيا رجع للخلف، سوبيمندي من هنا لنورمان، لنورمان سوبيمندي. أمريك لابورت في الوسط، ميرينو، بينو، ميرينو، لابورت في الوسط، لعبت من سوبيمندي للخلف، راحت لدافيد رايا، لعبها من هنا لنورمان، لنورمان على الجهة اليمنى مع فريسنيدا، خرجت الكرة، ضغطين لاعبين تشيكيين، الحكم يرجع ويصفر خطأ لتشيكيا. اعتراض واضح من ميوز على سلامة. إذا لم تسجلوا الثالث ستتلقون هدف التعديل. بعد ما كانت المباراة في اتجاه واحد في الشوط الأول، كرة ملعوبة رأسية من هنالك، جول، هدف التعديل لمنتخب تشيكيا. الحكم يقول خطأ، ليس هناك خطأ يا سيد الحكم إلا إذا كان في وضع التسلل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ أوفسايد؟ أوفسايد؟ شوف هنا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما في أوفسايد، ما في أوفسايد، ما في أوفسايد. آي يا يا يا يا دافيد رايا، هدف سجله ناديري سيحتسبه الحكم بعد العودة إلى الغرفة هنالك. لا لا لا والله في التسلل. حكم المباراة يرفض الهدف ويعلن وضع التسلل، خطأ فادح. من التسلل في الثانية؟ لا في الأولى، لو في الثانية لا والله مش عارف. كرة في التماس، فريسنيدا لمنتخب إسبانيا. رح ندخل العشر دقائق الأخيرة، فيرمين لوبيس لم يقدر، الحكم خلى اللعب. فريسنيدا مرة ثانية لم يتمكن، استرجعت من فيرمين لوبيس، ضاعت منه. رجعوا اللاعبين التشيك، حرارة كبيرة، يريدون الاستثمار في التغييرات التي أحدثها دولا فوينتي. هاي الإعادة،
ممكن احتسب خطأ لأنه ما في تسلل. ممكن احتسب خطأ صح، ولكن ما في تسلل. الخطأ أنا المسك أمام لنورمان اعتراض واضح صح، لكن ما في تسلل. نخرج والتحليل الأمر بأن الأمر لا يتعلق بالتسلل ولكن بخطأ. كرة من هنالك بالرأس، تغطية تشيكية راحت من هنالك في التماس للإسبان. ما زلت عند رأيي إذا لم تسجلوا الثالث تتلقون الثاني حتى ولو في الأنفاس الأخير. كرة بعيد الأمام لصالح المنتخب التشيكي عن طريق قلب الهجوم نظيري. شجعوا اللاعبين التشيكيين وتحفزوا. انطلاقة أخرى صعبة لصالح منتخب التشيكي والعودة الموفقة لإسبانيا. في كأس العالم إسبانيا تلقت هدف واحد في 8 مباريات، في 3 مباريات في الدوري الأوروبي تلقوا 3 أهداف الإسبان، أو لا لا تلقوا في 3 مباريات تلقوا أهدافا. أمام إنجلترا تلقوا 2 وأمام كرواتيا تلقوا 1. هنا خطأ احتسبوا حكم المباراة لصالح يريمي بينو ارتكبه ستيلك. تشيكيا الكرة في الوسط، تغييرات المتبادلة أتت بفعلتها، فعلتها يعني تغييرات الإسبانية خدمة التشيكيين وتغييرات التشيكية خدمة منتخب تشيكيا، وأعطته حيوية صار أكثر خطورة على المنتخب الإسباني. كرة إسبانية بعيدة تماما، توصل من هنا الكرة في اتجاه كراتشي. كرة بعيدة تماما على لينجير وراحت سهلة لدافيد رايا. بقت 7 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للمباراة، 2-1 لإسبانيا أمام تشيكيا. كرة من ميرينو في الخلف، من هنالك موجود أمريك لابورت القائد. ميرينو للابورت، لابورت قريب منه فران، يرجع لميرينو مرة ثانية. من هنا موجود لنورمون، لنورمون قريب منه فريسنيدا للعب مباراة رائعة اليوم باعتبارها الأولى له مع منتخب إسبانيا. يرجع لحارس دافيد رايا. الهدوء اللي يتحلى به الإسبان أيضا ثقافة كروية مش جاي من عدم. كرة فيها خطأ، فيها خطأ وفيها بطاقة صفراء ثانية. هذه المرة لكرايتشي اللي نال البطاقة الصفراء الثانية معناها الحمراء. لا الخطأ واضح، شوف الخطأ واضح، لا غبار عليه.

إسبانيا الكرة من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه فران غارسيا. فران غارسيا يلعب مع يريمي بينو. بقات خمس دقائق على نهاية الوقت الرسمي. تلعب في الوسط عن طريق سوبي مندي مباشرة لفريسنيدا. لعب من هنا لفيكتور مينيوز. مينيوز فريسنيدا. فريسنيدا يلعب مع فيرمي لوبيز. ترجع له فريسنيدا. يرجع مباشرة مع لونورمان ولابورت. راحت من هنالك على الجهة اليسرى لفران غارسيا. وصلت ليريمي بينو. ما زلت اعتقد باننا سنشهد هدف اخر. لابورت غارسيا. ميرينو. سوبي مندي قريب. يدخل ميرينو. يوصل ميرينو. ميرينو من هنا فيرمين لوبيس. تلعب لفريسنيدا. فريسنيدا مع مينيوس. مينيوس فريسنيدا. لوبيس دخل فريسنيدا. فيرمين لمينيوس. ترجع له فيرمين لوبيس. لنورمان مع لابورت. لابورت لبينو. يريمي بينو. ميرينو. ميرينو بينو. بينو سوبي مندي. سوبي مندي بينو. بينو من هنالك فران غارسيا لبينو. وانطلاقه من يريمي بينو. بينو بينو بينو بينو بينو بينو مينيوز. مينيوز رائع اللعبه من هنالك من يريمي بينو في اتجاه مينيوز. كاد يسجل ثالث أهداف إسبانيا في المباراة وثاني أهدافه في مشواره الذي عمره ثلاث مباريات قبل اليوم. هذه الرابعة فقط لمينيوس. ضربها بالشكل اللائق. مرت ببضعة سنتيمترات. ماما ميا. ثلاث دقائق قط. ما زلت أتوقع هدف آخر. كرة من كينسكي بعيدا الأمام. لابورت بالرأس. لابورت مرة ثانية. فريسنيدا. فيرمين لوبيس يخرج بالكرة. يوصل فيرمين. ضيعها واستفاد من تماس لصالح المنتخب الإسباني. لابورت. فران غارسيا. يريمي بينو. لصالح المنتخب التشيكي. وتسترجع بقوة إسبانية. والحكم يصفر خطأ. تكيبه اللعب وجيلينجير ينال البطاقة الصفراء. هاو الاعتراض هنا من أمام لنورمان دهس. ميلينجير حكم

Miro Stadilek, كره على الارض فينيوس فينيوس فينيوس فينيوس فينيوس فينيوس التسديد ميرينيو جول فينيوس فينيوس فينيوس وميرينيو جول والثالث جاء قبل دقيقة. قلت لكم سيأتي هدف آخر وجاء من ميرينيو. 3-1 صارت النتيجة. الهدف الثالث لإسبانيا، الثالث عشر لميرينو في 54 مباراة. الحكم لا ينسى يخرج البطاقة الصفراء. لو لم يهرب مينيوس لا أخرج البطاقة الحمراء تقريبا، لأنه الاعتراض كان واضح والعلقلة هنا فاكتفى بالبطاقة الصفراء حكم المباراة أمام اللاعب جيف الذي ينال البطاقة الصفراء. 3-1 صارت النتيجة لإسبانيا أمام تشيكيا في التواني الأخيرة من عمر المباراة. هاي الهربة هنا من فيرمين لوبيس والعرقلة الواضحة، ولكن الحق عليها فيكتور مينيوز. مينيوز مينيوز ضربت في الحارس وميرينو بوم وجول. 3 أهداف مقابل هدف واحد صارت النتيجة لصالح منتخب إسبانيا أمام تشيكيا.

0: خوفوا شوية الإسبان في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة، رجعوا بعد ما رتبوا أمورهم ونظموا صفوفهم لأنه التغييرات كانت كثيرة خمسة، فاختل التوازن المنتخب الإسباني. وبعدين تغيير أليكس باينا، تخرج داني أولمو، تخرج بيدري، تخرج رودري، أكيد التوازن يختل. رجعوا اللاعبين التشيكيين وبعدين حتى سجلوا هدف التعديل، لكن الحكم رفضوا بسبب خطأ. هاي الإعادة هنا، شفت كرسي احتياط إسبانيا كيف هجم على المدافع التشيكي لأنه أمامهم العرقلة هذه، وميرينو لم يفوت ولم يضيع هذه الفرصة وسجل ثالث أهداف إسبانيا في المباراة. أربع دقائق من الوقت بدل الضايع تسبهم حكم المباراة، 3-1 لإسبانيا أمام تشيكيا. إسبانيا اللي سجلت 10 أهداف في 3 مباريات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، نعم تلقت في كل مباراة هدف أو هدفين ولكنها سجلت 10. الآن يرتاحوا الإسبان بعد ما ضمنوا التفوق بتسجيلهم الهدف الثالث. سوبيمندي، فريسنيدا، سوبيمندي مرة ثانية لمنتخب إسبانيا. فيرمين لوبيس، رجعت لينورمان على الجهة اليسرى، من هنالك في اتجاه فران غارسيا، جيريمي بينو، فران غارسيا، لابورت. واجهة القادمة الثلاثاء ضد كرواتيا بالنسبة للإسبان، 3-3، 3 مباريات 3 انتصارات، مركز أول. إنجلترا 3 مباريات انتصاران وخسارة أمام إسبانيا. كرة بعيدة للأمام، يريمي بينو للخطر، فيرمين لوبيس، لوبيس لبينو، تغطية رائعة من هنالك من شالوبيك، ما زالت الخطورة تلعب على الجهة اليسرى، من هنالك لوبيس وركلة جزاء، لا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء يا فيرمين يا لوبيس. حياها لوبيس، حيا العملية الهجومية لمنتخب إسبانيا. كرة بعيدة الأمام، استرجعت إسبانية، راحت تشيكية من هنالك في وسط الميدان عن طريق اللاعب تشيف، من هنالك توصل لبوتشا، يرجع للخلف، الكرة تلعب من هنا على الجهة اليسرى مع ستاديليك وشالوبيك، سلامة شالوبيك يلعب على الجهة اليمنى مع تشيف، الضغط من بينو، بينو وكذلك روبرتو فرنانديز. فرحوا اليوم دلويس دلافوينتي، روبرتو فرنانديز مهاجم الإسبانيول في أول مباراة له مع منتخب بلاده إسبانيا، لكنه لم يسجل. مشوارك طويل يا روبرتو فرنانديز، كان لديك مشوار مع منتخب إسبانيا ليبقى هدافه التاريخي ودافيد فيا ب 59 هدف، وبعده راؤول. جيل تاع اليوم لا يذكر راؤول، كان يحمل رقم 7 في الريال، كان عنده حس تهديفي ما عندهم كثير من اللاعبين. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع ايضا انتهى. الحكم اليوناني فاسيليس فوتياس لن يتاخر للاعلان في الاعلان عن نهايه هذه المباراه بفوز اسبانيا على تشيكيا. هربا مينيوز، مينيوز الحكم احتسب ضده خطا، وبعدها على طول سيصفر نهايه هذه المباراه. 3-1 لاسبانيا امام تشيكيا، 3-1 للويس دولافوينتي ضد مواطنه الاسباني سانتياغو الدينيا مدرب منتخب تشيكيا منذ أغسطس 2026. شكرا لكم، ألقاكم وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك حار بين الإسبان، باي.
1: شكرا حبيب الدراجي. إذن انتصار مستحق لروفا إسبانيا بالعلامة الكاملة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مع التذكير أن مقدونيا خاسرة أمام اسكتلندا 0-2، متقدمة اسكتلندا، وسويسرا انتصرت على سلوفينيا 2-1. إسبانيا بانتصار مستحق كما تابعنا، 2 لمنتخب إسبانيا، 1 لتشيكيا. بهذا الفوز إسبانيا تصل للنقطة 9 بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة 3 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

0: رودري رائد الفريق مسجل هدف من الأهداف الثلاثة بأجواء ولا أروع الجماهير لامين يامال. تحية كذلك من منتخب تشيكيا. إسبانيا تنتصر وتستمر بالتفوق.
1: صحيح، شوط أول كان لصالح منتخب الإسباني، سيطر فيه تقريبا بطول العرض هدفين من لامين وكذلك رودري. في الشوط الثاني تغير نوعا ما النسق، المنتخب الإسباني غير 5 لاعبين في الشوط الثاني، النسق نزل نوعا ما على مستوى المنتخب الإسباني، ونشاط المنتخب التشيكي يعني كان على المستوى الهجومي كان أحسن، كان أحسن تصرف على مستوى الكرة، وتسجيل هدف يعني قلص به النتيجة. وفي آخر المباراة ميرينو بعد دخوله سجل هدف الثالث اللي خلى انتصار مستحق للمنتخب الإسباني وتواصل النتائج الإيجابية.
0: ملعب كارلوس تارتيتي الجديد في أوفيدو، الصغار والكبار يتبادلون القمصان وكذلك الصور التذكارية، وشاهدنا في البداية راية بالقفاز. عماد، يعني أجواء جماهير مستمتعة، فخورة، سعيدة بانتصار لمنتخب بلادها، وهنا لامين يامال مع الجماهير، بطل كأس العالم، كل شيء يدعو للسعادة والفخر للجماهير في وجود هؤلاء النجوم، رودري أولا ولامين يامال ثانيا وبقية النجوم في منتخب إسبانيا ككل، وديلوفونتي لا ينسى.
2: أنا عجبني صراحة علاقة اللاعبين وقربهم من الجماهير والجماهير مع اللاعبين، هذا صراحة هذا يبين لك العشق وعشق كرة القدم وحب كرة القدم، خاصة لما تكون من الأساطير وهؤلاء النجوم يكونوا قريبين من الجماهير، فالجمهور يلتمس صراحة الشيء الكثير من قبل اللاعبين في أرضية الملعب. يعني هذه أجواء جميلة أمانة اللي قاعدين نشاهده، حب متبادل بين الجماهير وبين اللاعبين، ولذلك هذا شيء طبيعي في ظل النتائج، في ظل البطولات اللي حققها هذا المنتخب. فأنا أشوف أنه يعني اليوم تتكلم عن 3 مباريات سجل منتخب إسبانيا 10 أهداف من 3 مباريات، يعني هذا يعطيك هذا الأمور الإيجابية ككل يعني من قبل المنتخب الإسباني والنتائج الإيجابية اللي قاعدين نشاهدها الحين. مشاري
0: جميل، تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ابقوا معنا.

0: في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصريا على بي إن سبورتس.
1: أذكركم مشاهدي متابعين سبورتس في حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية 20 إتشي ناغويا 2026 اليابان الأحد القادم الرابع من شهر أكتوبر الحالي في تغطية استثنائية وحصرية عبر قنواتكم بين سبورتس. أهلا بكم من جديد. ديلوفنتي مدربا بإمكانيات عالية باستمرارية واضحة بنجوم جعلوا منتخب إسبانيا لا يذوق الخسارة للمواجهة اليوم برقم 41 في مواجهات في عدم الخسارة في مميزات كثيرة بالعلامة الكاملة في هذه المجموعة.
2: صحيح تواصل الانتصارات تألق على مستوى الأداء خاصة في الشوط الأول ثقة يعني بطل العالم تقريبا رغم تغيير بعض اللاعبين أو 5 لاعبين في الشوط الثاني نزول المستوى نوعا ما لكن الانتصار من نصيب المنتخب الإسباني. هدف أول من الموهبة يمال رائع جدا في زاوية صعبة يفتتح به النتيجة في الدقيقة 6 وتواصل يعني تألق هذا اللاعب الممتاز يعني وتنافسه على الكرة الذهبية. ثم رودري بهدف ثاني في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بانتصار إسبانيا 2-0 وشوط أول ممتاز أداء ونتيجة. في الشوط الثاني كانت الأمور أصعب 5 تغييرات للمنتخب الإسباني ويعني تحسن مردود المنتخب التشيكي خاصة في الناحية الهجومية وعلى مستوى التحولات ليتمكن من تسجيل الهدف تنقيص النتيجة عن طريق سلامة في الدقيقة 69 والمباراة صعبة نوعا ما على المنتخب الإسباني لكن خبرة الإسبان واللاعبين اللي دخلوا عرفوا كيف يجرون المباراة إلى انتصار مهم بهدف في آخر المباراة ثم ورقة حمراء لقائد فريق المنتخب التشيكي صعبت الأمور في آخر المباراة وميرينو بتحول هجومي ممتاز
1: يحسب للحكم إتاحة الفرصة
2: طبعا هذا يعني
1: في مرة أولى في مرة ثانية
2: يعني يترك اللاعب يستمر وتعامل ممتاز من الحارس في درجة أولى وخاصة تعلقه في هذه المباراة لكن ميرينو يسجل الهدف الثالث وانتصار لإسبانيا.
1: سويسرا بانتصار لهدفين بهدف لسلوفينيا
3: فوز مستحق لسويسرا بنتيجة 2-1 إيريك جان في مرماه الهدف الأول بالخطأ تسجل هذا الهدف وبعدها حاول المنتخب السلوفيني أن يعود المباراة نعم عاد بنتيجة التعادل عن طريق اللاعب اللي هو فيونتنيك زان مهاجم المنتخب السلوفيني ولكن إصرار وعزيمة المنتخب السويسري في الفوز بهذه المباراة قدر أن يسجل دان دويل هدف الثاني في هذه المباراة هدف أمانة مستحق الهدف الثاني للمنتخب السويسري.
1: اسكتلندا انتصرت خارج الديار تحديدا أمام شمال مقدونيا بهدفين للأشهر
2: انتصار مهم ابتدى بالشوط الأول بهدف ممتاز عن طريق بويني في الدقيقة 7 لكن في الشوط الثاني المنتخب الاسكتلندي واصل السيطرة وهدف ثاني في الدقيقة 69 عن طريق ضربة جزاء بعد احتساب ضربة جزاء للمنتخب الاسكتلندي وماكجين سجل الهدف الثاني انتصار خارج القواعد مهم جدا ورقة حمراء تحصل عليها ماكينة في آخر المباراة في الدقيقة 83 يعني رغم هذا انتصر المنتخب الاسكتلندي خارج القواعد.
1: إذن تشاهدون ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية إسبانيا بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات مستحقة ب9 نقاط ثم إنجلترا بعد انتصارها وتعويض خسارة إسبانيا في جولة أولى في ملعبها ويمبلي انتصرت ووصلت بعد جولتين من الانتصار رغم خسارتها بالجولة الأولى إلى 6 نقاط كرواتيا ب3 نقاط وتشيكيا متذيلة الترتيب في المركز الرابع من المجموعة الثالثة. أهلا بكم من جديد. تغطيتنا مستمرة وكذلك الحديث مستمر. عماد، إسبانيا كثيرة هي المزايا، تغزلت في لامين يامال والكثير يتفق معك فيما يقدم من متعة ومن تأثير بإمكانيات بعمر صغير السن مقارنة لهذا النضج ولهذه الإمكانيات وتسجيل لهدف اليوم.
3: والله شوف، احنا تكلمنا كثير مشاري، فعلا تكلمنا كثير عن منتخب اسبانيا وثقافة الفوز مستمرة في تفوق هذا الفريق وهذا المنتخب بحكم الانسجام وجودة اللاعبين وايضا اعمار اللاعبين. لما تبني لاعبين جدد وخاصة النهج والاسلوب المحبب لك انت كمنتخب اسبانيا، احنا تعودنا دائما على منتخب اسبانيا في دائما قوته في المنظومة والانسجام وجودة اللاعبين سواء في وسط الملعب حتى في ثلث الهجوم. اليوم التغييرات اللي صارت في الشوط الثاني، نعم صار في تراجع نوعا ما في الاداء، وهذا شيء طبيعي يعني في ظل التغييرات الخمس اللي عملها المدرب الاسباني مدرب الاسباني ديلو فونتي. ولذلك شفنا احنا هدف اول صراحه لامين يامال، هدف ممتع من هذا اللاعب. ايضا التغييرات اللي عملها المدرب في الشوط الثاني، دخول فيكتور ودخول فيرمين ودخول ميرينو صاحب الهدف الثالث ودخول ايضا مارتن في وسط الملعب. يعني اليوم اعتقد لا خوف على المنتخب الاسباني في ظل تواجد البدلاء وتواجد جوده اللاعبين في هذا المنتخب. فشفنا احنا يعني رغم التغييرات الا ان صحيح هناك في تراجع نوعا ما، قدر المنتخب التشيكي انه يسجل هدف في هذه المباراه عن طريق اللاعب جيري سلامه، ولكن يبقى المنتخب الاسباني قوي، قوي كحلول فرديه، قوي كاختراقات. انا اشوف ان هذا المنتخب قادر يفكك دفاع أي منتخب على مستوى العالم، ولذلك احنا نشوف تنوع في الهجمات من الأطراف. عندك لامين يامال، عندك أيضا كذلك اللاعب ممكن فرمين لما كان في الشوط الثاني، عندك بيدري الهدف الثاني اللي سجله رودري، أيضا اختراقه هو كلاعب تكملة من بيدري في الثلث الهجومي وقدر أنه يركن الكرة في أعلى المرمى. ولذلك لما نشوف تنوع في تسجيل الأهداف، تنوع في الهجمات، شخصية الفريق، شخصية الفريق والتحكم في المباراة
2: صحيح. رغم تغييرات لكن المنتخب الإسباني حافظ على هدوءه وحافظ على تركيزه. لكن أعتقد أنه تغيير خمس لاعبين، يعني لامين، بيدري، رودري، أولمو وبيانا في الشوط الثاني، هذا عندهم وزنهم وهذا لاحظناه في الشوط الثاني. أعتقد أنه المنتخب الإسباني يعني في غياب لاعبين مثل هذم يفقد نوعا ما التوازن، وهذا شيء طبيعي. يعني قدرة رودري على التوازن بين الدفاع والهجوم، وبيدري بين الربط ما بين الوسط والهجوم، ثم لامين اللاعب الموهوب، اللاعب يعني الفنان القادر أنه على مستوى الواحد ضد واحد يخلق الفارق ويسدد لك تسديدة يعني أكثر من رائعة، ويعني ويفتح لك المباراة ويسهل لك المباراة في أول الشوط. أعتقد أنه دي لافوينتي أعطى فرصة لبعض اللاعبين في الشوط الثاني، وهذه يعني طبعا التعب في آخر المباريات، ثم يمكن فرصة يشوف بعض اللاعبين الشبان لاحظوا في آخر المباراة. يعني
1: كريم، يحسب للحكم عدم احتساب الخطأ وترك تحت الفرصة ثم تسجيل هدف.
2: حتى في هدف التعادل المنتخب التشيك يعني كنا نتخيل أنه كان فيه تسلل أو خطأ من الحكم، لكن القرار كان ممتاز جدا من الحكم، كان فيه فاول في وسط الدفاع. ثم في العملية هذه يعني كيفية ترك الفرصة يعني المنتخب الإسباني وعطى الأسبقية تحسب.
1: تحدثت عن هدف الملغي في التشيك وهو حاضر أمامك.
2: طبعا احنا كنا يعني كنا نتوقع أنه كان فيه تسلل لكن أو كان فيه خطأ من الحكم، لكن تعامل ممتاز جدا من الحكم.
1: قرار الحكم فاول
2: ممتاز،
1: خطأ
2: على اللاعب يعني كابتن الفريق. نشوف يعني كيف تعرض للمدافع الإسباني
3: وعرقلة
2: واضحة،
1: وهذا يعطي الخطأ
2: رقم لنورمان يعني كان عليه خطأ ويحسب للحكم.
1: عماد رأيك هذه الحالة؟ عماد
2: طبعا خطأ واضح
1: ها؟
2: خطأ يعني واضح. الكرة جت في المكان اللي راح لورموند يصير فيه،
3: بس يحسب لحكم المباراة.
1: يعني هذا تشوفونه خطأ واضح؟
2: واضح طبعا.
3: يحسب لحكم المباراة انه شاف الخطأ يعني حتى لو تسجل هدف، بس شاف عرقلة اللاعب.
1: انتوا لاعبين سابقين والتحامات الكرة يعني هذا شاهد.
2: ما عجبني في الحكم هو تركيزه ليس فقط على الكرة، بل ترى شوفوا كيف يخزر.
1: ما كان الشد متبادل؟
2: متبادل لكن
1: شوف هذه واضحة بالزاوية.
2: يعني شوف أنت
1: من اللي ماسك الثاني الحين؟
2: أنا كمدافع.
1: لا. الحين من ماسك الفنيلة الثاني بالصورة؟
2: أنا كمدافع.
1: الحين بس جاوبني من ماسك؟
2: المدافع ماسك المهاجم.
1: إيه.
2: وطبعا في مسك من القميص.
1: إيه طيب.
2: لكن أنا كمدافع.
1: خطأ وين؟
2: أنا كمدافع.
1: إذا في مسك.
2: نتكلم على لاعب تشيكي.
1: اي نعم.
2: مش معقول انك تمسك لاعب بتغيير
1: هو اللي ماسك لاعب منتخب اسبانيا.
2: انا اعتقد انه قرار كان صحيح للحكم، وخاصه يعني
1: عماد شو تركيزه
2: في تواجد
1: كريم ترى لاعب منتخب اسبانيا هو تيشيرت الاحمر في مسكة واضح. انا بالاخير ناخذ الاراء يعني نطلع شوي القدرات التحكيميه والخبرات التحكيميه. عماد
3: كريم
1: رايك
3: كريم؟ لا لا خطا خطا
1: خطا
3: طبعا صحيح حكم المباراه
1: انا يعني حاولت
2: انت والله. انت المهاجم
1: انا حاولت لا انا اروح الى اقرب انها قد تكون يعني
2: لا خطا خطا واضح والحكم والحكم كان صائب في قراره
1: نعطيكم الثالثة ثابتة الثالثة ثابتة. شوف شوف يا عماد شوف
2: لا هذه مصارعة من اللاعب تشيكي يعني ماسك اللي يعني
1: لا أنت, جسم أنت, أنت عينك على اللاعب رقم ثلاثة في إسبانيا هو هنا هنا الخطأ من اللي ماسك.
2: لا يا بشري لازم تفهم أنه الكرة اتجاه الكرة هو
1: يعني منع اللاعب
2: منع اللاعب للدفاع وهذه المشكلة
1: منع المدافع انه يدافع
2: طبعا.
1: اوكي ها عماد
2: والكوره وخاصه ليش
1: عاد عماد قبل لما كان مهاجم اكثر لاعب يمسك
2: ليش قلت
1: يعني يمسك ايوه يحجز
3: انا اكثر واحد يمثل
2: ليش قلت لك ليش قلت لك الحكم ليش قلت لك الحكم كان مميز لانه تركيزه ما كانش على اتجاه الكوره كان على ما يحصل بين المدافعين والمهاجمين وهذه تحسب للحكم تركيزه كان عالي وفي الكونتر اتاك يعني في الهدف الثالث عرف كيف يعني يترك اللعب والاسبقين لهجوم منتخب اسبانيا وكان صحيح
1: بتطور القانون والتحكيم عماد لو في الوقت الحالي في التمثيل كل مباراه قد يعني ما طرد لعماد مطرود
2: هو مشاكس مشاكس مشاكس
3: انا مشاكس لعبنا
1: في كل مكان
3: شوف احنا لعبنا ترى مباراه وديه انا وكريم في طيب. مسقط ولا وين كريم
2: كان في مسقط اي
3: في مسقط مع
2: ذكريات
3: ايوه لعبنا
2: ذكريات وكان مشاكس ولا كنت مدافع هو مهاجم
3: لكنك كنت اهرب منه صراحه لان خشن يا اخي
1: نعود نعود في ما ذكرت ان خشن في كرت احمر في المباراه ناخذ بعد
2: بذكر بذكر
1: اي نذكر فيها شوف موجودة معنا كريم عماد ومعكم مشاهدينا الكرام هنا احتساب انذار ثاني
3: اعتقد ايه يستحق صراحة انذار ثاني ويستحق
1: هو شوف الانذار الثاني ليش عماد الانذار الاول احتجاج
3: احتجاج شوف هذا يعتمد على
1: انت قائد فريق
3: واحد لازم يمسك اعصابه في ارضيه الملعب مشاري مهما يكون يعني لازم يمسك اعصابه فهمت في الاخير هو كابتن وقائد الفريق على فكره يعني فانت مثل هذه الاشياء اللي تحدث في ارضيه الملعب انت لازم تكون حريص انك ما انت اليوم انت وعارف نفسك انك انت عندك انذار قبل يعني فانت الحين مسكت اللاعب واللاعب يعني اللاعب رايح خلاص خليه يروح عنده لانه في مدافع هناك ممكن يغطي ممكن يسكر
1: يعني اللعبة بنص الملعب نشاهدها مره ثانيه
3: لعبه
1: بنص الملعب
3: اللعبة
1: يعني ما فيها خطوره يعني تصرف غريب صراحه خاصه نتفق مع عماد رايك كريم
2: لا لا وخاصه انه يعني
1: شوف شوف المكان
2: هو قبل تقريبا 5 دقائق كان ماخذ الورقه الصفراء الاولى بعد يعني الاحتجاج مع الحكم
1: نعم.
2: فكان ممكن يتصرف باكثر ذكاء وخاصه كان في تغطيه من مدافع ثاني
1: لو ما كان في تغطيه
2: نقول يعني ممكن ممكن خاصه انا ارجع لك انه نقطه مهمه ان المنتخب التشيكي كان تحمس نوعا ما
1: بعد الهدف
2: بعد الهدف وكان يعني في احساس انه ممكن يرجع المباراة على فكرة المنتخب التشيكي في مباراة في الشوط الثاني أدى بأداء يعني محترم جدا فأنت تلعب المنتخب الإسباني يعني بنجومه بطريقة لعبه أعتقد أنه
1: يفرض هذا التساؤل في مسألة أن تشيكيا نوعا ما تحسنت كما ذكرت في الشوط الثاني بعد تسجيل هدف أول لها هل الأسماء وإراحة البدلاء وتغييرات ديلافونتي ساهمت أم هي فعلا جودة ارتفعت نسبيا وقتيا في شوط ثاني لجمهورية تشيكيا
2: أنه خروج الخمس لاعبين في قيمة لامين وكذلك بيدري رودري أولمو وكذلك بينا خلى المنتخب الإسباني يعني ينزل على المستوى خاصة في التحكم في الكرة في مشاركة المباراة وأعطى فرصة للمنتخب التشيكي بعد تسجيله خاصة الهدف الأول أنه كان في فرصة ممكن للرجوع في المباراة وهذا يعني يشكر عليه المنتخب التشيكي أنه كان فيه روح كان فيه يعني عقلية انتصار يعني ما شاهدناها في كأس العالم يعني في مباراة أنا أتذكر مباراة كانت ما بين تشيكيا وأفريقيا الجنوبية وكانت مباراة
1: تعادل 1-1
2: وكانت مباراة يعني ترشح المنتخب التشيكي لكن المردود كان يعني سيء جدا ما كانش فيه الروح اللي شاهدناه في المنتخب التشيكي في الشوط الثاني أعتقد أنه المدرب الجديد للمنتخب التشيكي يمكن بداية بناء منتخب يمكن ينافس على المستوى الأوروبي
1: إذن تبديلات كانت مميزة لديلافونتي، كما تابعنا هذه التبديلات ساهمت مساهمة مباشرة في انتصار إسبانيا على تشيكيا بالعلامة الكاملة من المجموعة الثالثة. رودري قائد منتخب إسبانيا تحدث بعد هذا الانتصار، نتابع.
4: نعم كما تفضلت، مباراة معقدة جدا، قلت هذا لسنت ونحن نعرفه جيدا، هو فريق بالرغم من الوقت القصير معهم فريق جيد جدا وقام بعمل ممتاز، وقلت قبل المباراة ربما هو واحد ربما من أصعب الفرق، وبالتأكيد كانت مباراة صعبة لم تكن سهلة أبدا، تمركزه في الخلف ولكن كان لنا فرص لصناعة الأهداف وللتسجيل، ولكن الفريق عرف كيف يتعامل مع المباراة ونضج خلال المباراة، ومع ذلك 9 تغييرات مقارنة بمباراة إشبيلية عندما تكون المباراة صعبة، ميكيل ميرينو يدخل ويغير الأمور وتتنافسون الصعداء. نعم هذا صحيح كما تفضلت، الكثير من التغييرات ومع ذلك الفريق أدى على أفضل شكل، نحن نحتاج إلى كل اللاعبين، نحتاج إلى أفضل أداء من الجميع، واليوم من دخل إلى المباراة تقدم أفضل ما لديه، انتصار جديد وأحاسيس إيجابية. لم تسجل مع إسبانيا منذ بطولة اليورو في مباراة جورجيا، وكانت مباراة صعبة جدا ولكن نجحت كذلك في أن تساهم في أن يفوز المنتخب. نعم من الرائع جدا أن نسجل مع المنتخب، منذ فترة لم أسجل مع المنتخب الإسباني، أبحث عن الدينامية الإيجابية، والآن علينا أن نركز فيما هو قادم، وكذلك حاولت في هذه المباراة أن أسجل وحصل ذلك، وعلينا دائما أن نحاول أن نساعد الفريق. تهانينا مرة أخرى.
1: استمعنا إلى رودري قائد منتخب إسبانيا وحاملا لكأس العالم. كريم، الحديث عن رودري بصفات القائد، بصفات اللاعب الذي يساهم مساهمة كبيرة في المنظومة الدفاعية وفي المنظومة الهجومية وفي أفكار ديلافونتي يرسخها هذا القائد في وسط الملعب.
2: صحيح هو لاعب مهم جدا، يعني أينما كان في مانشستر سيتي، في برشلونة في بدايته أو في المنتخب الإسباني، لاعب مهم جدا، لاعب مفتاح، يعرف كيف يعني يعمل التوازن بين الخط الدفاعي والهجومي، لاعب عنده هدوء كذلك، أفكار هجومية، وبداية الهجمات تبدأ من رودري، واليوم شاهدناه في التسجيل،
1: وهنا كمل قد يكون لاعب بوكس تو بوكس في مسألة التكملة.
2: على مستوى العالم في الوقت الحالي لا يوجد لاعب مثل رودري، يعني بالقيمة، بالفكر، بالهدوء، بالتصرف تحت الضغط، يعني تصرف متى يسرع الرتم، متى ينزل في الرتم،
1: متى يغتل،
2: يغير يعني للأطراف، لاعب مهم جدا وذكي، وخاصة الهدوء اللي عنده، وخاصة في سيمة مهمة جدا، أنه خاصة لما تكون عندك فريق يلعب الهجوم مثل المنتخب الإسباني ويأخذ أكثر ريسك، عندك لاعب يفصل ما بين الهجوم والدفاع، وخاصة إقامة تواجد خاصة في أول يعني غطاء للدفاع، وهذا أكبر يعني سمة لهذا اللاعب.
1: رودري تغزلت في لامين يامال، وهو لاعب برشلونة، وهو تغزل برودري، لكن رودري كما ذكر هو اللاعب المكمل، اللاعب صاحب الأفكار التي تساهم في إظهار برشلونة بما نحاول حاليا في لاعب برشلونة، وكذلك نفس الأمر ينطبق على إسبانيا في مسألة أن تظهر بهذه السهولة، بهذه الانسيابية، بهذا التأثير، باسترجاع سريع، بتحكم بزمام الأمور في وسط الملعب، كثير هي مزايا القائد رودري.
3: يعني رودري في وسط الملعب تكلم كريم، أعتقد كفة ووفى، يعني هو ميزان ثقيل في وسط الملعب، يعني في سواء في يعني عمل يعمل لك توازن في وسط بالتمريرات سواء على الأطراف أو حتى في العمق أو حتى في الزيادة العددية، يعني شاهدناه في الهدف الثاني اللي سجله دائما يزيد، يعني مثل هذا اللاعب أعتقد حتى هو في برشلونة كان القطعة النادرة كان اللي كان يحتاجها برشلونة في وسط الملعب، ولذلك أنا أشوف أنه صراحة نجم كبير له ثقله في وسط الملعب، مثل ما قال كريم يعني هو لاعب يبطئ اللعب ويسرع اللعب ويعرف متى يفتك الكرة في بعض الأحيان، ويعرف يعني يجري في أرضية الملعب، ياخذ دائما مواقع مميزة في استلامه وتسليمه، وخاصة نتكلم أيضا كذلك اللاعبين اللي حواليه، أولمو، بيدري، فيرمين، هؤلاء اللاعبين يساعدوه هو كلاعب كرة قدم عند الإمكانيات الكبيرة في وسط الملعب، إنه يعني في التمرير، الاستلام والتسليم، أيضا في الجري، في الزيارة العددية، وحتى في تمريراته.

0: لاعب صعب تغييره في أي منظومة.
1: قد يكون كل الجماهير الإسبانية حاضرة في هذا الملعب وفي إسبانيا بشكل عام سعيدة بهذا الانتصار، إلا رجل واحد هو الإسباني مدرب تشيكيا سانتي دينينيا في خسارة منتخب يدرب، ولكن هو إسباني سعيد فخور فيما حققت إسبانيا، لكن اليوم قد تكون ليس في حالة مثالية وليس سعيد بهذه الخسارة. نتابع.
2: كنت أعتقد بأن هنالك خطأ ومخالفة، ولكن هم رجعوا ذلك وقالوا ما حصل، ولكن أنا فخور بالفريق الذي تطور خلال المباراة ودخلنا المباراة باحترام كبير لإسبانيا، ويجب أن يكون لدينا هذا الاحترام لهم، ولكن نحن حاولنا أن نستعد لهذه المباراة حسب إمكانياتنا وحاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا، والجميع قدم أفضل ما لديه، ويجب أن نكون فخور بال رودري تحدث بعد المباراة وقال بأنه واحد في البداية أعتقد أنه فريق سهل، ولكن هو من أصعب المنتخبات في هذه المجموعة، وأنتم كذلك ضغطتم بعد الهدف الأول. ليس لدينا الوقت، نحن كمدربين أنا وديلافونتي نفس الأمر كذلك، والوقت الذي نحظى به مع لاعبينا يجب أن نحاول أن نستغله مع بعض الأمور التكتيكية وبعض الأمور الفنية والتي نحاول أن نقوم بها أنا وبابلو وروبن وبيكتور وكل الكادر الفني، نحاول أن نطور فكرة العمل لدينا ونحاول دائما أن نحقق أفضل ما لدينا، وعلينا أن نعمل أجل أن نحقق نقطة لأنها ستكون مهمة جدا من أجل أن نعزز عمل هذا الفريق. أريد أن أسأل عن إسبانيا، كيف رأيت هذا المنتخب وأنت تعرف هذا المنتخب جيدا وأنت كذلك دربت الكثير من هؤلاء اللاعبين في صغرهم؟ هم في مستوى ممتاز جدا ومذهل، لا أريد أن أتحدث عن لاعبين، ولكن لديهم أفضل لاعب في العالم وأفضل مدرب كذلك، وبالتالي هم أفضل منتخب، وبالطريقة التي يعملون بها وبالفكرة التي لديهم هذا صحيح، أن أعرف الجميع هذا صحيح، ولكن بالنسبة لنا نحن نحتاج إلى نقطة أو ثلاث نقاط فيما هو قادم بالتأكيد في المباراة القادمة. شكرا جزيلا سانتي وتهانينا على هذه المباراة، سنرى إذا كان من الممكن أن نحقق النقاط لأن هذا مهم جدا بالنسبة لنا.
1: سانتي دينا إسباني، وثقافة المدربين الإسبان انتشرت، هو صديق ديلافونتي عماد.
3: صحيح مشارة، بعد لا تنسى هو ما شاء الله يعني واحد من أبرز مدربين الفئات السنية يعني، وحقق بطولات على مستوى المراحل السنية، الميدالية الذهبية في باريس 2024 وبطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة، وحقق إنجازات كبيرة على مستوى المراحل السنية، ولذلك هو وجوده الحين لتدريب المنتخب التشيكي هو بناء منتخب جديد، ولذلك أعتقد أن هذا المدرب يحتاج وقت إلى ما يبني منتخب قوي، منتخب جديد وعناصر جيدة، فتعرف هذا بطولة بالنسبة له هو هذه فرصة بالنسبة له هو أنه يجرب عناصر، اليوم شارك بلاعبين مختلفين عن التشكيل الأساسية، ولذلك هو أكيد أنه هو كمدرب عند الخبر عند الإمكانيات، ولا تنسى أنه لاعب كرة قدم كان في أتلتيكو مدريد وحقق بطولات مع أتلتيكو مدريد.
1: نعم.
3: فهذه الفرصة أعتقد، فهذا المدرب أعتقد أنه يحتاج وقت إلى الوصول للهدف اللي هم يريدوه يعني كمنتخب تشيك.
1: إذن من هذه المواجهة إلى مواجهة أخرى، انتصر من خلالها منتخب إنجلترا في ملعب كرواتيا بالسباعية مستحقة كريم.
0: صحيح، مباراة ممتازة جدا على المستوى الهجومي خاصة لإنجلترا، وانتصار
1: بداها القائد هاري كين،
0: بداها هاري كين في أول مباراة
1: بتمريرة من بيلينغهام،
0: ثم يعني تواصل مهرجان الأهداف عن طريق بيلينغهام بهدف ثاني يعني بعد تمريرة من ساكا وارتقاء من
1: جوردن،
0: ثم تواصل وتهديف الهدف الثاني. منتخب الانجليزي واصل سيطر تقريبا في كل ردهات الشوط الاول وكل ردهات مباراه، مهرجان هجومي، هدف ثالث من جوردن يعني يزيد يثقل فيه على المنتخب الكرواتي، في حقيقه مردود كان سلبي جدا خاصه على المستوى الدفاعي، لكن امام قوه هجوميه المنتخب الانجليزي يعني يواصل سيطرته ويواصل مهرجانه الكروي والتهديفي، وهدف رابع عن طريق ساكا بعد تمريره من بيرمنغهام اللي كان مميز على مستوى التمريرات وعلى مستوى التسديد. هذه مباراه تعطيك اكثر ثقه، تعطي المهاجمين ثقه، وشاهدنا تقريبا المنتخب الانجليزي على المستوى الهجومي لم يرحم المنتخب الكرواتي في كل تقريبا الفرص اللي اطيحت له في الشوط الاول والشوط الثاني، ثم هدف خامس عن طريق هاري كين مره ثانيه ليرفع رصيده الهدف الثاني، ثم يعني يمكن إشارة للمنافس.

0: الكرة الذهبية. تواصل المردود الهزيل للمنتخب الكرواتي في الشوط الثاني، يعني أخطاء دفاعية كارثية. شوفوا الهدف السادس يعني من ساكا مرة أخرى، حقا يعني لم نعهد المنتخب الكرواتي اللي كان في نهائي كأس العالم 2018، ثم نصف نهائي في 2020
1: في ملعبه،
0: ثم هدف سابع في آخر مباراة. روجرز يعني ينهي المهرجان بهدف يعني ممتاز، مباراة ممتازة هجوميا لإنجلترا وكارثية على المستوى الدفاعي لكرواتيا.
1: إذن انتصار مستحق لإنجلترا. هاري كين قائد منتخب إنجلترا تحدث بعد هذا الانتصار الكبير والمستحق بسبوعية أمام كرواتيا، نتابع.
2: Elvir Islamović talking to Harry Kane for UEFA. Harry, amazing victory tonight.
3: انتصار رائع جدا، تسجيل 7 أهداف بعيدا عن أرضكم أمام المنتخب الكرواتي، وهو الذي دائما ما يصعب المباراة على منافسيه، مباراة مذلة ليس كذلك؟ نعم، واحد من أفضل مستوياتنا هذا صحيح، والمنتخب الكرواتي هو منتخب جيد جدا، وبالنسبة لنا الجميع كان ممتازا بالكرة وبدون كرة، مباراة بدنية من الطراز الأول، وعرفنا كيف نضغط وكيف ننهي الهجمات، والفضل يعود للجميع لكل اللاعبين، ولكن بالتأكيد هذا الأداء وهذا الزخم يسعدنا كثيرا لما هو قادم. 7-0، هل تعتقد بأنها المباراة الأكثر اكتمالا قبل المنتخب الإنجليزي في الفترة الأخيرة؟ نعم أعتقد ذلك، تحدثوا خلال هذا الأسبوع في بعض اللحظات، كان في بعض المباريات كان لدينا لحظات جيدة ولحظات سيئة أمام إسبانيا، نفس الأمر في كأس العالم، نفس الأمر كذلك، ولكن اليوم كان الأداء مكتملا تماما، كان الأداء مثاليا منذ الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة، سيطرنا على المباراة سيطرة تامة، وعرفنا كيف نتعامل بضغط عال وبقوة وبحدة. وما هو القادم بالنسبة للمنتخب الإنجليزي؟ أن ننهي هذه الفترة بأفضل صورة، وكذلك سنذهب بعد ذلك إلى شهر نوفمبر ومباريات أخرى صعبة، ولكن علينا أن نواصل هكذا، إذا لعبنا بنفس الأداء فسنحقق دائما الانتصارات، هنالك مباراة أخرى في ويمبلي بعد بضعة أيام، ويجب أن نقدم نفس الأداء.
1: إذن خسارة قاسية لمدرب منتخب كرواتيا سلافان بيليتش أمام جماهيره وحتى طلاب المدارس، نتابع.
2: Elvir Islamović talking to Slaven Bilić for UEFA. Mr. Bilić.
3: سيد بيليتش، ليلة صعبة جدا بالنسبة لك، الهزيمة الأكبر في تاريخ المنتخب الكرواتي. نعم كان كابوسا بالنسبة لنا هذه الليلة، نعم الهزيمة الأثقل في تاريخ المنتخب الكرواتي. من الصعب جدا الحديث عن كرة القدم والبحث عن أعذار أو أسباب لماذا حصل ذلك، ولكن هم كانوا أفضل منذ انطلاق المباراة في كل النواحي وفي كل الأطوار، وبعد الأهداف التي شهدناها بالتأكيد كان الأمر صعبا أن تعود، وهي خطوة للخلف في الحقيقة. من المذهل أو من الصعب جدا هضم هذه النتيجة، هي ليست من المباراة التي يمكن أن تنساها، ولكن هذه المباراة هي من المباراة التي ستبقى معك إلى الأبد، هذا ليس جيد. ولكن هنالك شيء وحيد إيجابي، وهي أنه في كل مرة تعتقد أنك يمكن أن تقدم نصف مجهودك ستتذكر أنك من الممكن أن تتعرض لمباراة مثل هذه المباراة التي تعرضت لها في الماضي، وبالتالي نحن لم نرغب أن نتلقى هذه الهزيمة، ولكن مرة أخرى هم تفوقوا علينا وليس هنالك أعذار خارج الميدان أو خارج غرفة الملابس. نحن معا، الكادر الفني، اللاعبون، وتحدثنا قليلا الآن، والآن هو الوقت لنظهر الشخصية وكذلك الوحدة بين الجميع من أجل أن نخرج من هذه الأزمة.
1: كلام معبر ومؤثر وبحسرة من سلافان بيليتش مدرب كرواتيا. وصلنا إلى ختام هذا الاستوديو من بطولة دوري الأمم الأوروبية، شكرا كريم حقي.
0: شكرا مشاري.
1: شكرا عماد الحسني.
0: شكرا مشاري. كنت متألق اليوم.
1: الله يسلمك.
4: لا دائما
1: فيكم.
4: مو باليوم بس.
1: الله يسلمك. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورتس. تقبلوا تحياتي وتحيات جميع العاملين هنا في بين سبورتس. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأحد حصريا على BN Sports 8. الاثنين حصريا على BN Sports 9. الثلاثاء حصريا على BN Sports 8.

طائرة الأحلام عادة ما تختار أرضا خصبة لتنزل فيها. المهبط كان قطر في 2006، هناك حيث تغيرت معادلة الألعاب الأسيوية

0: على إحدى أصغر بقاع الأرض ولدت أكبر التحديات، وفيها أخبر العالم بأن الاستضافة القطرية ستشرح ماهية الحاضر والمستقبل وتجعل الماضي من المنسيات، وعلى صحرائها سيجد رياضي العالم ما يرويه من ظمأ البطولات والإنجازات.
1: We truly believe that Doha 2030 would be your gateway to a brighter future for Asian sport. A future that meets the needs and priorities of the Asian NOCs. We are living in difficult times, but the legacy of Doha 2006 means we have the opportunity to deliver a lasting legacy for Asia. This bid is a national priority for Qatar, and we look forward to working with the OCA and the Asian NOCs to showcase why we are ready to be the perfect host in 2030. في الختام نتطلع إلى استقبالكم ومرحبا بالجميع في دوحة الجميع.
0: قطر التي اختارت أن تكون الوجهة إليها ثابتة على الدوام، اجتهدت ورفعت سقف أحلامها نحو الأولمبياد، خطوة تسبقها على الحصول على شرف استضافة أكبر حدث رياضي في العالم. فأرادت أن يكون الأسياد بمثابة الامتحان الأخير لها لإثبات قدرة دوحتها بأنها على أهبة الاستعداد لاحتضان أكثر من 10,000 رياضيا ورياضية في وقت واحد.
2: 2030 بالنسبة لنا التجربة لابد أنها تكون فريدة من نوعها، تجربة توفي بوعود قطر في ملف الاستضافة، تشمل الاستدامة، تشمل البنية التحتية واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تسخير الإمكانيات الخاصة للاعبين، للزوار والجمهور. فيمكن نقول تكنولوجي بيست، سستينابيليتي بيست. ف هاي شيء يمكن بدأت فيه الدولة في 2022، ولا بد أنه يكون كذلك خارطة طريق البطولات القادمة. لما نتكلم عن شنو اللي ممكن يتم في ذاكرة الأشخاص، أتوقع والله أعلم بناء على الخطط اللي موضوعة أن تجربة الجماهير وتجربة الرياضيين بشكل أساسي، لأن اليوم هو ما عادت البطولات هذه بطولات للمنافسة فقط ما بين الرياضيين.
0: الأرض القطرية عادة ما تكون منجماً يبحث فيه الرياضيون عن وثبة المجد والقفزة التي تختصر المسافات نحو الذهب والضربة القاضية التي تأتي بالانتصار. هناك ستبقى معادلة الأسياد ثابتة حتى وإن تغيرت جغرافيا الكثير من الألعاب التي تحضر في شرق القارة وتغيب في غربها.
2: اليوم نتكلم عن الأسياد، هي بطولة على مستوى 45 دولة أسيوية فيها رياضات مختلفة من شرق آسيا ووسط آسيا. اليوم نكرر أن البنية التحتية يوم وضعت تجهزت بأنها تكون متعددة استخدامات. المنشآت الرياضية بشكل كامل هي اللي راح تستضيف بإذن الله، الحالية هي راح تستضيف الأسياد 2030. هذا ندلدل على التخطيط الاستراتيجي اللي كان موضوع من الوقت السابق إلى وقت الحالي. جميع الرياضات بيتم ملاءمتها في المنشآت الرياضية الحالية.
0: منطق الاستضافة يمنح الدولة صاحبة الضيافة ميزة إضافية، منطق يغيب بوجود عملاق صيني أكل الأخضر واليابس في أسياد 2006، ويبدو أنه لن يحيد عن عادته في 2030، لتبقى الفرصة أمام قطر في تصدر عرب آسيا كما فعلت قبل عقدين.
3: إن شاء الله على 2030 يكون فيه فريق كامل من لاعبي رفع الأثقال، لاعبين قطريين حاصلين على ميداليات في أسياد 2030.
4: طبعا راح تكون أفضل أسياد بعد أسياد 2006. فلحد الآن كعبد الله لعبت من 2010 لين هالأسياد الجاية، والكل يشيد بأسياد 2006. يعني كل ما أشوف حد أسياد 2006 was different. فأنا متأكد أن الشيء الوحيد اللي راح ينسيهم 2006 هي 2030.
0: بين أمس صنعت دهشة وغدا يستعد لكتابتها من جديد، تقف الدوحة على عتبة الحلم ذاته، لا لتستعيد ذكرا قديمة بل لتوقظها من جديد. هنا حيث تعلمت الأحلام أن تجد لها عنوانا، والإنجازات أن تترك ظلالها على رمال الصحراء، والأبطال أن يطاردوا المجد حتى آخر خطوة. بعد 24 عاما من الحكاية الأولى يعود الأسياد إلى المكان الذي آمن به قبل الجميع، وكأن القارة بأسرها تعود إلى الصفحة التي غيرت مسار الرواية. في الدوحة لا تهبط طائرة الأحلام لتتوقف، بل لتتزود بحلم كبير ثم تحلق من جديد.

0: دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأحد حصريا على BN Sports 8. الاثنين حصريا على BN Sports 9. الثلاثاء حصريا على BN Sports 8.
1: Women take the lead. أمسية الجمعة على BN Movies Drama.
0: في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030. الأحد حصريا على بي إن سبورتس.
2: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
3: محدش في البيت ده هينام.
4: يا ريتهم ما لحقوني.
3: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
5: ادي فكرة برضو للدكتور إنه هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
3: بتخرجي من الحقوق وتدخلي بقى التمثيل؟
6: لا بس الحاجة اللي بحبها ما عملتش حاجة غلط.
3: الكهرباء أنا متضايق إن أنا اضطريت أسيب حقي.
7: أنا لا أسفة عشان أنت ما تعرفنيش.
8: ده أنت قادر قوي يا أخي. هتمنعها تاخد عذابها؟
9: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
10: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
11: عايزك ما تلطناش في قرفك.
10: انا اسفه، ما كنتش مبسوطه.
12: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
8: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
3: نور؟
10: ايوه.
3: وراكي حاجه بكره؟
13: اتنين غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي إن دراما.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا مع متعة كرة القدم الأوروبية هنا وبالتحديد ضمن مباريات الويفا نيشنز ليج مسابقة دور الأمم الأوروبية للنسخة 25/26/27 ضمن مباريات المجموعة الثالثة على المستوى التصنيف الأول تصنيف A، جولة ثالثة هنا في ملعب اللقاء في ريجيكا في كرواتيا، مباراة خلف الأبواب الواقع، لكن أصوات الجماهير اللي تحددت الحقيقة من الأطفال بعد أحداث مباراة ربع النهائي في هذه البطولة 2025 أمام منتخب فرنسا، واللي على أثرها كان في عقوبات لكرواتيا التي تواجه إنجلترا هنا في هذه الليلة في هذا الملعب والحضور الجماهيري. كرواتيا برصيد 3 نقاط هي في المركز الثالث في هذه المجموعة، وطبعا فوز على تشيك في أول لقاء، خسارة قاسية جدا من إسبانيا 1-4 في الجولة الثانية. أمام إنجلترا تملك 3 نقاط من خسارة أمام إسبانيا 2-3، وفوز كان على تشيكا بنتيجة 2-2. ملعب المباراة وبداية وانطلاقة، أول كرة أمامنا هنا لحارس المرمى نادي برشلونة الحارس ليفاكوفيتش، وأولى كرات المنتخب الإنجليزي في مجموعة يتصدرها المنتخب الإسباني اللي يلتقي أمام منتخب تشيك في هذه المجموعة. رقم التماس للمنتخب اللي أمامنا هنا منتخب كرواتيا طبعا المعروف بألوانه على يمين الشاشة في ملعبه أمام جماهيره اللي طبعا النهاردة بيوثلها أطفال المدارس اللي أتوا هنا للتشجيع والمساندة بعد العقوبة بعدم سفر الجماهير لمباراة براغ السابقة أمام منتخب تشيك، وأيضا عدم طبعا الانضمام النهاردة الجماهير الأصلية أو الجمهور الحقيقي والاكتفاء بالأطفال مع عقوبة وصلت أيضا إلى حوالي 93,000 يورو عقوبة مالية على الجماهير للهتافات النازية في ملعب ستاد دي فرانس وأيضا لاستخدام الألعاب النارية. إلى التشكيل أمامنا هنا منتخب كرواتيا، أصحاب الملعب يمين الشاشة ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، ستانيزيتش 2، فيسكوفيتش 5، غوارديول 4، بيريشيتش رقم 14، وسط ملعب كوفاشيتش رقم 8، مودريتش 10، إيمانوفيتش 7، اللاعب طبعا سوت تشيتش رقم 17، مارتن بتورينا في المقدمة رقم 16، وموسى رقم 11. أمامنا هنا انطلاقة أول كرات أمامنا المنتخب الإنجليزي، حكم مباراة اليوم إسبان جابولونيسكي ضمن طاقم تحكيم ألماني في هذه المباراة. إنجلترا بيكفورد في حراسة المرمى، كوانزا في الدفاع، وكونسا وجيهي ولويس هول، وسط ملعب سكوت وأندرسون، وعلى اليمين ساكا وعلى الشمال جوردون، أمامهم بيلينغهام وهاري كين طبعا النهاردة على بعد مباراة من التساوي مع بيتر شيلتون الحارس العظيم لإنجلترا في عدد المباريات الدولية والأكثر مشاركة مع المنتخب الإنجليزي. بداية وانطلاقة أمامنا هنا، أدي أمامي على طول، وأدي الفرصة، أدي جوردون أنتوني جوردون، تاني كرة المنتخب الإنجليزي وسط هذا الحضور الجماهيري الموجود من أطفال كرواتيا اللي يأتوا هنا إلى المدينة الثالثة في كرواتيا طبعا بعد زاجرب العاصمة وسبليت إلى مدينة ريجيكا، وكرة ثانية أمامنا هنا عن طريق جوردون، خروج في كرة أولى كان من حارس المرمى الحارس ليفاكوفيتش الذي لعب مباراة إشبيليا الأخيرة في الدوري مع فريق نادي برشلونة، والانطلاقة والمحاولة هنا في اللقاء من جانب المنتخب الإنجليزي وأول ركنية في المباراة. على طول ركنية يصعد أول وثاني التصنيف طبعا A اللي يضم 16 فريق كل مجموعة 4 منتخبات إلى ربع النهائي والنوك أوت. وبالمناسبة آخر نسخة كان منتخب انجلترا يلعب في التصنيف V وصعد من التصنيف A، وفي ربع النهائي اللي قلنا عليه امام فرنسا خرجت كرواتيا اللي النهارده بيقودها سلافان بيليتش احد نجومها السابقين على المستوى الدولي واللي بيتواجد في القياده الفنيه بعد رحيل زلاتكو داليتش. كرة أمامية على طول، فوز وخسارة في أول لقائين لسلافان بيليتش اللي عنده خبرات كبيرة قوي مع نادي وستهام وويست بروميتش ألبيون في التدريب، ومثل نادي وستهام طبعا يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ضغط هنا من جانب المنتخب الإنجليزي اللي يريد أن يسجل، وادي أمامنا هنا مودريتش الأيقونة الظاهرة الرمز اللي بيصل ل 41 عام والنهارده بيخوض مباراته 205 مع المنتخب الكرواتي. أول 4 دقائق كرة تعود على طول، كل منتخب عمل تعديلات في تشكيلته عاد المباراة السابقة، 6 تعديلات لدى المنتخب الكرواتي عن مباراته الأخيرة اللي خسرها أمام إسبانيا 1-4، و5 تعديلات للمنتخب الإنجليزي عن تشكيلة مباراة المنتخب أمام طبعا منتخب أتشيك في الجولة الماضية. على طول هنا اللاعب كوانزا لاعب ليفربول اللي انتقل إلى صفوف ليفركوزن واللي ظهر في كأس العالم في لقاءين أمام بنما وطرد في لقاء المكسيك. مرة ثانية هنا استلام، ثنائي الدفاع النهاردة كونزا وجيهي، وجود كونزا نجم

عن التسجيل في هذه المباراة. وبالمناسبة بيلينغهام كان دخل بديلا في لقاء تشيك. توماس توخيل الألماني في مراحل تأسيس والبناء، واللي على أثرها وصل توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي كما نعلم جميعا طبعا إلى الدور نصف نهائي، وخاصة الأرجنتين، وحل ثالثا بعدما فاز على فرنسا في لقاء الثالث والرابع في كأس العالم الأخير. واللي بالمناسبة كان فاز في أول لقاءاته على المنتخب الكرواتي ضمن المجموعة اللي كانت ضمتهم في كأس العالم 2026. أدي أمامنا الضغط، وأنا ستانيزيتش النهاردة يعود مكان سموليتش في المركز الظهير الأيمن ضمن التعديلات اللي تمت النهاردة عن مباراة إسبانيا اللي خسروها بنتيجة 1-4 ايه بعد ما سجل لامين يامال وويليامز، وكان سجل ايضا بوبيل، وكان سجل اللاعب دران الهدف الوحيد طبعا للمنتخب الكرواتي في تلك المباراه. فوز اول على تشيك كان في براغ كان بنتيجه 2-1. اما على طول المره دي وصول الكره في اتجاه امامنا هنا اللي بيكمل دائما وابدا، هنشوف النهارده الادوار من جانب اللاعب كوانزا اللي بيلعب كظهير ايمن رغم تالق طبعا ارنولد في مباراته الماضية المنتخب الإنجليزي أمام منتخب التشيك، وصنع هدف كان هدف لأنتوني جورتون. وسط ملعب النهاردة الثنائي الموجود أليكس سكوت، نجم تشيرز، نجم بورموس اللي بيلعب لأول مرة النهاردة كأساسي بعد ما لعب لقاء التشيك بجوارز بيل وأليوت اللي فازوا معا على فكرة بلقب دوري أمم تحت 21 عام في 2025 لما فازوا على ألمانيا 3-2. مودريتش، لوكا مودريتش 41 سنة، لوكا مودريتش 41 عام، ماذا يفعل هذا اللاعب؟ صحيح بدنيا قل، ولكن الخبرات اللي عنده ودوره كقائد ومحرك للمضيفين اللي حواليه، هو ده الغرض انه يدفع النهارده بلوكا مودريتش في مباراه اليوم، بل انه سجل في مباراه التشيك، يعني بديل في لقاء اسبانيا وكان اساسيا في لقاء التشيك. امامنا هنا لوكا مودريتش اللي امامنا هو لاعب الميلان الحالي طبعا، واحد نجوم ريال مدريد. مره ثانيه استلام كوانزا، كوانزا يبدا على طول المنتخب الانجليزي مسكين كوره وسط ملعب إليوت اندرسون اللي اصبح من اغلى اللاعبين في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز لما انضم من السيتي قادما من نوتنغهام فورست. ملعب المباراه طبعا بيسع حوالي 6000 مشجع اغلبهم طلبه مدارس مع استثناء 100 فقط من الجماهير الانجليزيه بالحضور في هذه المباراه. إليوت اندرسون واحد من النجوم حقيقه من اللعيبه المميزين، ساكا نجم الارسنال منتخب الانجليزي المدجج بالنجوم، وأمامنا بيليتش ما قاله قبل هذه المباراة بأنه يحتاج أن نلعب بأسلوب لعبنا ونوقف المنتخب الإنجليزي اللي عنده جودة كبيرة قوي وفرض أسلوب وإيقاع اللعبة. لكن الإنجليز أمامنا هاري كين، هدف أول، هدف أول هو هاري كين، هدف أول هاري كين، الثنائية المعروفة هنا ما بين بيلينغهام وهاري كين يسجل أمامنا هو في الدقيقة 8. هدف إيه؟ الاستلام مشاكل دفاعية كبيرة جدا لدى المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الإسباني، وبيلينغهام أمامنا هنا بتمريرة سحرية يضع هاري كين في لقطة من اللقطات الحلوة الجميلة في اللقاء، هدف الدولي رقم 88 اللي يحتاج للقب مع المنتخب الإنجليزي. بص هنا الضغط العالي، شوف الضغط العالي، خطأ في التمرير، على طول استلام هنا والتمرير من جانب جيهي، تحرك رائع من جانب أمامنا سكوت وضعها لبيلينغهام، الاستلام يا عيني على الاستلام، ولوكا فيسكوفيتش أمامنا هو بيقاتل في اللقطة اللي فاتت فيسكوفيتش، ولكن الطريق إلى المرمى كان عنوانا لهاري كين دائما مع كل الحراس. استلام ترويض بباطن قدم، 61 هدف اجمالي اهدافه مع بايرن ميونخ، حقق القاب اخيرا مع بايرن ميونخ طبعا في الموسمين الاخيرين، فاز باللقب الدوري الالماني في عامين متتاليين، وايضا فاز بكاس المانيا، وبالمناسبه حكم اللقاء اليوم هو اللي كان ادار نهائي كاس المانيا ما بين بايرن ميونخ وشتوتغارت في نسخه طبعا البطوله العام الماضي في او الموسم، يعني احنا في الموسم الماضي. مره ثانيه طلق انتوني جوردون الانجليزي في الطريق الى الثاني، لكن ليفاكوفيتش بقى زميله في البارسا عارف تماما امكانيات هذا اللاعب انتوني جوردون، حقيقه في فورمة عاليه قوي في اخر 8 يعني اهداف او 9 مباريات ساهم في 8 اهداف. شوف بقى ارقامه ايه، ارقامه مميزه. بيلينغهام صاحب التمريره، هاري كين في الدقيقه 8، انجلترا اللي ضيعت منذ قليل، انتوني جوردون واحده من الكرات، مره ثانيه ساكا، قوه الهجوم، لكن الانجليز عندهم مشكله في الدفاع. وادي امامنا هنا اللي بنتكلم عليه اللاعب أليكس سكوت،
أليكس سكوت كان مدربه إيراولا قبل الانتقال إلى ليفربول وصعد معهم إلى الدوري الأوروبي. إيراولا كسادس ترتيب الدوري الإنجليزي وأحد نجوم تشيلسي سكوت، لكن فرصة أنتوني جوردن أمامه اللي انتقل من نيوكاسل إلى برشلونة، ولكن ليفاكوفيتش طبعا حارس المرمى اللي انتقل بالمناسبة لنادي برشلونة في هذا الموسم طبعا.

0: واللي لعب ايضا مباراه واحده في ظل وجود جوان جارسيا وايضا تشيزني، هو لعب مباراه اشبيليا الاخيره في الدوري. 1-0 للانجليز. ادي امامنا سكوت اللي اثنى عليه جدا قبل هذه المباراه توماس توخيل الالماني، قال لك ان هو يعني لاعب يتطور، عنده القوة، عنده قدرة على الضغط، عنده القرارات سليمة، عنده التمريرات دقيقة، وبالتالي هو حاد على ثقته، وبالتالي هو شارك في هذه المباراة. 1-0 انجلترا من متخصص ونجمها الأول هاري كين، اللي يعني البعض زي ما قلت لكم هو يستحق لقب مع منتخب بلاده، لأنه صادفه سوء حظ بالوصافة في بطولة الأمم الأوروبية كما نعلم جميعا في 2020، وأيضا لما كان احتل مركز رابع 2018 كأس العالم ومركز ثالث كأس العالم 2026. لكن لما انتقل من السبيرز إلى بايرن ميونخ موسمه الأول كان خالي من الألقاب، ثم بقى الموسمين الأخيرين نال الألقاب وحقق الألقاب أخيرا في تاريخه، نجم يستحق فعلا أنه يصل إلى أرقام قياسية وإلى مكانة أعلى، النجم هاري كين. لويس هول أمامنا في سادس لقاء دولي، لعب متألق مع نيوكاسل، مرة تانية هنا استلام بيلينغهام، لكن مرة تغطية دفاعية مارتن بوترينا. شوف هنا الحصار من جانب المنتخب الإنجليزي والضغط العالي والهدف المبكر عن طريق هاري كين وصناعة بيلينغهام. إيليت أندرسن على طول من لعب كونزا. شوف كنا بنتكلم على المدير الفني سلافان بيليتش اللي كان ايه يعني، بيليتش على فكرة من نجوم الكبار، ولكن هو من الاسماء طبعا ومن المدربين اللي تولوا اندية كثيرة، ومنها كان مع اتحاد جدة ومع نادي الفتح السعودي، بخلاف طبعا درب لوكوموتيف وبشكتاش، ودرب كذلك ايضا المنتخب 2006-2012، ودرب وستهام ويست بروميتش ألبون وواتفورد في الاندية الانجليزية. مرة تانية هنا ساكا، تحرك من هاري كين قوة الهجوم الانجليزي عن طريق كونزا، يلعب في الجانب اليمين كونزا، مباراة الثانية ليه في هذه البطولة. أوه! الكرة العرضية لكن راية وتسلل، شوف تنويع في الأداء، بص هاري كين اللي تحول صنع لعب، واللي راح في العمق هو ساكا، لكن ساكا متسلل. ليباكوفيتش سيكون في ليلة صعبة، دومينيك ليباكوفيتش شوف عنده خبرات 82 لقاء أمامنا حارس مرمى اللي تولى حراسة المرمى بعد الحارس سوبازيتش في حراسة مرمى المنتخب الكرواتي، ولكن النهاردة في ليلة هكون صعبة عليه، ليلة هكون صعبة. مرة تانية ساكا لمسة من جانب أمامنا بيلينغهام، ثنائية أندرسون وسكوت في وسط الملعب، ثنائية بقول لحضراتكم كانت موجودة مع لي كارسلي في بطولة الأمم تحت 21 سنة في 2025 لما فازوا في النهائي على ألمانيا 3-2. كوفاتشيتش أسطورة بقى، كوفاتشيتش من اللعيبة إيه اللي تحب تشوفها في الملعب، كوفاتشيتش من الأسماء اللي تحب تشوفها في ملعب المباراة، نجم مانشستر سيتي اللي وصل ل 119 مباراة قبل هذه المباراة مع المنتخب الكرواتي، 4 بطولات كاس عالم هذا النجم، كذلك ايضا 3 بطولات امم اوروبيه، اسم كبير الحقيقه كوفاتشيتش في وسط ملعب فريق مانشستر سيتي وايضا مع المنتخب الكرواتي. مره ثانيه هنا الضغط من جانب بيتار سوسيتش، لكن ترجع مره ثانيه هنا بيكفورد يعود حراسه المرمى، جميل بيكفورد لما قال المنافسه حلوه، وان الترافورد هو اللي لعب اول مباراتين حارس مرمى ليدز اللي انتقل من المان سيتي الى ليدز، ولكن بيكفورد قال المنافسه هي اللي بتخلق يعني مستوى اعلى وبتبقى حافز لتطور الاداء. وسط ملعب بوتورينا شوف امامنا التمرير يا ولد، مودريتش الى فينيشيتش الحرس القديم، ولكن يا سلام جوردن بيكفورد يطلع ايه 92 لقاء حارس مرمى التوفيس حارس مرمى نادي ايفرتون في تصدي رائع في اللقطه اللي فاتت. اول كوره من مودريتش ليه فينيشيتش، يعني هتشوف النهارده المنتخب الكرواتي بالنجوم القدامى مع بعض الوجوه والاسماء طبعا الكتير اللي غايبه النهارده عن المنتخب الانجليزي بالتحديد، يعني قائمه كبيره قوي من الغيابات المنتخب الانجليزي، اخرها اصابه اورايلي اللي استبعد، وكان اتصاب ليفرامينتو ومينو قبل المعسكر، وكان ضم جيبس وايت، وكذلك ضم ايضا جارنر في قائمة المنتخب الإنجليزي مع غياب ستونز ورايس وراشفورد وبالمر وأيضا ريس جيمس غايب ودان بيرن وهندرسون، كل دي أسماء غايبة عن المنتخب الإنجليزي، في حين مارتن إرليتش وايضا يورونوفيتش هم دول الاسماء الاثنين بس فقط اللي غايبه عن المنتخب الكرواتي، مدافع يونيون برلين وايضا مدافع ميتلاند الدنماركي. اندرسن كره حلوه قوي، بيلينغهام يلعب بمزاج، بيلينغهام إليت أندرسن قدرة على تعويض الغيابات والأسماء الكبيرة اللي قلناها في قائمة المنتخب الإنجليزي. بيلينغهام مرة تانية، أنتوني جوردون هادي أمامنا، أنتوني جوردون لعيب أنتوني جوردون من اللعيبة المميزة قوي، تطور قوي في الفترة الأخيرة مع انضمامه لنادي برشلونة، تطور قوي لما راح للبرسا حقيقة يعني. مرة تانية كرواتيا بتحاول تظهر، هادي أمامنا هنا لاعب دالاس الأمريكي، لاعب بيتار موسى رأس الحربة النهاردة، بيتار موسى يعوض في التشكيل اللاعب طبعا دران ديون مهاجم دينامو زاغرب ضمن التعديلات الستة اللي تمت النهاردة للمنتخب الكرواتي في هذه المباراة. 16 دقيقة انجليزية بالتحديد، منتخب الأسود الثلاثة حتى الآن متفوق في النتيجة، متفوق في الأداء والمحاولات، وما زلنا حتى الآن يعني مع هذه اللمحات الجميلة الموجودة من المنتخب الإنجليزي. على طول لمسة، اخر 6 لقاءات اوي لانجلترا خارج ملعبهم يسجل فيهم هاري كين دائما وابدا، هاري كين منذ ستان مورتنسون اللي كان عمل كده مع توم فيني. وامامنا هنا ادي امامنا ساكا نجم الارسنال، ترى عندها يعني تشكيله، شفت الغيابات اللي قلناها لحضراتكم، لكن عندهم يعني اسماء اخرى، ترافورد حارس ليدز، الحارس ستيل حارس برايتون، كذلك ايضا ترينت الكسندر ارنولد نجم ريال مدريد ولاعب ليفربول السابق، شالوبا لاعب كومو كان لاعب تشيلسي، لويس سكيلي لاعب نادي ارسنال، جيمس جاردنر ايفرتون، كذلك ايضا مورجن جيبس وايت لاعب نوتنغهام فورست، مورجن روجرز اللي انتقل من استون فيلا لتشيلسي ضمن البدلاء، كيرفوس لوين مهاجم ليدز ايضا في دكه البدلاء، واللاعب ايزا لاعب نادي الارسنال، وريو ناجاموها لاعب فريق ليفربول بالاضافه لمدافع نادي ايفرتون براند ويت. دولت الأسماء اللي بدك بدلاء المنتخب الإنجليزي. ليفاكوفيتش خروج رائع من بيكفورد في الكرة اللي اتعملت من مودريتش، وكان انفراد لبيريشيتش يمكن أخطر وأفضل كرة للمنتخب الكرواتي اللي حتى الآن الإيقاع وريتم الأداء لدى المنتخب الإنجليزي. بص دخل في العمق المرضي، أنتوني جوردون إلى ساكا، تبادل مراكز، ساكا يعكس كورة رأسية عدت من أمام هاريكي، كرة كان فيها تناغم وتفاهم، والمنتخب الإنجليزي هيحاول طبعا أن يعادل النقاط مع إسبانيا اللي هتلعب إن شاء الله أمام منتخب جمهورية تشيكا في الساعة 10:15 إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة. 18 دقيقة إنجليزية حتى هذه اللحظة، وهدف عن طريق النجم هاري كين يعني ماركة مسجلة، استلم في العمق حاطت كرة ببطن القدم في سقف الشبكة، صعب قوي على أي حارس يعني، لو جاب لاتيكوسا، لودتش، سوبازيتش، كيلينيتش، كل دول حراس المرمى اللي لعبوا الكرواتيا وقفوهم كلهم كانت تدخل برضه. ركنة لصالح المنتخب الإنجليزي، هيلعبها أمامنا إليت أندرسون على القائم الأول، كوانزا لاعب كوانزا هو 22 اللي بيلعب النهاردة في مركز ظهير الأيمن مدافع باير ليفركوزن الألماني، ضم كان الموسم الماضي لباير ليفركوزن قادما من نادي ليفربول. لويس هال، أليكس سكوت، شوف بقى من نادي جرانسي أحد أندية الهواء 2019، النهاردة بيلعب أساسيا لاعب نادي بورموس، لاعب تشيلز اللي على فكرة فازوا على ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي، وهيلعبوا أمام شتورم جراتس يوم 15، وهيلعبوا أمام الميلان في 22 أكتوبر إن شاء الله، ولقائهم القادم في الدوري سيكون أمام البلوز تشيلسي يوم 10. مرة تانية انطلاقة، أدي المحاولة، كرة العرضية لكن ليس في أفضل حالاتهم على فكرة في الدوري، عندهم فقط 3 نقاط من 3 تعادلات. مرة تانية هنا ضغط، محاولة هنا عن طريق اللاعب ستانيزيتش، لاعب اللي بيلعب في الطرف امام ده اليمين من الملعب النهارده، ستانيزيتش ضمن العناصر اللي بتتواجد النهارده في التشكيله الاساسيه. ستانيزيتش مره ثانيه هنا التحضير، لاعب بايرن ميونخ 36 لقاء دولي، تصل الى غفارديول نجم فريق مانشستر سيتي، غفارديول يلعب بجواره النهارده، لاعب فيسكوفيتش مدافع فريق بارتيون. الضغط العالي مشكله عند منتخب كرواتيا، الخروج بالكره، شوف الضغط الانجليزي القوي النهارده، مره ثانيه خلصها مارك ايه، مره ثانيه التحضير، شوف التشجيع كانك ايه بتتفرج يعني في فناء مدرسه وليس في ملعب طبعا رجيكا. اصوات الاطفال اللي حضر النهارده استحواذ 29 مقابل 71 منتخب الانجليزي اللي بيحاول عن طريق اللاعب لويس هال. امامنا اهو لويس هال يا ولد على التفويته عداه حلو قوي لويس هال ودي فرصه انتوني جوردن ولكن المره دي التصدي كلف لكن مراوغه ايه ومرور رائع في اللقطه اللي كانت اللي فاتت من ايفانوفيتش لاعب فريق نادي لانس. توماس توخيل 25 لقاء النهارده بمباراه اليوم 18 فوز 2 تعادل خسر امام البرازيل واليابان وخسر كان طبعا في الرسمي امام كل من الارجنتين في نصف نهائي كاس العالم وايضا امام اسبانيا في نسخه هذه البطوله. ترى افضل نتيجه في هذه البطوله 2019 لما خسروا من هولندا في نصف النهائي وفازوا على سويسرا ركلات ترجيح بعد تعادل سلبي خسروا من هولندا 2-4 وطبعا بعد كده شاركوا في البطوله انجلترا لكن ما كانش بيحلفوا بالتوفيق دايما كان يطلعوا ثالث مجموعه بلجيكا ايسلندا الدنمارك 21-23 رابع مع ايطاليا والمانيا والمجر وهبطوا الى التصنيف في ثم تصدروا مجموعتهم في التصنيف الثاني بضمه كل من اليونان فنلندا وجمهوريه ايرلندا وصعدوا الى تصنيف ايه في هذه النسخه. كوانزا منتخب الانجليزي سيطرين تماما هنا كوانزا حاول المرور ساكا يلعب كره العرضيه ادي انتوني جوردن عرضيه المره دي بيلينغهام هيلاقوها منين ولا منين من هاري كين ولا من بيلينغهام وادي امامنا هو مستقبل كرواتيا في خلق طبعا مع هذه الكره والهدف الثاني في الدقيقه 22 هدف تاني للمنتخب الانجليزي بعد تحركات ادي امامنا هنا اول هدف ليه على فكره بعد ما سجل كاس العالم كان 7 اهداف وظهر كذلك بشكل ملفت او ادي 1% الانجليزي اللي حاضرين لكن بص الهجمه الاسود الثلاثه اللي في المقدمه ساكا وهاري كين وانتوني جوردون وينضم لهم امامنا هنا بقى ايه الوحش المارد اللي امامنا هنا جود بيلينغهام في لقطه من اللقطات الجميله الكره الانجليزيه اللي معاها يعني اداء مميز حتى الان امام دفاع منهار الدفاع الكرواتي النهارده بيعدل ويلعب بفيسكوفيتش ودافع برايتون وجفارديول لاعب المان سيتي لكن المشاكل مستمر بص امامنا هنا بيليتش بص هنا الراجل واضح قوي عليه مباراة تشيك لعب فيسكوفيتش وجفارديول مباراة إسبانيا باللعب بوراجاليتش وأيضا بجفارديول النهاردة بيشرك بقى فيسكوفيتش وجفارديول والحلول الدفاعية مفيش كرواتيا التي لم تغيب منذ انفصالها طبعا أو تفكك حد اليوغوسلافي إلا عن بطولة أمم وحيدة في عام 2000 وبطولة كاس عالم وحيدة في 2010 لكن منذ أن ظهرت يوغوسلافيا طبعا وتفككت يوغوسلافيا وظهرت كرواتيا كان لها اسم كبير وباع كبير في بطولات أمم أوروبا وأيضا في بطولات كاس العالم يعني من 98 في كاس العالم ما عدا 2010 لم تتأهل وسبع مشاركات في أمم من 96 ما عدا في عام 2000 وأمامنا هو في حضورها في هذه البطولة واللي كانت بالمناسبة أفضل نتائج كرواتيا في هذه المسابقة لما وصلت طبعا في النسخة 2000 كان طبعا 2023 إلى المباراة النهائية خسرت أمام إسبانيا مرة ثانية ساكا رأسية فرص كتيرة ومحاولات كتيرة وكرواتيا بلا حلول حتى الآن تجيب مودريتش تجيب كوفاتشيتش تشرك من تشركه لكن بص الإنجليز من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال مرة تلاقي ساكا بيرفع المرة دي أنتوني جوردون رأسية ساكا والفرص تتوالى واتنين لا شيء بعد الهدف اللي سجل عن طريق اللي صنع الأول بيلينغهام واللي طبعا سجل الاول كان هاري كين في الدقيقه الثامنه وبيلينغهام سجل في الدقيقه 2 خمس محاولات مقابل 0 5-0 على مستوى المحاولات لسه ما شفناش طبعا اللاعب الاون تارجت امامنا هو 0 مقابل 5 كرواتيا مع سلامان بيليتش في مرحله بناء هذا الفريق بعد رحيل زلاتكو داليتش على طول هنا حاولة المرور عن طريق اللاعب المدافع كونزا إيليوت أندرسون غياب يعني داكلين رايس أكيد غياب مؤثر لكن إيليوت بيقدم مستويات مميزة جدا وأليكس كوت أيضا تحرك جديد بيلينغهام عرضية مش ممكن يضيع جوردن يضيع أنتوني جوردن فرصة ثالثة في المباراة لأنتوني جوردن لكن ليفاكوفيتش اتحركوا النهارده سيكون امامه ليله، هيكون امامه ليله وليله طويله، ليله طويله النهارده في هذه المباراه وفي ظل ما يقدم حتى الان في اللقاء من جانب المنتخب الانجليزي. يعني الاداء والمستوى الفني اللي بيقدم حتى هذه اللحظه من جانب المنتخب الانجليزي اداء قوي جدا في مجموعه قويه، وساكا يطلع على طول الكره الى خلف. شوف يعني كرواتيا ثالث 98 كاس عالم، ثاني كاس عالم 2018، ثالث في 2022، وخروج كان في 32 امام البرتغال في النسخه الاخيره لبطوله كاس العالم. بص الكره امامنا، ادي فرصه لا تضيع. انتوني جوردون يعني مش ممكن، يعني محتاجه ايه دي؟ محتاجه بس تتركن، محتاجه تتركن في زاويه، هي دي يعني النقطه الاهم في ظل ما يقدم حتى الان في هذه المباراه وفي ظل القوه اللي بيقدمها المنتخب الانجليزي. اسوأ هزيمه في تاريخ كرواتيا طبعا بعد تفكك الحكم المزلافي في مطلع التسعينات لما خسرت امام اسبانيا في 11 سبتمبر 2018، كان في هذه البطوله كان 6-0 دي، ولكن كان ده الخساره كانت طبعا فين؟ الخساره كانت يعني في اسبانيا، لكن في اللقاءات الصعبه عليهم لما يخسروا في ملعبهم يعني بنتائج كبيره. والنهارده في رييكا امامنا او رييكا الحضور الجماهيري من الاطفال هنا في ملعب اللقاء، وحتى الان اداء يعني لا يرتقي ابدا لاسم وحجم وقيمه كرواتيا. ادي لاعب نادي لانس ايفانوفيتش يلعب النهاردة في مباراة اليوم بعد ما ظهر في لقاء تشيك أساسيا وبديلا في لقاء إسبانيا في النسخة طبعا الحالية لهذه المسابقة، نسخة بقول لحضراتكم تصنيف ال A و B و C و D. احنا بنزيع مع حضراتكم النهارده تصنيف A في النسخة الخامسة، البرتغال بطلة 2019، فرنسا في 21، اسبانيا 23، البرتغال في 25، وانتظار طبعا مباريات ربع النهائي ان شاء الله 25-27 مارس والعودة 28-30 مارس، ثم نصف النهائي 9 و10 يونيو والنهائي 13 يونيو، لكن لم يتحدد حتى الان اين ستكون النصف النهائي ونهائي هذه البطوله. مره ثانيه الانجليز في محاولات مستمره، اول بطوله كانت في البرتغال نصف النهائي والنهائي، في ايطاليا 21 وفي هولندا 23 وفي المانيا في 25. مستغرب، هو عايز ركله ركنيه، عايز ركله ركنيه. فرص واهداف حتى الان الانجليز، بص الهدف الاولاني، بص هاري كين بقى ده تيبيكال، هاري كين تيبيكال يعني راس الحربه اللي هو ايه، راس الحربه اللي زي الكتاب ما بيقول. بص بقى الفرق، بص هنا انتوني جوردون مضيع واحده اسهل، مضيع واحده اسهل، هنا بقى ده طبعا دي قدرات على فكره، لكن بالفعل حقيقه انتوني جوردون من اللعيبه اللي عامله موسم رائع حتى الان، المهاجم الاعظم في تاريخ انجلترا هاري كين. وادي واحده بقى من إليت، لكن فين بقى عصافير دي؟ دي عصافير إليت اندرسون امامنا نجم السيتي ال 136 مليون باوند، الارقام الكبيره اللي بتدفع في هؤلاء النجوم. وادي امامنا بيليتش في ورطه حتى الان، بيليتش في ورطه، الورطه ليه؟ لان الانجليز فايقين، هدفين ولا اروع ولا اجمل، هاري كين بالغريزه التهديفيه العاليه قوي ومن انصاف الفرص الحقيقه بيسجل، ولكن يعني استمتعوا بهاري كين، استمتعوا بهذا النجم الكبير هاري كين. انتوني جوردون، جوردون حرك بشكل مميز قوي، لمسه المره دي هاري كين يعدل ويسدد، هاري كين بينوع بينوع بينوع وبيقسم كده، بيقسم لنا كانه معاه نوته موسيقيه ويتلاعب بالدفاع كرواتي امامنا هاري كين صاحب ال 33 عام. شوف بص لم واحده وهوب باليمين يركنها رايحه ايه، لكن اعتقد لمست في احد المدافعين وتطلع الى ركله ركنيه لصالح المنتخب الانجليزي. فرص تتوالى، ثنائيه انجلترا تضع كرواتيا في نصف او في نصف ايه ده، في تضعهم في تلت ملعبهم الاخير في منطقه جزائهم، ومن كل حد وصوب من اليمين شغال ساكا ومن الشمال انتوني جوردون وبيلينغهام، لم يكتفي بقيمه وتهديف هاري كين بل سجل هاري كين وسجل طبعا بيلينغهام هدفي اللقاء حتى الان، دقيقه الثامنه والدقيقه 22. لويس هول 22 سنه، لويس هول أكاديمية البلوز، أكاديمية تشيلسي قبل الانتقال إلى نيوكاسل، النهاردة بيلعب لقاء الدولي السادس، لعب مباراة المنتخب أمام اليونان في التصنيف بي، والنهاردة بيتواجد في هذه المباراة يعني ليشارك أساسيا بعد لعب مباراة تشيك بالمناسبة، ينافسه أوريلي وان كنا هناك ايضا لويس سكيلي، ولكن لويس سكيلي شفناه في وسط الملعب لما دفع بلويس سكيلي كلاعب اساسي في لقاءات سابقه في وسط الملعب. مره ثانيه استلم على طول عن طريق اللاعب اللي بيحاول يكمل امام ساكا ايفان بيريشيتش. فرق سرعه وفرق يعني طبعا سن ما بين هذا النجم وهذا النجم. وادي امامنا انتوني جوردن وحكم اللقاء الالماني جنب الكوره اسباني يابلونيسكي. مره ثانيه هنا على طول باتورينا، كرة تتقطع، شوف سرعة استرداد الكرة منتخب الإنجليزي. إليت أندرسون، مرور إليت أندرسون، محاولة لكن استمرار اللعبة. مرة تانية دورة خطأ، إيفانوفيتش يقود هجمة. إيفانوفيتش الكرة اللي فاتت دي ما بين بيتار طبعا سوتشيتش لاعب الإنتر الإيطالي، لسه محد الظهر في كرات، اللهم إلا تمرينة مودريتش إلى فان بيريشيتش وطلع لها يعني جوردن بيكفورد وصد كرة، يعني مش هنقول فرصة حتى، يعني دي اللقطة الوحيدة اللي شفتها فيها جوردن بيكفورد. ظهور تانية دي 31، وما زلنا مع هذا التقدم والاكتساح حتى الآن بهدفين مقابل لا شيء. كانت ممكن قوي يعني ممكن توصل إلى أكتر من كده. ست محاولات حتى الآن، خمسة منهم بين العارضة والقائمين، وانجلترا الحقيقة يعني ما زالت تقدم مباراة كبيرة جدا حتى الآن أمام المنتخب الكرواتي المستسلم مع الهدفين اللي جم يعني في وقت مبكر، دي الثامنة والدقيقة 22. فرص تتوالى، منتخب انجلترا بكثافة في منطقة جزاء الدفاع المنتخب الكرواتي، حقدهم تسديدة أندرسون. والدور بقى اللي بنشوفه ادي كوفاتشيتش، الجماهير سلطانه تعالى مع واحده من الكرات. ادي امامنا غوارديولا ماتي كوفاتشيتش افتح لعب على طول، استلام من جانب ايفانوفيتش منتخب الكرواتي بدا يمسك كوره. ستانيزيتش لوكا مودريتش، يظهر امامنا صاحب البالون دور في 2018 والثالث في 2022 طبعا بعد كل من ميسي ومبابي. على طول كرة أمامية، أدي أمامنا فيسكوفيتش دفع الانتقل على فكرة من سبيرز إلى نادي برايتون. فيسكوفيتش لوكا مودريتش ستانيزيتش بايرن ميونخ برضه في أندية كبيرة لاعبي المنتخب الكرواتي، لكن لويس هول شوف أمامنا هو بدأ يجهز بدلاء، بدأ يفكر في الدفع بالبدلاء. شوف هنا هيدفع مين بعد قليل، يعني الأسماء اللي ممكن تكون ليها تواجد، هل يدفع أمامنا هو ياكيتش موجود وأيضا ميزيتش لاعبين اللي ممكن يدفع بيهم بعد قليل. كريستيان ياكيتش شوف أمامنا هيفكر في مين في الوقت القادم، هيدفع بمين في الوقت القادم في ظل يعني النتيجة أو في ظل الأداء. جوردن بيكفورد لسه اتنين لا شيء، طبعا هدوء اكيد يحدث لان انجلترا لا تستطيع اللعب بنفس الوتيره بنفس الاداء. 12 مواجهه ما بين الدولتين، تفوق في ست لقاءات كان للمنتخب الانجليزي او سبعه، وكان التعادل مرتين وفوز كرواتيا ثلاث مرات. كوفاتشيتش مره ثانيه ينتزع الاهات لكن دون يعني محصله لدى الانجليز حتى لا متفوقين. بص هاري كين جايب كره منين، انطلاقه هاري كين مع جوردن طبعا مميز، جوردن مميز، انتوني جوردن لاعب مميز جدا في برشلونه، وفي طبعا طور قوي في الفتره الاخيره مع هانز فليك مع رافينيا ومع لامين يامال ومع قدوم رودري ووجود بيدري وأولمو وفيرمين لوبيز وقائمة اللاعبين المتألقين طبعا مع نادي برشلونة. تسع محاولات في أول نصف ساعة، خمسة منهم بين العارضة والقائمين، قلنا كم مرة ليفاكوفيتش ثلاث مرات، وسجل هاري كين في الدقيقة الثامنة، وسجل بيلينغهام في الدقيقة 21 من هذه المباراة، دقيقة 21. كوفاتشيتش كرواتيا بدأت تمسك كور، وهدوء إنجليزي متوقع لأن لا تستطيع اللعب بنفس الوتيرة والإيقاع يعني طوال 45 دقيقة هنا في درجة حرارة 24 درجة. بالنسبة للاعبي المنتخب الإنجليزي النهاردة كانوا في يعني حصة سباحة في البحر الأدرياتيكي طبعا في كرواتيا. على طول كرة هنا من جانب اللاعب بيريشيتش، بيكفورد على طول يشيل كرة قطر اللي فاتت من النجم طبعا إيفان بيريشيتش في اللقطة اللي فاتت، كرة تعود مرة ثانية. شوف هنا انتشار الانجليز مميز قوي. بيكفورد بالقدم يلعبها حلوة. بيكفورد شوف المشاركة حارس المرمى ترافورد اكيد جيمس ترافورد اكيد يعني ليها قيمة ان يلعب مبارتين ترافورد بعد ما كان سبق له اللعب امام اورجواي ولعب ايضا امام نيوزيلندا شارك في لقاءين في هذه البطولة. بيتار سوتشيتش لاعب الانتر لاعب موهوب على فكرة هذا اللاعب بيتار سوتشيتش. سكوت واللي حركه بورنموث تعادل مع ايفرتون ونيوكاسل وبرنتفورد وخسر امام المان سيتي وخسر امام ليفربول وعنده لقاء تشيلسي والانديه واللي حركه يعني حققت طفره كبيره قوي معاهم. مارك روزا حاليا الالماني هو بيقودهم بعد رحيل طبعا اندوني ايراولا مدربهم السابق الى ليفربول. إيليت اندرسون انتري جوردن اندرسون هال ويس هول امامنا انطلاق على طول عن طريق بيلينغهام واجهه مع فيسكوفيتش لكن برضه فيسكوفيتش قطعها وانتزع اهات الاطفال اللي حاضرين النهارده. اللي حضراتكم النهارده اطفال المدارس اللي حتى بص اللي حضراتكم تلاحظوا يعني بزي المدارس في ريجيكا هذه هي المدينه الثالثه في كرواتيا. انطلاقه حلوه المره دي. سكوت عنده شخصيه سكوت لكن راح سكوت تاني لقاء دولي بالمناسبه تاني لقاء دولي للاعب الكس سكوت. تعود مرة ثانية منتخب كرواتيا مودريتش كوفاشيتش لكن ساكا الضغط فاول لماتيو كوفاشيتش. ادي ساكا نجم نادي الارسنال واللي بيظهر بهذه سجل هاتريك في مرمى المنتخب الفرنسي في لقاء الثالث والرابع في كاس العالم. ساكا سجل برضه في قطر هنا 2022 في مرمى ايران هدفين وفي مرمى السنغال واحد من النجوم اللي بيعتمد عليهم توماس توخيل الالماني في طبعا اداء وهجوم المنتخب الانجليزي. مودريتش بيريشيتش باتورينا يرجع على طول للخلف جفارديول مودريتش بدات كرواتيا تمسك كوره في محاوله تحسين اداء. ادي امامنا باتورينا لاعب نادي كومو مع سيس كابريجاس مره ثانيه الحضور هنا. ايفانوفيتش يبحث عن المساحه لكن العوده السريعه انجلترا كان عندها مشاكل على المستوى الدفاعي حتى في مواجهه المنتخب الاسباني طبعا في اولى لقاءات هذه المجموعه الثالثه. هجمه التحول امامنا انتوني جوردن سكوت إيليت أندرسون بيلاقوا بعض. بص هاري كين يا جماعه بيلعب صانع لعب وبيرجع وهداف انجلترا الاول هداف التاريخي وقد يصل لو استمر مثلا زي ما بمعدله ده لو وصل ل 41 سنه زي مودريتش اللي عنده النهارده 205 مباراه ممكن يصل ل 220 مباراه النهارده. هو بالتحديد النهارده 124 مباراه وبالتالي عنده فرصه انه يتخطى مباراه العوده ما بين المنتخبين بقى تكون في اللقاء في ويمبلي يوم 12 باذن الله 12 باذن الله 12 نوفمبر دي المباراه القادمه امام تشيك يوم 6 اكتوبر في ويمبلي بالنسبه للانجليز واللقاء القادم سيكون امام اسبانيا ان شاء الله يوم 6 اكتوبر ايضا في اسبانيا ثم بقى لقاءين هيكونوا منهم لقاء المنتخبين معا في 12 نوفمبر باذن الله ثم في لقاء هيكون طبعا لمنتخب كرواتيا مع تشيك في كرواتيا وانجلترا تختتم في مدريد امام اسبانيا ان شاء الله كل ده في شهر نوفمبر القادم. هاري كين كوانزا يلعب عرضيه فرصه وهو المره انتوني جوردن الاسود الثلاثه امامنا هنا. هاري كين سجل في الدقيقه الثامنه بيلينغهام في الدقيقه 21 والمره دي انتوني جوردن يسجل الهدف السابع ليه مع المنتخب الانجليزي. عرضية حلوة قوي الكرة اللي فاتت دي التنويع في الأداء الإنجليزي عرضية لاعب كوانزا ورأسية لاعب البارسا أنتوني جوردن اللي يسجل أمامنا. أنتوني جوردن أمامنا هو يسجل إيه يسجل في اللقاء الثالث ليه على التوالي مع المنتخب. سجل في إسبانيا وسجل في مرمى تشيك وأمامنا هو عنده إمكانيات عالية قوي أنتوني جوردن أمامنا هو عرضية كونزا من الوضع طائرا بضربة رأسية يضيف الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا منتخب الأسود الثلاث. بص رأسية هنا يعني الحضور الهجومي الإنجليزي كاسح ولكن دفاع كرواتيا إيه دفاع كرواتيا شوارع، هناك شوارع في دفاع كرواتيا. رأسية حلوة وأنتوني جوردن من الوضع طائرا في الدقيقة 39. ليفاكوفيتش يعني يقول لك يا ريتني ما جيت، يا ريتني ما جيت في هذه الليلة. شوف لقاءه الدولي رقم 82 ليفاكوفيتش، لكن يقول لك يا ريتني ما جيت، يا ريتني ما جيت، لأن هي ليلة صعبة. 10 محاولات على المرمى والثلاث أهداف حتى الآن في المباراة. كرواتيا لا شيء، إنجلترا 3 في هذه النتيجة الكاسحة حتى الآن في الشوط الأول، لكن هي معبرة الحقيقة عن الأداء. إيفان بيريشيتش يلعب كرة على طول مرادي، إيفانوفيتش ولويس هول، لويس هول أمامنا، لويس هول إيه؟ لويس هول غطى أمامنا هو ونجح في إيقاف الهجمة. مرة تانية رأسية وأول كرة وأول محاولة عن طريق بيتر موسى لاعب إف سي دالاس، وجمهور كرواتيا النهاردة أمامنا هو أطفال كرواتيا تلتة أول وتلتة تاني والصف الرابع الموجودين أمامنا هو في ملعب المباراة. ورأسية هنا من بيتر موسى، شفت بقى الدعوة إلى النازية كان في استاد فرانس لجماهير كرواتيا، وعشان كده تلقوا هذه العقوبة. وأيضا كان هناك ألعاب نارية، أدي ريو شالوبا دك بدلاء المنتخب الإنجليزي الموجود، ريو نجم ليفربول 18 عام. وادي أمامنا هنا خطأ كوفاتشيتش، الهدف اللي يقلص النتيجة، كوفاتشيتش أمامنا، مش ممكن، مش يومك ماتيو كوفاتشيتش. 120 مباراة، لو عادها أنا واثق لو عادها 1000 مرة هيسجل 999 ويضيع. دي فرصة كبيرة، لكن ده دليل. بص هنا خطأ الدفاع، خطأ من إليت أندرسون، ثم ماتيو كوفاتشيتش استغل الضغط بتاع بيتر موسى، عدى من بيكفورد، ولكن مش ممكن هنا المراوغة وخلاص النهاية السعيدة بقى. ولكن بص بقى هو سابها يعني هربت منه شوي، لكن فرصة لا تضيع تحت بند صدق أو لا تصدق. ليس النتيجة، لأن النتيجة مستحقة على الآن، لكن صدق أو لا تصدق أن لاعب في قيمة ماتيو كوفاتشيتش الذي لعب للإنتر، طبعا عندنا مزاغرب ولعب إنتر ولعب تشيلسي وريال مدريد والسيتي، ويأتي بهذه الكرة واللعب 4 بطولات كاس عالم و3 مرات أمم، مش ممكن الكرة فيها. فرصة تقليص النتيجة والعودة من بعيد في لقطة كان فيها خطأ في خروج بالكرة من الدفاع الإنجليزي، لكن حماس. ادي استلام على طول عن طريق اللاعب اللي بيحاول، لاعب بيتار سوتشيتش الى باتورينا، كوفاتشيتش يضيع السهل، يسجل الصعب، ضيع السهل وضيع الصعب. يعني ما شافوش النجوم الكبار بقى، ما شافوش دول، شافوش بوبان وطبعا بروزونيسكي والاسماء الكبيره اللي لعبت طبعا، وبروزوفيتش وراكيتيتش اسماء كبيره، ولا تنسى دافور طبعا، سوكر واوليتش ومانزوكيتش، وكذلك ايضا ادواردو البرازيلي اللي طبعا الاصل ريبيتش كراماريتش النهارده ضمن الجيل الذهبي في دكه، او الجيل الذهبي الثاني، انه هناك جيل ذهبي اول وجيل ذهبي تاني. مرة تانية هنا لمسة، التحرك المرة دي وحاول عبيتار سوتشيتشي طلب بلمسة يد، لكن يلم المرة دي. كرواتيا عندها مهارات وعندها لعيبة وقلنا أسماء، ويلم أمامنا بيتار سوتشيتشي، يعكس كرة العالية ورأسية مرة تانية، لسه هناك رأسية إيفان بيريشيتش. ضغط المنتخب الكرواتي اللي بيحاول هنا أن يظهر قيمته ويظهر معدنه الحقيقي، لأنه تلقى صدمة كبيرة حتى الآن في المباراة. أثر الصدمة إضاعة كوفاتشيتش لهذه الفرصة اللي كانت منذ قليل. مرة تانية سلام باتورينا، حكم اللقاء أمامنا فان جابرونيسكي، الحكم الألماني حكم هذه المباراة، هو تيلر في يعني هو محاسب في أحد البنوك، صاحب 36 عام، ابن مدينة بريمن، حكم مباراة اليوم الألماني. كوفاتشيتش كيف سيعالج هذا الأمر؟ سلافان بيليتش هيعالج الامر ده، يعني 58 عام اعتقد، يعني كبر 10 سنين النهارده في ايه، في ال 40 دقيقه الاولى، لكن بدات تظهر كرواتيا في الدقائق الخمس الاخيره. 3-0 للانجليز بارقام مخيفه للانجليز في المباراه حتى الان، 10 محاولات حتى الان مقابل 3، ومسجلين 3 اهداف، استحواذ 40-60، وبدا يظهر منتخب كرواتيا امامنا هنا بهذه الكرات العرضيه. مره ثانيه ايفانوفيتش، لكن تمركز رائع من أليكس سكوت، لمسة، 3 أهداف للإنجليز. هاري كين في الدقيقة 8، بيلينغهام في الدقيقة 21، وأنتوني جوردون في الدقيقة 39. بيلينغهام أنتوني جوردون بيلينغهام على المغمض. بص بقى التفاهم والانسجام، يلم معاه مودريتش، مودريتش بيلينغهام ومودريتش، عرضية الحفلة بدأت. الحفلة بدأت ايه؟ لان الرباع الامامي اللي لا يقاوم، وهذه المرة بيلينغهام يصنع للمرة الثانية في اللقاء، وساكا هو اللي بيسجل هذه المرة. 45 دقيقة بمعنى المتعة والاجلال الشاقة لدفاع المنتخب الكرواتي الحقيقة. لكن هي منظومة، هو مش فقط الدفاع، هو الرقابة غيبة، الالتزام والانضباط مش موجود. وساكا يضيف امام هدف الدولي رقم 18 في شباك المنتخب الكرواتي الهدف الرابع. بص جملة حلوة، أنتوني جوردون وبيلينغهام، التحرك رائع، التمركز هنا. بص أمامنا هنا أدوار دفاعية غايبة تماما، عدى من مودريتش. شوف بقى مين اللي بيراقب، فين اللي يراقب؟ شوف ساكا اللي يدخل في العمق، وكاري كين يجي من اليمين، حيروه الانجليز، حيروهم. وامامنا هو بيلينغهام نجم الملكي، نجم ريال مدريد، يصنع المتعه في مباراه اليوم. صنع لهاري كين الهدف الاول في الدقيقه الثامنه، سجل بيلينغهام الثاني في الدقيقه كان 28، ثم انتوني جوردون سجل في الدقيقه 39 من صناعه اللاعب كوانزا، ثم ساكا من صناعه بيلينغهام في ليله المتعه من جانب المنتخب الانجليزي. وكابوس على الكروات 4-0 تقيلة كتير كتير. من إسبانيا 4-0 من إسبانيا، في المباراة الماضية انهيار أمام الدفاع. يعني طبعا حاول أليكس باينا كان سجل، ولامين يامال سجل، وأيضا أويرا ثبال. وبالمناسبة يعني كان متعة في المباراة اللي كانت طبعا فيها، عفوا، سجل ويليامز وسجل لامين يامال هدفين، وسجل بوبين اللي سجل في مرمى انجلترا باينا وأوير ثبال ولامين، وكان سجل جوردون وكين، وكان أضع هاري كين بالمناسبة ركلة جزاء أمام المنتخب الإنجليزي. 4-0 حتى الآن، وشوط أول ممتع، عنوانه الأسود الثلاثة، وضيف عليهم أسد رابع لأن بيلينغهام كان من نجوم هذا اللقاء. كين في الدقيقة التامنة، بيلينغهام الدقيقة 21، جوردون الدقيقة 39، ساكا الدقيقة 45. شوط المتعة، 4 إنجلترا لا شيء كرواتيا في الجولة الثالثة، المجموعة الثالثة لويفا نيشنز ليج التصنيف الأول. عودة إن شاء الله وشوط اللقاء الثاني.
1: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8. في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة، قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصرياً على بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط اللقاء الثاني هنا في ريكا في كرواتيا، مباراة اللي بتجمع ما بين المنتخب قدم شوط أول حقيقة المنتخب الإنجليزي الحقيقة شكل رائع جدا جدا في الأداء والمستوى الفني الذي قدم في مباراة اليوم، تقدم رباعية نظيفة حقيقة، اكتساح الشوط الأول، منتخب إنجلترا أداء استثنائي، هجوم كاسح على المنتخب الكرواتي اللي نسيوا الدفاع، لعبوا بعشوائية الحقيقة، ارتكبوا أخطاء كبيرة جدا في التمركز وفي الرقابة والانضباط، عشوائية هي يعني ما تلخص حقيقة أداء كرواتيا اللي تقدم عليها منتخب إنجلترا هنا في أبواب مغلقة لكن بحضور جماهير، هي جماهير قلنا أطفال المدارس في كرواتيا نظرا للعقوبة، مع ثلاث تبديلات يجريها سلام بن بيليتش طبعا مع بداية شوط المباراة الثاني، دخل ماريو بازاليتش في اللقاء وطلع بيتار سوتشيتش رقم 15، دخل طلع لاعب مارتن باتورينا ودخل مكانه إيجور ماتانوفيتش، وأيضا دخول لاعب أندري كراماريتش طبعا المهاجم الخبرة مكان بيتار موسى، ثلاث تبديلات للمنتخب الكرواتي اللي الحقيقة الشوط الثاني عليه أن يحسن أداءه الدفاعي، عليه أن يقلل الاستقبال الأهداف ويقلص هذه النتيجة، إنجلترا اللي قدمت شوط رائع الحقيقة، هجوم رائع وأداء رائع ومستوى مميز جدا على مستوى وسط الملعب، ظهور كمان سكوت وكذلك أيضا أندرسون تفوقوا على مودريتش وكوفاتشيتش، لكن القوة الهجومية بوجود ساكا وجوردون وبيلينغهام وهاري كين، والأهداف الأربعة في الدقيقة الثامنة هاري كين من صناعة بيلينغهام، في الدقيقة 21 بيلينغهام من صناعة جوردون، دقيقة 39 جوردون من صناعة كوانزا، والدقيقة 45 ساكا سجل من صناعة بيلينغهام اللي سجل مرة وصنع مرتين. كرواتيا ليفاكوفيتش حراسة المرمى، ستانزيتش وميسكوفيتش وكفارديول وبيريشيتش في الدفاع، وسط ملعب كوفاتشيتش مودريتش ماريو بازاليتش إيفانوفيتش، وفي المقدمة ماتانوفيتش وكراماريتش مع التبديلات الثلاثة اللي قلناها في التشكيلة. انجلترا بيكفورد في حراسة المرمى، كوانزا وكونزا وجيهي وهول، وسط ملعب سكوت واندرسون، وفي اليمين ساكا وفي الشمال انتوني جوردون، بيلينغهام خلف النجم هاري كين، حكم اللقاء سفن طبعا جيمالونيسكي الحكم الالماني، الطاقم الالماني الموجود النهارده مع ادوارد بيتينجر وروبرت كامبتر، وكذلك ايضا توبياس طبعا ريتشل والفار كريستيان دينجرت وجون بيفافر في الفار. أربعة لا شيء حتى الآن، مجموعة تصدرها الإسبان بست نقاط يلعبوا مع منتخب تشيك، الشوط الأول استحواذ 37-63، ولكن أول كورة تشوف أول كورة أمامنا هو أول محاولة شوف الاستلام بشكل مميز مودريتش، وأول كورة أمامنا هنا للاعب ماتانوفيتش لاعب نادي فرايبورغ الألماني، وأول محاولة في شوط المباراة الثاني كانت ممكن أو يكون كرة التقليص أمامية المرة دي، أدي أمامنا انطلاقات أنتوني جوردون، حقيقة عرض ممتع للإنجليز مؤسف للكروات، الإنجليز الحقيقة الرباعي الأمامي بيلينغهام وهاري كين وجوردون وساكا الحقيقة أداء استثنائي على مستوى الهجوم، أداء مميز جدا على مستوى الهجوم في شوط المباراة الأول، والنتيجة المستحقة فعلا في اللقاء 4-0، 12 محاولة 7 منهم بين العرضة والقائمين. 5 ركنية في المباراة ولا ركنية للمنتخب الكرواتي هنا في ريكا، ملعب يسع حوالي 6000 مشجع، مرة تانية هنا إليوت أندرسون يطلع على طول ليفاكوفيتش، إبعاد الكرة ساكا، أهداف المنتخب الإنجليزي منذ الهزيمة في نصف نهائي كأس العالم 2018 أمام كرواتيا في اللقاء اللي كان في موسكو، سجل وقتها بيريشيتش ومانزوكيتش وكان سجل تريبير من فاول للمنتخب الإنجليزي، من ذلك الحين الإنجليزي الحقيقة يعني تعادل سلبي في هذه البطولة نسختها الأولى، وفازوا 2-1 وكان سجل لينجر وكين وكان سجل كراماريتش، فوز كان في أيضا مباريات الأمم أوروبا بهدف كان لستيرلينج في المجموعات، وكان ذلك في ويمبلي في 2020 لعبة طبعا 2021، ثم 4-2 في كأس العالم، هاري كين هدفين وبيلينغهام هدف وراشفورد، وكان سجل باتورينا وسجل كذلك موسى الاثنين اللي طلعوا بالمناسبة. الشوط الثاني يبدأ للمنتخب الكرواتي في ملعبه أمام جماهيره النهاردة، يحاول في هذه المباراة أنه عنده 3 نقاط قبل هذه الجولة، الإنجليز عندهم 3 نقاط اللي هما خسر من إسبانيا وفاز على تشيك، فاز على جمهورية تشيك،
استلم على طول جيهي. جيهي أنتوني جوردن عامل مباراة كبيرة، جوردن وبيلينغهام وهاري كين أمامنا، هو وهي 24 مباراة يقترب على بعد مباراة أن يعادل رقم بيتر تشيلتون. أدي أمامنا كوانزا، كوانزا يرجع على طول، كوانزا أليكس سكوت. شوف النهاردة بيلعب تاني مباراة لكن لاعب مجهز، لعيبة إيه اللي فازوا قلت حركه، هو وإيليت أندرسون فازوا ببطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة في العام الماضي لما فازوا على ألمانيا 3-2، كان معاهم إيليوت كمان بالمناسبة. على طول كرة على أرض، السلام أنتوني جوردون، هارفي إيليوت لاعب ليفربول وأعتقد لاعب فالنسيا حاليا. محاولة جديدة أمامنا هنا، ما زلنا مع التقدم، رباعية نظيفة، هل يواصل الإنجليزي الأداء الكاسح اللي قدموه شوط المباراة الأول؟ والمنتخب الكرواتي عمل ثلاث تبديلات على مستوى الأداء الهجومي، على مستوى الشق الهجومي في طبعا هذه المباراة. جوردن بيكفورد بالطلع عملت النهاردة خمس تعديلات عن مباراة تشيك، بيكفورد مكان ترافورد، كوانزا مكان أرنولد، كونزا مكان شالوبا، وأيدن سكوت مكان لويس سكيلي، وبيلينغ هام مكان مورجن روجرز، في حين كرواتي عمل ست تعديلات عن مباراته الأخيرة أمام إسبانيا. وأغلب هذه التعديلات على فكرة في الخط الخلفي وفي وسط الملعب، بيسكوفيتش وستانيزيتش وفانوفيتش وكوفاتشيتش وبوتورينا، وطبعا اللاعب اللي اشترك النهاردة بيتار سوتشيتش، كل دي أسماء على فكرة يعني ما كانتش موجودة في المباراة الماضية كأساسيين، النهاردة بيشاركوا أساسيين. أمامية إيفانوفيتش لكن طويل، أمامية طويلة، الإنجليز يحاولوا في شوط المباراة الثاني الحفاظ على الأداء والحفاظ على النتيجة التي تقدم في هذه المباراة. نتيجة إيه؟ يعني طبعا فوز عريض حتى الأمر رباعية. توماس توخيل الألماني فكر بقى يدي فرصة للعيبة اللي ما اشتركتش، في لعيبة لم تشارك على فكرة على مستوى المباريات حتى الآن، لكن أمامية المرة دي، أدي التحرك مرة تانية، محاولة الوصول من جانب اللاعب أنتوني جوردون، صنع ورن الصديقة، لكن المرة دي جوارديولا. الأداء الإنجليزي يتواصل أمام أنتوني جوردون، بص أمامنا الجمهور كله طلبة مدارس في ظل العقوبات اللي قلناها أعلنها الاتحاد الأوروبي، الغرامة المالية 93 ألف يورو، وأيضا عدم السفر في مباراة براغ خارج ملعبهم، ما سافرش الجمهور، وحرمانهم النهارده بالجماهير، ولكن النهارده اكتفوا بالأطفال اللي حاضرين هنا في ريكا في كرواتيا. 56 ألف كيلو متر مربع كرواتيا، وتعدادهم حوالي 3,900,000 نسمة. أدي المرور أمامنا، ساكا لمسة المرة دي، تحرك سكوت، أليكس سكوت أرقام الكبيرة الحقيقة، الهداف التاريخي دافور شوكر طبعا، والأكثر مشاركة هو لوكا مودريتش النهارده، بيعمل إيه؟ بيعمل رقم، عنده 205 مباراة. انطلاقة حلوة المرة دي، إيليت أندرسون عرضية، أوه يا عيني من كل حد وصوب من شتى أرجاء الملعب، المرة دي إيليت أندرسون وهاري كين اللي مصمم النهاردة إنه يواصل أداءه ويسجل هدف في الدقيقة 53، الدقيقة 53، الدقيقة 53. مش معقول الأداء اللي بيقدم المنتخب الإنجليزي، كرة العرضية من إيليوت وهاري كين أمامنا، هو بيسجل الهدف الثاني ليه في هذه الليلة ورابع أهداف، سجل في إسبانيا وسجل في مرمى تشيك، وكان سجل 6 أهداف في كأس العالم، طبعا هداف إنجلترا في كأس العالم، 14 هدف ليه في كؤوس العالم مع المنتخب الإنجليزي. بص يا جماعة قفل رجله إزاي على الكورة، كرة حلوة قوي من إيليوت أندرسون، أدي لاعب الوسط المدافع يتقدم يعمل عرضية على القائم البعيد، تحرك مثالي، تحرك مثالي، أهداف هاري كين تحس إيه يعني الراجل ماكينة الأهداف، هاري كين الإنجليزي ماكينة الأهداف. 5-0 وتنويع بقى، يعني ينوع لك في الأداء وينوع لك في التمريرات وينوع لك في ما يقدم حتى الآن في اللقاء. على فكرة دخل بلازيتش رقم 13، يعني التبديل بلازيتش ماتانوفيتش وبازاليتش وطبعا اللاعب اللي دخل ماتانوفيتش، دول الثلاث تبديلات. كلاماريتش ما شاركش، دفع بمدافع هو نيكولا، فلازيتش مدافع فريق نادي تورينو، وكلاماريتش لسه لم يأتي دور كلاماريتش، كان بيجري الإحباك كلاماريتش لكن لم يشارك. ثلاثة اللي شاركوا فلازيتش 13 وبازاليتش رقم 15 وماتانوفيتش رقم 20. ادي امامنا هو مدافع تورينو الايطالي،
نيكولا فلافيتش برضو خبرات خبرات خبرات. شوف ادي الجماهير الكرواتية مغلوبين 5 لكن الجمهور ايه مش هقول سعيد لكن هم الاطفال سعداء ان هم في الملعب النهارده هم اللي بيتولوا المساندة والتشجيع في عقوبة للعنصرية وايضا للالعاب النارية. ايفان فيليشيتش كوفاشيتش ضيع فرصة ايه ضيع فرصة ما ضيعش الشوط الاول فرصة كانت جات له فرصة الحقيقة من خطأ كان لإيريت أندرسون صانع الهدف الخامس في المباراة واللي سجل هاري كين النهاردة ثنائية هاري كين ثنائية هاري كين سجل ثنائية في كأس العالم في اللقاء اللي كان فيه 2026 واللي جمع ما بين

انجاز وروني هدفين ولامبرد كان سجل في تلك المباراة وإيجورت يدور. وأين كان الفوز اللي قلنا بهدف ستيرلينج في نسخة 2020 في أمم أوروبا؟ مرة تاني هنا انطلاقة أدي بيلينغهام السادس لكن يضيع بيلينغهام الكرة. والله الجمهور اللي موجود في الملعب يعني بيشجعوا الإنجليز. بص أمامنا أنتوني جوردون، مشكلة في التمركز وفي الرقابة، العشوائية ما زالت مستمرة، العشوائية لسه موجود. فرصة بضيعة أمامنا من بيلينغهام في اللقطة الفاتحة. هيطلع لوكا مودريتش، بص الملعب كله يصفق لوكا مودريتش، وينزل مكانه ياكيتش، كريستيان ياكيتش لاعب أوكسبورغ، لاعب نادي أوكسبورغ اللي دخل في اللقاء أمامنا هو، واللاعب اللي كان إيه يعني من اللعيبة اللي فازت مع أينتراخت على فكرة بالدوري الأوروبي في 2022، يدخل كبديل، لعب في كأس العالم 22 في مباراة المغرب، والنهارده هو بيشارك. اللاعب ياكيتش يدخل مكان لوكا مودريتش. طلع مودريتش 5 بطولات كاس عالم وست بطولات امم اوروبيه مع المنتخب، وادي امامنا هنا البديل اللي دخل 5 طبعا اهداف كتير على المنتخب الكرواتي في ملعبه امام جماهير. نتيجه ايه؟ نتيجه طبعا صعبه جدا في اللقاء حتى الان للمنتخب الكرواتي امام الانجليز اللي لم يكتفوا بهذا القدر. المتعه مستمره، الخمس اهداف موجوده، وادي ساكا اللي شارك في هذا العرس الاحتفالي للاهداف اللي موجوده. 5 اهداف النهارده، 5 اهداف، 4 الشوط الاول كين وبيلينغهام وجوردن وساكا، ثم هاري كين في الدقيقه 53 من الشوط الثاني، عشان تبقى نتيجه 5-0. اسبانيا كان عندها 6 نقاط تلعب مع تشيك النهارده زائد 4، انجلترا عندها كان 3 نقاط وعندها زائد 1 من الاهداف. مره ثانيه هنا تحرك ستانيزيتش امامنا، ودافع بايرن ميونخ، لكن تصل الى اهو اللي دخل مكان فلازيتش، تصل ايفانوفيتش، لكن شوف الضغط، شفت النهارده، شفت المكسب. اليكس سكوت النهارده لاعب بورموس، لاعب تشيريز، اللي بقول لحضراتكم النهارده ايه من مكاسب هذه المباراه، من مكاسب اللقاء. كرة ترى على طول جوردن بيكفورد، 5-0 الشوط الثاني، انجلترا تؤكد تفوقها بالهدف اللي طبعا سجل في هذه المباراة. اسبانيا النهاردة مع تشيك في اسبانيا، اسبانيا مع تشيك النهاردة في مباراة هتلعب في اسبانيا ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري الأمم، طبعا ضمن المجموعات التصنيف ايه عندنا A وB وC، ودي نقول لحضراتكم موقف المجموعات الأربعة التصنيف ايه مع لقاءات حتى هذه المباراة. ليفاكوفيتش في كابوس، ليلة كابوس النهارده، حارس مرمى برشلونة في غياب جوان غارثيا، هو يعني تشيزني لعب مباراة الدور الأبطال، وهو لعب مباراة إشبيلي أمامنا ليفاكوفيتش انضمام، وكان حارس اللي ظهر مع فنار باتشا وجيرونا، وكان مع دينامو زاغرب قبل الانتقال إلى برشلونة في طبعا هذا الموسم. دفاع على راحته قوي، مارجيهي وسط ملعب، إيليت أندرسون صنع هدف في الخامس، أنتوني جوردون بستو مستوخل أنتوني جوردون أمامنا، 25 سنة أنتوني جوردون، 25 سنة لسه الانجليز ما عملوش ولا تبديل حتى الان، لسه الانجليز ما عملوش الا التبديلات الثلاثه اللي تمت للكروات، وتابعوها ايضا بتبديل رابع، خروج مودريتش ودخول اللاعب ياكيتش، وكان سبق ذلك دخول كل من ماريو بازاليتش ونيكولا فلازيتش وإيجور ماتانوفيتش مكان بيتار موسى ومارتن باتورينا وايضا بيتار سوتشيتش، دول الأسماء اللي خرجوا من هذه المباراة. ماريو باتشاليتش لاعب فريق نادي أتلانتا الإيطالي اللي فاز مع أتلانتا بالمناسبة بلقب الدوري الأوروبي في 2024 على حساب بار ليفركوزن. استلام على طول 60 دقيقة من المتعة، 5-0 بيلينغهام. منتخب الإنجليزي يتبقى له في لقاءات هذه المجموعة مباراة القادمة في ويمبلي أمام تشيك إن شاء الله يوم 6 أكتوبر يوم الثلاثاء القادم، ثم هيلعب مع كرواتيا وإسبانيا إن شاء الله في 12 والأيام في شهر نوفمبر إن شاء الله، المباريات اللي هتتلعب في 12 نوفمبر و 17 نوفمبر اللقاء الثاني.
لا 12 وعفوا 12 و15 12 نوفمبر و15 نوفمبر 12 نوفمبر و15 نوفمبر ان شاء الله المباريات المتبقيه. انجلترا رابع التصنيف العالمي في حين كرواتيا المركز 14 عالمي.

ملعب المباراة أول ركنية في المباراة 5-1 في الركنيات للإنجليز. أول ركنية الكرواتي، أول ركنية لمنتخب كرواتي. اللي بيبحث عن إيه العودة إيه من بعيد، ولكن هو تقليص النتيجة وتقليل عدد الأهداف هو ده المهم في هذه المباراة. ركنية على طول ملعوبة، لكن يطلع بيكفورد، توقيت مناسب، بيكفورد توقيت مناسب، لكن الخطأ أمامنا. فلازيتش أمامنا، هو بيحاول. فلازيتش لمسة المرة دي، الاستلام يفرق أمامنا، محاولة الوصول أمامنا هنا. باشاليتش، ماريو باشاليتش، المنتخب الكرواتي عندهم أعلى من كده بكتير، لكن أمامنا هاري كين سجل هدفين النهاردة ورفع رصيده في 124 مباراة إلى 89 هدف دولي مع المنتخب الإنجليزي. مرة تانية إليت أندرسون ترجع له مرة تانية، شوف الأدوار الهجومية، أدوار هجومية إليت أندرسون. لم يكتفوا بجوردون في الشمال وساكا في اليمين وبيلينغهام في العمق مع هاري كين أمامنا، هو شوف بيلينغهام هو راح رأس حربة وينزل يستلم هاري كين أمام القائد والنجم للمنتخب الإنجليزي. ماذا ينقصه عشان يكون بقى يعني نحط كده من الرموز، هو أفضل مهاجم أكيد في تاريخ إنجلترا مع كامل التقدير لمن لعب من قبل، لكن هو المهاجم الأفضل بالأرقام، لكن هو يحتاج لبطولة. ماذا يحتاج؟ النهارده الحكم الإنجليزي قال لك يحتاج بطولة عشان يقدر يعني يغلف هذا الجهد الكبير اللي قدمه مع المنتخب الإنجليزي والأداء اللي قدموه إنجلترا وسوء حظهم في الوصول مرتين لبطولة الأمم الأوروبية وخسارة لقب الأمم الأوروبية أكيد طبعا أمام إيطاليا وأمام إسبانيا على التوالي 2020 و2024 اللي طبعا تلعبت 2020 في 2021. كوفاتشيتش تمريرة أمامية إيفانوفيتش، لكن على راحته مارجيه. بص بقى هنا شوف الهدوء والتمركز والأمور المحسومة حتى الآن في المباراة. هذا الأداء اللي بيقدم من جانب المنتخب الإنجليزي أعتقد يعني أداء يعني فائق الجودة، يعني ما تقول فائق الجودة وده فائق الجودة، هو ده فائق. النهاردة إسبانيا هتلعب في أوفيدو، هتلعب في نويفو كارلوس تارتيير، ملعب أوفيدو هو النهاردة هيكون مسرح أحداث مباراة إسبانيا وتشيك إن شاء الله حصريا على قنوات بي إن سبورتس ضمن مباريات فرق التصنيف إيه. مجموعة الأولى فرنسا 7 نقاط، بلجيكا 6، إيطاليا 4، تركيا لا شيء. مجموعة الثانية اليونان صدارة 7 نقاط، هولندا 5، ألمانيا 4، صربيا لا شيء. مجموعتنا أمامنا إسبانيا وإنجلترا هيبقوا ب6 نقاط، لكن إسبانيا تلعب مع تشيك إن شاء الله، وكرواتيا عندها 3 نقاط ولا شيء من النقاط لتشيك. ثم المجموعة الرابعة البرتغال عندها 9 نقاط، ثم بعد ذلك بقى كل من النرويج والدنمارك وويلز ولكل منهم 3 نقاط. ليفاكوفيتش تمريرة استلام أمامنا هنا عن طريق اللاعب اللي بيحاول طبعا اللاعب فلازيتش. تحول للمرة دي منتخب كرواتيا بيحاول، لكن فين قطعت الكرة اللي فاتت من ياكيتش، التبديل اللي دخل مكان مودريتش. 5-0 كتير قوي، 5-0. بيليتش مباراة تالتة لبيليتش اللي لم يكن غريب عن المنتخب، دربهم من 2006 ل 2012 قبل أن يعود في هذه المرحلة خلفا لزلاتكو داليتش. عنده خبرات بقول لحضراتكم مع الأندية الإنجليزية في وست هام وست برام وواتفورد، ومع الأندية السعودية مع اتحاد جدة، وأيضا مع نادي الفتح، وتجارب في بكين جوان الصيني، وأيضا في صفوف خيادته اللي بشكتاش التركي. على طول في الجانب اليمين دفع باللاعب لازيتش، أدي محاولة هنا تهرب الكرة من باشاليتش، تصل إليوت مرة ثانية، هنا التحضير لاعب كوانزا. إليت أندرسون أخطأ في الشوط الأول خطأ واحد، لكن ضيع كوفاتشيتش فرصة لا تضيع. الشوط الثاني حتى الآن أقل من الشوط الأول اللي كان فيه المتعة وفيه الأداء والفرص والاستحواذ والسيطرة، لكن أنتوني جوردون أمامنا هو، وادي ستانيزيتش مدافع بايرن ميونخ، وادي الكرة العرضية المرة دي هاري كين كان يبحث عن الهاتريك السادس ليه مع المنتخب الإنجليزي، عنده خمسة هاتريك منهم هاتريك كان في كأس العالم في مرمى بنما في 2000 و

18. ادي مرور ينتزع الاهات امامنا اللاعب ايفانوفيتش. بص مغلوبين خمسه، لكن ده الجمهور ده بالمناسبه، بس انا دايما بعيد واكرر ان ده جمهور المدارس، جمهور الاطفال اللي بيحضر النهارده في مباراه اليوم واللي بيتفرج على حفله اهداف في الانجليز هنا في ريجيكا ملعب المباراه، المدينه الثالثه طبعا بعد زغرب وبعد قلنا سبليت في كرواتيا. يوغوسلافيا كان لها شان كبير في بطولات كاس العالم، ويعني تواجدت حتى في أولمبياد ذهبية وعندها 3 فضيات، وكانت وصلت إلى وصافة الأمم الأوروبية 60 و68، ومن الفرق اللي وصلت أيضا رابع كأس العالم مرتين، يعني من التاريخ يوغوسلافيا. ثم تفكك الاتحاد اليوغوسلافي، طبعا كان هناك زعيم هو جوزيف بروستيتو اللي استمر من 45 لعام 80، بعد كده بقى تفككت الاتحاد اليوغوسلافي، بقينا شفنا صربيا وكرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا والبوسنة والجبل الأسود وكوسوفو، والمرة دي التحرك من جانب المنتخب الإنجليزي صاحب العراقة وصاحب التاريخ وصاحب كأس عالم هي كل ما حصل عليه. والسادس جاي أمامنا هو، السادس جاي، مش ممكن الأخطاء الدفاعية. استانزيتش مدافع بار ميونخ كأنه إيه صعبان عليه إن الإنجليز ما جابوش السادس، تصل إلى هاري كين اللي يصنع، والمرة دي يسجل أمامنا ساكا في هذه الليلة عنده هدفين، وهاري كين هدفين، وبيلينغهام هدف، وجوردون هدف، والحفلة مستمرة. ولم يكتفي منتخب كرواتيا انه يعني باخطاء، بص عنده هدفين في 3 مباريات، النهارده هدفين في الليله اللي ايه يعني ليله صعبه جدا، خسروا من اسبانيا في هذه البطوله 6-0، لكن النهارده صعبه قوي. بص امامنا ايه اتمررت وارتطمت في ساكا، ثم هاري كين يصنع، والمره دي ساكا بص يستنزيش لا شايف ولا اذا بنتكلم على سوء التمركز، نتكلم على العشوائيه، نتكلم على الأخطاء الكارثية هنا، حتى الخروج بالكرة. وبص أمامنا يعني النهاردة الليلة صعبة قوي على دومينيك ليفاكوفيتش، صعبة على ليفاكوفيتش قوي، صعبة قوي. وهدف ساكا في الشباك الخالية أمامنا هو، والنتيجة 6-0. تبديل أمامنا، هيطلع مين؟ هيطلع أليكس سكوت ويدخل إبراتشي. إذا إبراتشي ده هيعمل 3، ده هيعمل 3 تبديلات، هيطلع كين وسكوت وجاردن. شوف أمامنا هو هيعمل 3 تبديلات، 3، ويدخل جارنر ويدخل روجرز ويدخل إيزا، 3 تبديلات. منتخب الإنجليزي يعمل 3 تبديلات بديلا أمام تشيك. وادي أمامنا اللي جه بعد إصابة كانت طبعا للاعب مينو، جاب هذا اللاعب اللي بيشترك النهاردة جيمس جارنر. جيمس جارنر يلعب مباراة الدولية الرابعة، جارنر لعب بديل في مباراة إسبانيا جيمس جارنر، وأيضا مورجان روجرز طبعا لاعب البلوز، لاعب تشيلسي، لاعب أستون فيلا السابق اللي بيظهر أمامنا هنا، مورجان روجرز أمامنا هو في هذه المباراة. 3 تبديلات، طلع سكوت وطلع كين وطلع كمان جوردن، هذه التبديلات اللي تمت في المباراة من جانب المنتخب الإنجليزي في هذه الأمسية في هذه الليلة. 3 تبديلات، دفعة واحدة للإنجليز في الدقيقة كم؟ الدقيقة 69، بقت 6-0، 6-0. صعبة النتيجة. 2 في وسط الملعب بقى دلوقتي، هيلعب جيمس جاردنر لاعب نادي إيفرتون، أبناء على فكرة المان يونايتد اللي دخل رقم 18 واللي لعب في مباراة إسبانيا بعد ما شارك لأول مرة في اللقاءين وديين أمام أورجواي واليابان، كان في مارس قبل أن يستبعد من قائمة كأس العالم جيمس جاردنر، ويدخل كمان إبراتشي إيزا اللي كان واحد من اللي شاركوا مع الإنجليز في كأس العالم الأخيرة وأيضا في أمم أوروبا، لاعب اللي انضم إلى صفوف نادي الأرسنال قادما من كريستال بالاس، طبعا لاعب موهوب على فكرة. ده يعني لو قلت الأسماء غير المصابين، الأسماء المستبعدة، أسماء كتير قوي بالإنجليز، يعني عندهم يعملوا في يعني فرقتين 3، دين هاندرسون في حراسة المرمى، ورامستيل وبوب وأورايلي وليفريمنتو في الدفاع، وستونز وجيمس وسبنس وبيرن وماجواير وبين وايت وتوموري، وفي وسط الملعب رايس وبالمر ومينو وهاندرسون، يعني أيضا أسماء كتيرة الحقيقة، وواتكنز وراشفورد ومدويكي وتوني وفودن وبوين، يعني نقول مين وسولانيكي، يلا قائمة، وبارنز وهارفي بارنز. 6-0، 6-0 في كابوس على كرواتيا النهاردة في هذه يعني
يعني احيانا الضره النافعه. يمكن طبعا انا ده العنصريه اللي عملوها، لكن النهارده لو في حضور جمهور عادي وليس الاطفال اللي امامنا هو اللي بيعبروا يعني عن سخطهم باستخدام الهواتف. والسابع يا السابع راح فرصة الهدف السابع بتروح أمامنا هنا في هذه الأمسية والكابوس اللي بيقع على المنتخب الكرواتي في هذه الليلة. إنجلترا لا ترحم رحمة طبعا مولى سبحانه وتعالى، لكن يعني إذا انضم يعني ساكا وهاري كين كل واحد يسجل هدفين وهذه البراعة والحسم في كل فرصة تتاح تبقى الأمور صعبة. حوار أمامنا هو مع سفين حكم اللقاء سفين طبعا جوبلينسكي. ماتيو كوفاتشيتش خد انذار كوفاتشيتش. ستانيزيتش خطأ قاتل في الهدف السادس اللي جابه ساكا، ادي السلام على طول عن طريق اللاعب ماتانوفيتش بلازيتش. لكن بص شفت جيمس جاردنر، شفت المنافسة النهاردة. أليكس سكوت في أول ظهور كأساسي وفي لقائه الدولي الثاني بعد مباراة تشيك يظهر بهذه الكيفية ويدفع كمان بجيمس جاردنر اللي مقدم مباراة مميزة قوي مع نادي إيفرتون هذا الموسم. ساكا ضيع. شوف بقى لما نتكلم على الأرقام، أرقام صعبة قوي في هذه الليلة على منتخب كرواتيا. خسروا أمام إسبانيا 6، لكن كان ذلك في إسبانيا، لكن هنا في ملعبهم حوالات 17 لإنجلترا مقابل 8، الركنيات 1 مقابل 5، حتى الآن 546 تمريرة بدقة 94% من 580 تمريرة في مقابل 313 من 345 دقة 91%. لكن كلمني على الفاعلية، كلمني على الأداء. إبراتشي أمامنا، إذا أمامنا إبراتشي إذا يتقدم، والإنجليز لسه الشهية موجودة، لسه الرغبة موجودة لدى الإنجليز، رغبة في إضافة مزيد من الألام على طبعا الكروات في هذه المباراة. مورغان روجرز من المواهب ادي ابراتشي لاعب الجانس الى زميله ساكا بطل الدوري الموسم الماضي نادي الارسنال. تغطية دفاعية المرة دي على طول، ادي اللاعب بيسكوفيتش مدافع فريق نادي برايتون. ولحركوا لاعبي كرواتيا في اندية كبيرة، لكن المشكلة ان المنتخب الانجليزي ما زال عنده الرغبة في اضافة مزيد من الاهداف. هل هتكون المباراة سببا في رحيل بيليتش في هذه الليلة؟ لأن خسران 6 كتير على كرواتيا 6 الحقيقة في هذه المباراة. مرة ثانية انطلاق ساكا، خرج كين وخرج سكوت وخرج أنتوني جوردن، وبنشوف جاردنر وبنشوف إبراتشي إيزا وبنشوف كمان اللاعب مورغان روجرز البديل. خطأ قاتل يعني النهاردة، مباراة يعني كارثية. خطأ استانيزيتش أمامنا والكعوب اشتغلت والمهارة، أدي ساكا لكن ما فهموش المرة دي مورغان روجرز. أدي الانطلاقة، فلازيتش البديل. شوت أول 4-0، 4 على شيء. شوت ثاني 6 على شيء. مورغان روجرز عدى بمهارة. مورغان روجرز مرة تانية هنا محاولة عن طريق الكابتن أصبح بيلينغهام، كابتن إنجلترا أصبح بيلينغهام. أدي بيلينغهام نجم النجوم مع ريال مدريد، 25 أكتوبر حصريا إن شاء الله سنكون على موعد مع الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد. شوتلو هيدخل بديل. شوتلو مكان ستانيزيتش. شوتلو لعب اساسيا لكن وسط ملعب في المباراه. يطلع امامنا هنا لاعب بايرن ميونخ ستانيزيتش بعد الخطا القاتل، ويدخل امامنا شوتلو ويرجع، هيرجع فلازيتش، اعتقد هيرجع فلازيتش في الطرف اليمين بجوار فيسكوفيتش وبجوار جوارديول وبيريشيتش. ركنيه سادسه ليفاكوفيتش يبدو متجهما وجهه، يعني ايه من العلقه النهارده. السته لا شيء، يشيل على طول ليفاكوفيتش. استلام إليت أندرسون، لمسة حلوة بيلينغهام لكن مقطوعة عند مورغان روجرز.
اللي اتقطعت منه مورجان روجرز. انت لاقى المرة دي ابراتشي ايزا ايزا. واحد يقول لي يعني الانجليز التلاتة المتألقين النهاردة مين؟ طبعا ساكا نجمة من النجوم، لكن تلاتة المتألقين هاري كين بايرن ميونخ يعني مش في الدوري الانجليزي، بيلينغهام ريال مدريد دوري الاسباني، وانتوني جوردون دوري اسباني كذلك ايضا مع نادي برشلونة. مرة تانية محاولات المنتخب الانجليزي الاحتفاظ بالنتيجة ويعني استعداد للمباراة القادمة ان شاء الله يوم الثلاثاء، هتكون في ملعب ويمبلي امام منتخب التشيك امام اسبانيا في مدريد، ستكون مباراة المنتخب الكرواتي امام اسبانيا في لقاء العودة بعد الخسارة كانت 1-4. شايلين كتير كرواتيا في هذه البطولة، ياكيتش ياكيتش هو اللي بيلعب ظهير ايمن دلوقتي ياكيتش. يعني الحقيقه بيليتش ما فكرش يحمي نفسه من الهزيمه الثقيله النهارده، ما فكرش ازاي يخرج من هذه الهزيمه الثقيله في هذه المباراه. مورجان جيبس وايت الذي انضم ايضا، مورجان جيبس وايت على فكره انضم للمنتخب الانجليزي ضمن اللاعبين بعد الاصابات اللي المت بليفرمنتو وبمينور، وطبعا بالمر كانت صاب، يعني قائمة كبيرة الحقيقة يدخل بعد قليل. جيبس وايت الذي لعب في مباراة إسبانيا ولعب في مباراة شيك، لعب بديلا في مباراتين، هيشارك أمامنا هنا بعد قليل، لعب نوتنغهام فورست هيكون بديل بعد قليل في هذه المباراة. مرة تانية انطلاقة محاولة مورجان روجرز، روجرز السقوط، لكن جنب الكرة حكم اللقاء، جنب الكرة حكم اللقاء. اعتقد هيكون ايضا بديل قادم هو لاعب مايلز لويس سكيلي لاعب نادي الارسنال، سكيلي هيكون بديل. ادي هيطلع هينزل لويس سكيلي رقم 16 وهينزل مورج جيبس وايت، يطلع هول لويس هول ويطلع إليت اندرسون، وانجلترا كده بتخلص تبديلاتها بدخول مورجان جيبس وايت. امامنا هنا اللاعب اللي فاز بكاس العالم للناشئين جيل بتاع فودن بقى، وجيل كان مميز قوي في 2017، لاعب نوتنغهام فورست دخل، ودخل كمان كبديل اللاعب الاخر لويس سكيلي نجم الجانرز نجم الارسنال. طب سؤال لجمهورنا كده اللي بيتابعنا، فكر كده مين نجم المباراه، تحتار هاري كين ساكا بيلينغهام، مين نجم المباراة في رأي الجمهورنا اللي بيتابعنا واللي بيتابع اللقاء؟ من هو نجم هذه المباراة في المنتخب الإنجليزي؟ أنتوني جوردون، مين؟ ساكا هدفين، هاري كين هدفين، بيلينغهام هدف وصناعت هدفين، يعني هتحتار هاري كين هدفين وصنع هدف، جوردون سجل هدف وصنع هدف. انطلاقة المرة دي على طول الكرة الملعوبة من جانب المنتخب الإنجليزي، انطلاقة من الجانب اللي بيحاوله من خلال استغلاله الأطراف النهاردة الإنجليز قص وياكيتش أمامه مع دخوله عمل تعديل في الخطوط. سلافان بيليتش 58 عام، ثالث لقاء لي في ولاية تانية طبعا بعد ما كان تولى 2006-2012. ملعب على فكرة الحضور فيه 6342 مشجع ممتلئ الملعب بالجمهور، لكن 100 فقط بالإنجليز. اللي اتحرموا النهاردة الإنجليز على فكرة من الحضور في متابعة منتخبهم بهذا الأداء القوي، مورجان جيبس وايت أمام منتخب مهلهل كرواتيا. بص يعني لقطة إيفان بيريشيتش دي بتعبر كتير قوي، منتخب وصل كاس عالم 7 مرات، أمم أوروبا 7 مرات، منتخب الحقيقة من المنتخبات اللي دايما عندها حظوظها وقدراتها، لكن أعتقد هو جيل بعد الخروج في كاس العالم أمام المنتخب البرتغالي أعتقد يعني كانت لازم يكون نقطة من أول الصف، لكن أكيد بيليتش ما يقدرش يعمل إحلاله التجديد على نطاق واسع، حاول يحتفظ ببعض الأسماء والخبرات. أمامية المرة دي إيفانوفيتش واحدة من الانطلاقات، هل يسجل هدف شرفي منتخب كرواتيا؟ لكن كوانزا كمان ركز على الأعمار للمنتخب الإنجليزي، الأعمار كوانزا 23
لويس هال 22، مين تاني؟ جيهي 26، جاردنر 25، سكوت عدوا 23 سنة، إليت أندرسون 23 سنة، ساكا 25، لا ده كبر كده ساكا، جوردون 25 سنة. طبعا الاثنين الأكبر هم هاري كين 33 وبيكفورد 32 وحتى كمان بيلينجهام يعني ما شاء الله 23 سنة. توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي بعد نجاح في رأيي في كأس العالم، خسر بصعوبة أمام المنتخب الإنجليزي بعد ما تفوق في مجموعته وفاز على المنتخب الكرواتي، كان 4-2 وتعادل مع غانا وفاز على بنما، تخطى الكونغو 32 والمكسيك دول 16-3-2 والنرويج 2-1، ثم خسر من الأرجنتين نصف نهائي 1-2 وبعد ذلك فاز على فرنسا 6-4. ويواصل النهاردة الأداء والعروض أمام هدف قادم هنا في هذه اللحظات، ماتانوفيتش المطالبة بركلة الجزاء، لكن جنب الكورة سفان جابرونيسكي حكم المباراة. هل هناك ركلة الجزاء لمنتخب كرواتيا أو الجمهور بيصف؟ هل في ركلة الجزاء؟ لكن حكم مصمم ما فيش حد. الدقيقة 83 في ليلة صعبة قوي على الجماهير الحاضرة النهاردة، الجمهور المتواجد في مباراة اليوم اللي بيحضر هذه المباراة. شوف مكاسب هذه الكرة بتاعت ميتانوفيتش وسقوط إيفانوفيتش اللقطة اللي فاتت. على فكرة جارنر ممكن يلعب ظهير أيمن، لكن لما ضمه بعد إصابة ليفرمنتو ومينو وإعلان القائمة إن جارنر يلعب في وسط الملعب وليس كظهير أيمن، لكن لما نشوفه دلوقتي يكون خيار كظهير أيسر، يعني مع التعديلات اللي حصلت في التشكيلة بقى ظهير أيسر، ولويس سكيلي في وسط الملعب، يعني في حاجات برضو هي رؤية مدرب. واحد يقول لي طب يعني هو رؤية سكيلي ممكن يلعب ظهير أيسر زي ما بيلعب في نادي الأرسنال. إذا تبص جارنر هو في الجنب الشمال هو رقم 18، رجع أمام ده جارنر كظهير أيسر في اللقطة اللي فاتت. مرة تانية هنا انطلاقة باشاليتش كوفاشيتش إيفان بيريشيتش، هل تكون نهاية الرحلة؟ إبراتشي إذا انطلاقة المرة دي، أدي بيلينجهام 4-3 طلع كرة تحت ضغط خطرة جدا دي، لكن على طول ساكا المرور المرة دي، ساكا ارتداد لعيب المنتخب الكرواتي، لكن برضو رقابة مش موجودة. أدي استلام على طول، أدي اللمسة هنا من جانب بيلينجهام، ولكن المرة دي بيلينجهام إلى خارج معه. شوف يعني بيلينجهام وفورجن روجرز قريبين قوي من بعض في الشكل، لكن طبعا بيلينجهام رقم 10 وكابتن المنتخب الإنجليزي. وبص استلم، لكن خلاص تحس لعبة المنتخب الإنجليزي اكتفوا بهذا القدر في ليلة فيها الكثير من الأمور. النهاردة إنجلترا بأداء مميز جدا في مباراة اليوم وست أهداف نظيفة والأون تارجت، بص الأرقام يا جماعة الأرقام إيه، تسع كرات. جماهير الصغار اللي بتحضر أمامنا هو بدأت تتجه خارج الملعب. قدم الإنجليز أداء ممتع، لكن كروات النهاردة تراجع بشكل ملحوظ. منتخب يعني هو في التصنيف رقم 14 أو 13، بس أعتقد يعني ليس ضمن الكبار. ترى بتقدم أداء استثنائي، جمهور الإنجليزي يقول لك عايزين الأداء ده في فين؟ عايزينه في كأس العالم، اللقب الوحيد اللي كان لإنجلترا طبعا في 1966. مودريتش نتيجة واضحة طبعا، مودريتش أسطورة، ستبقى أسطورة دائما يا مودريتش. طبعا السن خلاص، اللياقة البدنية أكيد طبعا راحت، لكن الأداء والخبرات عالية أو النهاردة في مباراة يعني لن ينساها مودريتش حتى الآن. استلام المرة دي لويس سكيلي في وسط الملعب، يسقط لويس سكيلي. عجبني انا موضوع يعني توخيل برضو ايه، مدربين اللي عندهم خبرات كبيره ودرب انديه كبيره يعني في ماينس ودورتموند وباريس سان جيرمان وايضا تشيلسي وبايرن ميونخ،
توماس توخيل يعني يبقى من الأسماء الكبيرة يعني في عالم التدريب شئنا ما بينا يعني. ومع الإنجليز بدي مرحلة. أدي مورغان روجرز استلام السابع السابع السابع السابع هو السابع هو السابع. الكرة الأمامية ملعوبة إيه وانطلاقة ليفاكوفيتش. كابوس يا حبيبي كابوس النهاردة. مورغان روجرز أمامنا هون طلق حلو قوي قوي في اللقطة اللي فاتت. تمريرة تمريرة أعتقد من جيهي والانطلاقة أمامنا هو سبعة سبعة سبعة الإنجليز. إيه إنجلترا تلتهم كرواتيا في هذه الليلة في رييكا بهذه النتيجة القاسية جدا. سبعة لا شيء سبعة لا شيء. بص اللي ده بيلينجهام ده بيلينجهام ده بيلينجهام. هل في تغطية من إيفان بيريشيتش؟ بص الراجل بقى راح وعلى واسع اهو. وليفاكوفيتش يعني بدون أي حيلة أمامه شوارع النهاردة. حارس مرمى برشلونة في كابوس هذا الحارس اللي عنده إمكانات مميزة جدا وكان من الحراس الحقيقة في 22 كان منافسة كبيرة قوي مع ميلانو مارتينيز حارس الأرجنتين على أحسن حارس النهاردة يتعرض. لكن بيلينجهام بيلينجهام بقى نديله الجايزة النهاردة. بيلينجهام هو يستحق الجايزة. بيلينجهام سجل هدف وصنع ثلاثة سجل هدف وصنع ثلاثة في هذه الليلة. واللي سجل طبعا مورغان روجرز هدف لمورغان روجرز في هذه المباراة اللي بالمناسبة عنده هدف وحيد كان أمام ويلز في اللقاء ودي. النهاردة بيضيف تاني أهدافه في اللقاء. على فكرة بالمناسبة يعني صديق طفولة مورغان روجرز صديق طفولة لبيلينجهام عشان كده شفنا التناغم والتفاهم اللي كان موجود. ادي العشرة اللي اون تارجت على المرمى والنتيجة القاسية جدا جدا جدا سبعة لا شيء في مباراة اليوم في كابوس على المنتخب الكرواتي في ليلة صعبة جدا جدا جدا. وقد تكون هذه الهزيمة الهزيمة ايه الاصعب في تاريخ كرواتيا على مستوى المنتخبات. فلازيتش واحدة بالكرات النادرة القليلة على مرمى المنتخب الإنجليزي. كرة من فلازيتش لكن بعيد بعيد بعيدة بعيدة أمامنا. الكرة اللي فاتت تمر إلى خارج الملعب. أسوأ هزيمة أمام إسبانيا ستة لا شيء النهاردة دي الهزيمة الأسوأ. بص الأونسايد بص بقى بص التمريرة مين ده بيلينجهام صديق الطفولة يلعبها له وينطلق ويمر بالقدم الشمال. مورغان روجرز نجم فريق نادي تشيلسي والمراوغة ليفاكوفيتش والهدف السابع بطريقة رائعة. هل ينقذهم إسفان جيبولونيسكي حكم اللقاء وينهيها؟ لأن النهاردة في ورطة في ورطة في ورطة في هذه الليلة. بطولة كان هو الوصيف فيها الكروات في 2023 وخسروا بكرات ترجيح أمام المنتخب الإسباني والفريق اللي وصل يعني إلى كأس العالم وصافة 2018 كأس العالم واللي ظهر في أمم أوروبا مرتين ربع نهائي 96 و2008. إبراتشي إيزا إبراتشي إيزا لكن يضيع إيزا يضيع إيزا أمامه. إبراتشي إيزا يضيع في اللقطة اللي فاتت في لقطة كان ممكن يكون الهدف الثامن في مباراة اليوم اللي إيه من كتر الأهداف الورقة خلصت. أنا دايما بسجل الأوقات والتمريرات والركنيات الورق عندي خلص الورقة خلصت في قائمة الأهداف وكان هيضيف الثامن أمامنا هنا. إبراتشي إيزا نجم الأرسنال المنتخب الإنجليزي يقصو على المنتخب الكرواتي في ليلة صعبة هنا في رييكا في كرواتيا في انتظار صافرة النهاية. سبعة لا شيء. هاري كين في الدقيقة الثامنة في هذه المباراة والدقيقة 53 بيلينجهام في الدقيقة 21 جوردون في الدقيقة 39 ساكا هدفين في اللقاء 45 و68 واختتم مورغان روجرز بالهدف السابع في الدقيقة 87. سريعا هنختم اللقاء لأن هناك لقاء قادم مرتقب منتظر ما بين منتخب إسبانيا ومنتخب تشيك في أوفيدو. إسبانيا بطلت كل حاجة بطلت كأس العالم وبطلت الأولمبياد وبطلت أمم أوروبا. صحيح خسرت نهائي هذه البطولة أمام البرتغال في النسخة السابقة دقيقتين ووقت أمامنا هوس ليفان بيليتش والنتيجة اللي قد البعض يراها صعبة جدا الهزيمة الأسوأ في تاريخ كرواتيا في ليلة لم تكن ليلة الكروات لأن الجمهور كان من الأطفال والأداء كان بالفعل أداء هواة
مش هقول أطفال لكن أداء، هو لاعبين كبار وأسماء كبيرة، مودريتش، كوفاتشيتش، بيريشيتش، تاريخهم كبير، لكن النهاردة سقطوا في بحر الظلمات، بحر الظلمات. يا لطيف يا رب، يا لطيف على الأهداف السبعة النهاردة في مباراة اليوم، سبعة على شيء. صدرت المجموعة، ادي امامية المرة دي، ادي ما زال التنوع مستمر. ابراتشي امامنا، ابريتشي امامنا، ابريتشي ايزا، ابريتشي ايزا يحاول مرة تانية التمريرة، عايز يا راجل اديها له بقى صح، ادي المورجن روجر صح، ودي ممكن امامنا هو التمريرة كان معاك اتنين، وادي امامنا هو توماس توخيل راح يحيي سليفان بيليتش ويوسيع على هذه الليلة، الكابوس في هذه الليلة. سبعة الإنجليز هنا في رجيكا في كرواتيا، لا شيء كرواتيا، ست نقاط للمنتخب الإنجليزي، تجمد رصيد كرواتيا عند الثلاث نقاط. هزيمة ثانية في ليلة لم تكن ليلة مودريتش ورفاقه الإنجليز بقسوة كبيرة، هدفين لكين، هدفين لساكا، هدف لجوردون، هدف كذلك أيضا لمورجن روجرز، وكذلك الليلة أيضا لم تكن ليلة المنتخب الكرواتي. شكرا لكم لأخذ خادمة، وإلى اللقاء.

0: Women take the lead. أمسية الجمعة على بين موفيز دراما. برنامج يلقي الضوء على فابيان لويز.
1: Francia fue local a la ciudad franca luego a comer rápido para intentar.
0: يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا، على خطى فابيان رويز. الثلاثاء على بين سبورتس 1.

0: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، نذكركم في مواجهات ذات أهمية كبرى ومثيرة في تفاصيلها دائما ما تكون. إسبانيا وجه لوجه أمام تشيكيا بتوقيت 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت سويسرا وجه لوجه أمام سلوفينيا. مدن الشمالية كذلك تستضيف اسكتلندا في تغطية استثنائية وحصرية عبر قنوات بين سبورتس. يا أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس، أسعد الله مساكم بكل خير ونرحب بكم في تغذيتنا المستمرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. سريعا اسمحوا لي أن أرحب في نجوم هذا الاستديو كريم حقي، أهلا وسهلا مساء الخير.
1: مساء الخير مشاريع
0: عماد الحسني، أهلا وسهلا مساء الخير.
2: حياك الله مشاري، مساء النور لك وللمشاهدين ولا حبيبنا كريم. اليوم أعتقد أول استديو أنا وأنت، لا ولا أعتقد. كنا مع بعض قبل
1: ممكن 2022
2: اتوقع اول استديو انا وياه.
0: شوف انا ذاكرتي يعني ما تكون
1: اعتقد في لكن مونديال 2022
2: ممكن
1: اعتقد ممكن.
0: لكن الاكيد ان وجودكم دائما ما يكون التميز حاضر.
1: الله
0: يذكركم مشاهدينا الكرام في ترتيب المجموعه الثالثه، نتابع تفاصيلها قبل مواجهه اسبانيا وتشيكيا. انجلترا انتصرت بسبوعيه مستحقه امام كرواتيا، لكن اسبانيا بالصداره قبل مواجهه ثالثة في ملعبها وسط جماهيرها أمام تشيكيا بست نقاط مع إنجلترا. كرواتيا بعد خسارتين من ثلاث جولات بالمركز الثالث بثلاث نقاط، وتشيكيا متذيلة ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية. أهلا بكم، تغذيتنا مستمرة واستثنائية هنا في بين سبورتس من بطولة دوري الأمم الأوروبية. إسبانيا مع ديلوفنتي التميز والعلامة الكاملة والاستمرارية بالانتصارات. اليوم قد يفكر ديلوفنتي في مسألة إراحة بعض الأسماء في التشكيلة الأساسية والزج بالبدلاء.
1: صحيح، إسبانيا مع ديلوفنتي وصلت إلى القمة، الفوز باليورو، الفوز بالمونديال، تقريبا سيطر على مستوى العالم بالأداء وبالنتائج، يعني مردود هجومي مميز جدا، مردود كفريق على مستوى التحكم في الكرة، على مستوى السيطرة على المنافسين، صارت يعني من أحسن الفرق تقريبا على مرور يعني الزمن. طبعا لك المسؤولية تبقى كيف سيتعامل ديلافونتي مع هذه الوضعية، التنافس بين اللاعبين، إدخال لاعبين جدد للفريق، إثراء المنافسة في الفريق. أعتقد أن مباراة مثل اليوم بعد فوز أول في المباراة الأولى على إنجلترا ثم فوز ثاني على كرواتيا بنتائج عريضة، أعتقد أنه صار الوقت أنه يغير بعض اللاعبين، وشهدنا بعض التغييرات خاصة على المستوى الدفاعي، دخول لونورمان، كذلك فريساندا على الجهة اليمنى، جارسيا على الجهة اليسرى تقريبا. يعني
0: بما أنك ذكرت اللاعبين وعذرا للمقاطعة، نشاهد لاعبين مقاطعة مدريد متجمعين كما نشاهد، ولاعبين برشلونة قبل هذه الصورة كذلك في تجمع قبل هنا. نشاهد برشلونة بالباو سيسداد، وهناك لاعبين مدريد ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
1: عامل الصدفة أعتقد، لأنه على مستوى العقلية وعلى مستوى الأداء انسجام كامل لمنتخب إسبانيا للسنوات الأخيرة منذ 2024 40 مباراة بدون هزيمة،
0: 40 مباراة و40 دقيقة وهم على نفس الحال.
1: يعني طبعا أرقام كبيرة، أرقام مميزة، تخلينا ناخذ فكرة مميزة على هذا الفريق، على عقلية هذا الفريق، عقلية انتصارية واندماج اللاعبين، تغيير راية على مستوى حارس المرمى، كذلك تغيير يعني لإراحة اللاعبين. في كذلك عامل مميز ومهم جدا مشاري هو الحالة البدنية للاعبين، يعني لاعبين منتخب الإسباني تقريبا سنتين على توالي مشاركة متتالية في المونديال الأندية ثم مونديال أمريكا ثم مع الأندية، وإصابات يعني في آخر المباراتين خلت المدرب يفكر في التغيير، وهذا شيء طبيعي، وأعتقد أنه في صالح اللاعبين، في صالح الأندية، وكذلك في صالح المنتخب، وخاصة اللاعبين اللي ممكن يأخذوا فرص جديدة في المنتخب الإسباني.
0: كذلك نطفك لإسمي بتميز مشاري يعني كريم، شكرا يا
1: كريم. تعود
0: عماد، حالة مثالية يعيشها المنتخب الإسباني بجو اللاعبين في الانتصارات، كون بطل لأوروبا وحامل لقب القارة الكبرى، بطولة صعبة، وبطل لكأس العالم. كثيرة هي الإيجابيات في هذا المنتخب.
2: يعني طبعا لما تتكلم عن بطل كأس العالم، بطل حقق اليورو وبطل حقق ألقاب كثيرة، واضح يعني المستوى اللي قدموه أساسا هؤلاء اللاعبين في كأس العالم والثبات في النتائج والمستويات اللي قدموه، أكيد أن هاي تعطي أريحية على مستوى المنتخب ككل مستوى اللاعبين. أيضا ما ننسى دور المدرب، المدرب اللي هو دي ليفوانتي، مدرب يعني أمانة يعني خلق أجواء مريحة في في في في المنتخب الأسباني. ولذلك اليوم لما تشوف الأسماء، خلينا نقول البدلاء موجودين اليوم في مباراة اليوم، أنا بالنسبة لي ما في فرق بين البدلاء وبين الأساسيين، فأنا أشوف أن المنتخب الأسباني لا تنسى أن يمتلك أسماء مميزين خاصة يعني في وسط الملعب مثل رودري وبيدري وأولمو، عندك لامين يامال، عندك هؤلاء اللاعبين مع وجود اليوم في الشق الدفاع التغييرات، حتى التغييرات اللي عملها دي ليفوانتي اليوم في التشكيلة في النواحي الدفاعية، ترى التشكيلات ما راح تأثر أبدا على المستوى الدفاعي، لأنك أنت تتكلم عن منتخب مشاري، منتخب سجل عليه هدف واحد في كأس العالم. موضوع الاستقرار والانسجام والقوة التهديفية في النواحي الهجومية موجودة. أنا أشوف أن المنتخب الأسباني حاليا يعيش في أفضل حالاته، والسبب هو أعمار اللاعبين الصغار. لما تتكلم عن أعمار صغيرة في تشكيلة المنتخب الأسباني، واضح أن المنتخب الأسباني لها مستقبل في السنوات القادمة وحتى في البطولات اللي راح يشارك فيها. فهذه البطولة شيء جيد. اليوم أنت اليوم فزت على إنجلترا وفزت على كرواتيا 4-1، ولذلك المباراة الثالثة هذه أنك تغير في التشكيل نوعا ما، هذا شيء جيد. ولكن رايح قابل المنتخب التشيكي، المنتخب التشيكي في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، منتخب أسبانيا ومنتخب التشيك، تواجه 7 مرات، فوز 5 مرات المنتخب الأسباني وتعادلين.
3: بما أنك ذكرت الانتصارات، اليوم المنتخب الإسباني في سلسلة انتصارات تاريخية نشاهدها معكم مشاهدينا الكرام، تظهر يا عماد يا كريم دي ليفوانتي مع المنتخب الإسباني أطول سلسلة من تجنب الخسارة في تاريخ كرة القدم. يرجى كذلك الاعتبار أن هذا المنتخب بعدم الخسارة من 2024 مستمرة، أطول سلسلة من تجنب الخسارة في تاريخ كرة القدم. هذا يعطيك أننا أمام منتخب استثنائي تاريخي.
2: ولذلك مشاري أنا أقول لك يعني أكيد أن هذه الأرقام اللي قاعد نشاهدها الحين في المنتخب الأسباني، هذا أكيد أنها لها أسباب تراكمات إيجابية في المنتخب الأسباني. منها أول شيء قوة الدوري الأسباني، 2 العناصر الموجودين الصغار، ها بيدري وأولمو، هذا عناصر صغار في السن، فلذلك لما تكون عندك جودة لاعبين وعندك منظومة في المنتخب الأسباني وأنت تبني عليها مش فقط لكأس العالم لأبعد مدى، فأنت أكيد أنك أنت تحتاج إلى العناصر والجودة في هذه التشكيلة. اليوم ما راح نشوف كوكوريا مثلا اليوم في التشكيلة، ما راح نشوف مثلا عندك المدافعين كوبارسي، ما راح نشوف بوبيل، ما راح نشوف عدة الأسماء الموجودة، خلينا نقول ما راح نشوفهم في التشكيلة الأساسية، ولكن البدلة مش أقل من الأساسيين. أنت تتكلم على منظومة، على أسلوب لعب، على استحواذ، على هجمات سواء من الأطراف أو من العمق، على مهاجم يسجل لك من أنصاف الفرص. اليوم أكيد تورس أعتقد أنه ما راح يكون موجود بسبب الإصابة، ولكن موجود أويرزابال، موجود في النواحي الهجومية اللي مسجل 5 أهداف في كأس العالم، موجود اليوم في التشكيلة بيكون روبرتو فرنانديز، أعتقد بيكون موجود. ولذلك اليوم التغيير في كأسماء في التشكيلة ما راح تأثر على المنظومة وعلى أسلوب اللعب، لأن إحنا نعرف المنتخب الأسباني قوي دفاعيا، قوي وسط ملعب، قوي هجوميا، خاصة لما تتكلم عن رودري. صراحة رودري هو ميزان المنتخب الأسباني في وسط الملعب، بيدري كذلك في الصناعة وفي التحركات وفي التمرير، مع وجود أولمو في النواحي والمساندة الهجومية. فلذلك تتكلم على منظومة قوية، المنتخب الأسباني منتخب قوي
3: من ناحية الأسماء، تميز وإبداع من ناحية المدرب ومن ناحية السلسلة بتجنب عدم الخسارة، كثيرة هي الأمور التي تكون واضحة، لكن الأمر البسيط هي الإنسيابية في الاستمرارية وتحقيق البطولات والأداء المقنع المميز نشاهده في كل مناسبة، في كل بطولة، في كل مواجهة.
1: صحيح، أعتقد أن الكرة الإسبانية ترتكز في السنوات الأخيرة أو في 20 سنة الأخيرة على التكوين القاعدي، يعني كل لاعبين تقريبا الكل في مسيرته كله في ناديه، لكن طريقة التكوين متشابهة وعلى في نفس النمط، يعني الاستحواذ، اللعب يعني تحت الضغط، الإمكانيات الفنية، ثم السرعة، وثم خاصة التفكير الدفاعي كفريق. يعني منظومة، ونتفق معك عماد، الفريق الإسباني منظومة دفاعية متكاملة، منظومة هجومية متكاملة، لكن مع نجوم ومواهب. نتكلم على لامين يامال على الجهة اليمنى، باينة على الجهة اليسرى، أولمو، رودري، بيدري، يعني نتكلم على لاعبين على مستوى عالي جدا.
2: والدليل كريم على، والدليل على كلامك ان اليوم قوه المنتخب الاسباني في المنظومه والاستحواذ،
3: والدليل انه انتصر على انجلترا في ويمبلي،
2: انتصر على انجلترا
3: على الكل،
2: انتصر على
3: الجوله الاولى
1: على فرنسا. نعم. استحوذ وسيطر على الارجنتين لمده 120 دقيقه تقريبا بدون اي هجمات.
3: انا ذكرت لانه في القريب العاجل وفي نفس البطوله.
2: الدليل على كلام كريم ان المنتخب الاسباني يلعب كمنظومه واسلوب لعب واضح، فقط واحد فقط هو. لو لاحظنا ورجعنا استذكرنا المباريات التي في كأس العالم، مباراة إسبانيا مع فرنسا، الكل كان إن فرنسا راح يوصل نهار حق البطولة، الكل
1: صحيح.
2: المنتخب الإسباني واجه المنتخب الفرنسي بطريقة الاستحواذ، وسط الملعب قوي بشكل كبير، عدم التسرع، واجه القوة اللي يمتلكها المنتخب الفرنسي اللي هي قوة الأفراد، مبامبي، كوكوري، دوي، اللاعبين اللي دائما ما يصنعوا الفارق في الثلث الهجومي. ولذلك المنتخب الاسباني ديمبلي عرف كيف يتعامل مع المنتخب الفرنسي.
1: صحيح، وتكلمنا البارح حتى في مباراه فرنسا كيف ممكن المنتخب الفرنسي انه يواجه وينافس المنتخب الاسباني، اعتقد على مستوى وسط الميدان. يعني مشكله المنتخب الفرنسي اليوم، عنده منتخب مميز، منتخب قوي، لكن على مستوى وسط الميدان ليس لديه القدره.
3: لكن اسبانيا ما عندها مشكله،
1: لا
3: الخصوم يجدون مشاكل عندما يواجهون اسبانيا،
1: وهذا الكلام. يعني المنتخب الاسباني صعب ان يجري الريتم تاعه على مستوى وسط الميدان. يعني الفنيات رودري وذكاء بيدري وكذلك اولمو في صناعه اللعب.
3: اكثر ما يعجب كريم في اسبانيا
1: وسط الميدان، طبعا وسط هو المنتخب الاسباني قوته ياخذ منك الكره، صعب انك صعب انك تسجل. فبلمدة 90 دقيقة الاستحواذ يكون عالي جدا، احكي لها 70 دقيقة 70% 75%،
3: وانت تدور خلف اللاعبين الوسط.
1: يعني المنتخب الفرنسي، ونرجع لهنا في قوس سريع، لعب بلاعبين عندهم قوة بدنية، لكن انت ما عندك الكرة.
2: صحيح،
1: صعب انك صعبك انك تكسب الكرة في المنتخب الاسباني. وعلى زيدان والمنتخب الاسباني، وهذا فتح يعني قوس ناقه، انه يشتغل على هذا المستوى، كيف أتقرب من إسبانيا على مستوى الاستحواذ، كيف أفتك الكرة
3: واستحوذ
1: على الكرة أمام إسبانيا. على مستوى الهجومي، يامال، باينة، نتكلم على أولمو، نتكلم حتى فرنانديز، نيكو ويليامز، فيران توريز، يعني لاعبين
3: رغم وجود النجوم نجد منظومة
1: صحيح
3: تغيب من خلالها جودة النجم الواحد، وتجد الإمكانيات النجوم ككتلة.
1: نقطة مهمة جدا،
3: دائما
1: نقطة مهمة جدا. المنتخب الإسباني يوظف الفريق، يوظف نفسه للنجم، والنجم يوظف نفسه للفريق، وهذه معادلة صعبة.
3: صحيح.
1: في فرق أخرى مبابي صعب من تدخله وترجع يعني للخلف وتجري يعني 70 متر لتفتك الكرة، صعب، مش متعود. لكن لامين وكذلك باينة يعملوه بطريقة جماعية وبطريقة يعني طبيعية مع الفريق.
3: نعم. أكثر ما يعجبك في إسبانيا نفسه؟
2: أنا يعجبني الانسجام الكبير في وسط الملعب. يعني الفريق أو اللاعبين في وسط الملعب بيتحركوا بديناميكية مميزة، يعني كل واحد فاهم بعض كيف التحرك، متى أنا أعطي حل زميلي في أرضية الملعب. التحرك والاستحواذ موجود في وسط الملعب دائما، أنا قوتي في الاستحواذ في وسط الملعب. ولكن يفرق أيضا كذلك في المنتخب الأسباني هو تميز الحلول الفردية في النواحي الهجومية. تكلم على لامين يامال مع المنتخب الأسباني مسجل 57 هدف أعتقد مع المنتخب الأسباني، وتكلم عن جودة، الجودة اللي دائما عندها الحلول الفردية. لامين يامال على الجهة اليمنى دائما يصنع الفارق ومؤثر بشكل كبير.
3: جميل، بما أنك ذكرت لامين يامال، الحديث عن لاعب ممتع، لاعب مميز، نجم برشلونة، نجم لاروخا إسبانيا، نجم الأرقام القياسية، لاعب ممتع لا تشجع إسبانيا يجبرك على الاستمتاع من خلال النذهاب. هذا التقرير لنتعرف على النجم لامين يامال.
4: على جدران حي روكافوندا في كاتالونيا تظهر ملامح البداية الصعبة لأبرز مواهب كرة القدم العالمية. من هذه الملاعب الشعبية الضيقة انطلق لامين جمال وهو لم يكمل عمه 16 بعد، ليختصر سنوات المجد ويتحول سريعا من فتى يطارد الشغف في أزقة حيه البسيط إلى النجم الأكثر تأثيرا في الرياضة العالمية. خطواته الأولى في برشلونة أعلنت عن ولادة نجم من طراز فريد. لم يكن مجرد لاعب شاب يمنحه المدربون فرصة الظهور، بل تحول سريعا إلى العمود الفقري لهجوم برشلونة.
5: الله الله الله الله على لامين يامال، كل النصر وكل المدح.
4: تألق لافت في الموسم الماضي استمر بزخم أكبر في الموسم الحالي، مقدما نضجا كرويا يسبق سنوات عمره بكثير. ترجم الفتى الكتالوني السحر في قدميه إلى ألقاب وصعود للمنصات. حصد لقب الدوري الإسباني مع ناديه، وطار بمنتخب إسبانيا إلى عرش القارة العجوز متوجا باليورو الأخير، محطما في طريقه كافة الأرقام القياسية التاريخية كأصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ نهائيات البطولة. ولم تتوقف الأرقام عند حد البطولات الجماعية، بل زاحمتها الجوائز الفردية الكبرى بعد أن نال جائزة أفضل لاعب شاب.